0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. رواه البخاري.
2: أحاديث نبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
3: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
5: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا،
5: نعم،
3: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه،
5: نعم،
3: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
5: نعم.
3: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه، نعم، الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر.
5: نعم.
3: لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا،
5: نعم،
3: وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر،
5: نعم،
3: لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
5: رضي الله عنه وأرضاه.
3: نعم. ولولاه لضاعت الأمة.
5: نعم.
3: والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من خيانا.
5: نعم.
3: يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب.
5: نعم.
3: رضي الله عنه وأرضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة.
5: نعم.
3: في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس.
5: نعم.
3: سيدنا أبو بكر في العقد السادس.
5: نعم.
3: 61 سنة.
5: نعم.
3: بينه وبين رسول الله 2 سنين.
5: صلى الله عليه.
3: وتلك مدته 2 سنين.
5: نعم.
3: مدة سيدنا أبو بكر 2 سنين، ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح.
5: نعم.
3: أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الناس دخلت ما صدقوش هذا.
5: نعم.
3: ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله.
5: نعم.
3: وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
5: قد خلت من قبله الرسل
3: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
5: نعم.
3: شوف هذه الآية، تناساها الصحابة كلهم نسوها، وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
5: نعم.
3: بشير،
5: نعم، أقول ملاحظة شيخ، نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت، أكبر ابتلاء. نعم. وأكبر مصيبة مصيبة
3: عظم
5: الموت،
3: الله مصيبته،
5: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره،
3: يجهل.
5: نعم. يخرج ساعات يخرج على
3: السيطرة. نعم. ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
5: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت.
3: نعم.
5: أفضل.
3: نعم.
5: شيء.
3: نعم.
5: في حياتها، خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان.
3: نعم.
5: اللي هو سيد الخلق.
3: نعم. في هذه النقطة سيد. نعم. بشير، لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية.
5: نعم.
3: حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: من يقول أن محمدا قتل أضربن عنقه.
5: نعم.
3: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا علاش جبت الموضوع هذا؟
5: نعم.
3: جبته كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة.
5: نعم.
3: فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم. لأنه أقرب الناس ليه.
3: هو لا في البيت.
5: نعم.
3: والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها.
5: نعم.
3: وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته.
5: نعم.
3: وثاني حاجة، لو تركهم كما هما.
5: نعم.
3: لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل.
5: نعم.
3: سيدنا علي بن أبي طالب عمره، قلنا علاش نذكر في العمر هذا.
5: نعم.
3: لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين عبد الله بن السلول، رأس المنافقين، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله، يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه، يريد صده، يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير، لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ هكذا، وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت. ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر،
5: عمر بن الخطاب،
3: أو ناحي انسى سيدنا عمر، تولها سيدنا علي، ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور أنت أي قرار بش يتخذه سيدنا علي، كيف يكون حال سيدنا عمر معه، خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل معه، سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله، سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله عمال يزداد، وربي يزيد يبارك فيه، إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
5: كبيرة،
3: كبيرة جدا،
5: فضل
3: من الله. ولكن سبقته سنتين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق اللي هدأت الأمور، وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله، حرب الردة، جمع القرآن، لغير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق تمت هذه، أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ؟ يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
5: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه، أنه قالوا كيفاش تبعث طفل صغير
3: في بعثة سيدنا أسامة، في بعثة سيدنا، والله لا أحل، لا مش بعرضوه، قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا، قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين، هذه مآثر سيدنا بكر الصديق على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. كل ما يتذكر سيدنا بكر الصديق يقوم يبكي، فهو السباق، هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين، لا أعتقد، لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي، كان يثور عليه، خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد. كان شديد.
5: شيخ عندما نركز على كيف كان سيد النبي يتصرف في آخر حياته، نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
3: بالطبع، وخاصة في الإمامة.
5: شوف
3: يا سيد البشير، وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير، يقول السيدة عائشة مولي أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها، لا حدثت أباها وقالت له يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس، لا توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقالت له صلي بالناس.
5: يا سبحان الله،
3: شوف هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف، ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لا هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها. مري أباك فليصلي بالناس، تتجه لسيدنا عمر،
5: عمر بن الخطاب
3: صوته جوهري، تقدم صلي بالناس. فتقدم سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية. فقال ما هذا؟ مري أباك فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية والله لا يرضى الله هذا، يعني لا يرضى فيه في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بينه لنا هكا نعانده في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينه، بينك وبينهم يوم القيامة. سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر،
5: أبو بكر الصديق
3: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولا لضاعت الأمة. قلت لك إيش قولك أنت، الإسلام بلا زكاة؟
5: سبحان الله،
3: شنو رأيك؟
5: بلا ركن،
3: ما رأيك؟ ها فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون خليهم أنا بطل الزكاة ما عشان زكيه، تصور الإسلام قال ينقص وأنا فيه، أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذ كامل وينقص عندي؟
5: الله.
3: وهذه الزكاة وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد.
5: نعم.
3: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس.
5: خمس.
3: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيدنا البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
5: نعم.
3: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين فتولى سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه. أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله لماذا عينت هذا ولم تعين هذا، وهو صهره سيدنا علي، صهره
5: قمة الأمانة.
3: ليه وشوف سيد البشير رجل أم كلثوم بنت الإمام علي صهره ولم يعينه، يعني يقول القائل لماذا لم يعين صهره؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة وأنت أولى بها وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قعدوا قديش؟ قعدوا زوج سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان، إيش نقولوا احنا هنا؟ نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال، كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال يقول أهل السيرة لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشحها كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
5: نعم.
3: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
5: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة شفاء القاضي عياض.

0: خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
0: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
0: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر عريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم.
1: سبحان الله.
0: ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
0: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
0: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود، نصرت بالرعب مسيرة شهرا.
1: نعم.
0: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
0: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
0: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
0: الآن لم نخش، لا لا لا يخشانا أحد، صح؟
1: نعم.
0: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
0: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
0: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
0: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
0: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
0: إيش حضرت بشتز معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح، حافظ الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء استدعى أحد الأمراء لما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
0: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم.
0: نعم.
1: دار.
0: نعم.
1: الآخرة.
0: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمارة إلى دار الخراب.
0: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم على ما أظن.
0: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ضومة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
0: شوف سيدي البشير. نعم. سؤالك سعن جاوبك على سؤالك.
1: نعم.
0: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله
1: هذا الكلام. شيخ سمحني العليا. شيخ هذا الكلام لو يخص كان الأمر يخص.
0: أنا جيتك سيد.
1: نعم.
0: بشير.
1: نعم.
0: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
0: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
0: يبقى أمير هو.
1: أمير هو.
0: معناها من أهل العليا.
1: نعم.
0: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
0: من أهل الدنيا.
1: نعم.
0: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
0: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراء.
1: نعم.
0: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
0: هكذا ولا.
1: نعم.
0: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه؟ ما يهز معه شيء، كان عمله،
1: كان العمل
0: فيتحسر عليها.
1: نعم.
0: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء، لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
0: تو ننتقلوا علاش السؤال تو يعم عند الناس عام.
1: نعم.
0: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
0: العليا. لا لا.
1: نعم.
0: تو الناس عامة الناس،
1: عامة تامة الناس،
0: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
0: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
0: يدعون الزهد وهو.
1: نعم.
0: تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسخط على
1: الزهد.
0: لا، الزهد فمكان التربية النفسية،
1: التربية النفسية
0: في الشيء.
1: نعم.
0: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
0: ها الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
0: يعني وجدت عندك سيارة، ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
0: أما وإن شعرت بعزة نفس.
1: نعم.
0: وكبرية، وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
0: لأنك تريد من يمدحك.

0: أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة، لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
1: نعم.
0: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط، نعم،
0: يغلط في نفسه
1: فعلا.
0: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

طار بالشوق فؤادي لحبيب لحبيب خير هادي. طار بالشوق فؤادي لحبيب غير هادي. صفوة الله المعلى من غدا كنز العباد، من حباه الله فضلا ليس يحصى بامتدادي.

غيث باسمك الأسنى ينادي، جعل المدح ليوما قمطرير خير الزاد. عله يحظى بفضل ذا اكتمال وامتداد، وبعفو عن ذنوب وبعفو

وبأمن من حساب هائل يوم التنادي، وأمان من سعير محرق أهل

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ. وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة.

الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

أجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سفرة الكرام البررة عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 52، أي من قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى الآية 58، أي إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمة الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: أسمى غموري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: أبوكية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. وناديناه من جانب الطور الأيمن بالكسر، واضح؟ أي الجانب الأيمن من الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن هكذا. وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه. عن هنا كلمة أخاه لابد من ترقيق الهمزة تفخيم الخاء، لا نقول أخاه ولا نقول أخاه، لا أخا. أخاه هارون، لا نقول هارون، لا هارون نبيا. طبعا هاء الكناية تحدثنا عليها سابقا في كلمة وقربناه نجيا، هذه هاء كناية تعود على ضمير هو، هاء الكناية التي تعود على ضمير الغائب المفرد، قلنا نمدها بالصلة إذا كانت بين متحركين. هنا عنا قربناه نجي، علاش ما مديناهاش هنا؟ علاش ما قلناش وقربناه نجي؟ لأنه قبلها ساكن وهو المد. نفس الشيء في كلمة أخاه، لا نقول أخاه هارون، لا أخاه هارون هكذا، لأنه قبلها كذلك حرف مد، وحرف المد طبعا يكون ساكن. ثم كلمة هارون، لا نقول هارون، لا ترقيق الهاء، هارون. واذكر في الكتاب، الذال دائما صفة الرخاء وخاصة، واذكر وصفة الجهر لكي لا تصير شبيهة بحرف الثاء، فلا نقول واذكر ولا نقول واذكر، لا واذكر في الكتاب. كلمة في الكتاب لا نقول فل، لا فل، لابد من بيان حركة الكسر. وقفنا على كلمة الزكاة، قلنا هنا اختلفوا في المد هنا حال الوقف، منهم من يرى بأنه مد عارض عادي فيجوز فيه الأطوال الثلاث، ومنهم من يرى بأنه مد لازم حال الوقف للزوم السكون في الهاء. قلنا الهاء هذه لا تكون إلا ساكنة، فلا يمكن أن تكون متحركة لأن حال الوصل تصبح ترجع تاء. إذن هنا إذا كان السكون لازم للهاء فيعتبر مد لازم للزوم السكون في الهاء، وهذا المختار عندنا أن نقف عليها بالمد الطويل بالصلاة والزكاة هكذا. كلمة مرضية مرققة، ثم الراء هنا ساكنة مسبوقة بفتح، فإننا نفخمها فلا نقول مرضية، لا مراء، مرضية هكذا. طبعا انتباه إلى تحقيق حركات الكسر في بعض الكلمات مثل إدريس، إي صديقة، صي مع تفخيم الصاد، ثم الياء المشددة من ذرية، ذرية مع ترقيق الراء وبيان التشديد هنا في الراء وفي الياء، ذرية إبراهيم هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية.

0: أبوكيا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً.

0: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

0: آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. هنا طبعا سجدا وبكيا بين الواو أكثر، إدغام مع الغنة، الوقف على الميم. طبعا ننتبه لا نقلق للميم، لا نقول آدم آدم هكذا، ثم حرف الذال دائما فيه صفة الرخاوة، واذكر واذكر هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإنسان خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذا هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرلين.

كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

عليه ضياء النصر يبتسم غدوت نورا على

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية 1 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية 1 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: كلمات من نور.
1: بنور الله.
0: كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إله يا رب، سبحانك سبحانك، يا مكور الليل والنهار، يا من بجلال قدرته الكون يدار. أصبحنا على دين الإسلام آمنين راضين، اللهم لا تحرمنا من فضلك. اللهم يا رب الأرباب، اسقي مراعينا بغيث نافع مدرار. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم منا الدعاء ومن فضلك وكرمك الإجابة يا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. فبعزتك وجلالك لا تحرمنا من كرم فضلك وجودك، إنك الجواد المنعم الكريم. سبحانك لا إله إلا أنت، تباركت وتعاليت.
1: قصدت بابك ولا قصدت باب غيرك، أباك وأصحى أنا دايما على خير، دايما على خير. يا ربي ما تحرمني من ذكرك ولا تحوجني.

0: انا على خير لاجلي يا حبيبك النبي، ما تحرمني من ذكرك ولا تحوجني انا لغيرك.
1: ايها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير، ومتعكم بالصحة والعافية، وبارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم، ومرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم. الحقيقة أن الإسلام بني على الوسطية والاعتدال في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك، فلا عبوس مخيف قاتم، ولا قهقهة مستمرة عابثة، لكنه جد وقور، وخفة روح واثقة. إن انقباض الوجه والعبوس علامة على تذمر النفس وغليان الخاطر وتعكر المزاج، ثم عبس وبسر، وجوههم من سواد الكبر عابسة، كأنما أوردوا غصبا إلى النار. ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا مثل النجوم التي يسري بها الساري. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنما يسعهم منكم بسط الوجه، وأن تلقى أخاك بوجه طلق، فتلك هي صدقة. لا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعتري طبيعة الإنسان من شذوذ، فالزهر باسم، والغابات باسمة، والبحار والأنهار والسماء والنجوم والطيور كلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسما لولا ما يعرض له من طمع وشر وأنانية تجعله عابسا، فكان بذلك نشازا في نغمات الطبيعة المنسجمة. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا، أنا راض بكل ما كتب الله ومنح إليه حمدا جزيلا. فسح الله في فؤادي فلا أرضى من الحب والوداد بديلا. ومن أجل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسه، ولا يرى الحقيقة من تدنس قلبه، فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه. فإذا كان العمل طيبا والفكر نظيفا والبواعث طاهرة، كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقيا، فرأى الدنيا جميلة كما خلقت، وإلا تغبش منظاره واسود زجاجه، فرأى كل شيء أسود مغبشا. أقول لك يا صاحبي، أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أر مثل الجود للمرء حارسا.

هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كل شيء شقاء، ونفوس تستطيع أن تصنع من كل شيء سعادة. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. هناك المرأة في البيت لا تقع عينها إلا على الخطأ، فاليوم كله غضب لأن طبقا كسر، أو لأنها عثرت على قطعة من الورق في الحجرة، فتهيج وتسب ويتعدى السباب إلى كل من في البيت، وإذ هو شعلة من نار. وهناك رجل ينغص على نفسه وعلى من حوله من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلا سيئا أو نحو ذلك، فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره، ثم هو يسودها على من حوله. هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة في الشر، فيجعلون من الحبة قبة ومن البذرة شجرة، وليس عندهم قدرة على الخير، فلا يفرحون بما أوتوا ولو كثيرا، ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيما. من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. مستمع الحبيب، إنما يصد النفس ويعبسها ويجعلها في سجن مظلم اليأس. أجل، اليأس وفقدان الأمل والعيشة السيئة برؤية الشرور، والبحث عن معايب الناس، والتشدق بالحديث عن سيئات العالم لا غير. إن للآمال في أنفسنا لذة تنعش منها ما ذبل، لذة يحلو بها الصبر على غمرات العيش والخط بالجلل. ليس يوفق الإنسان في شيء كما يوفق إلى مرب ينمي ملكاته الطبيعية ويعادل بينها ويوسع أفقه ويعوده السماحة وسعة الصدر، ويعلمه أن خير غرض يسعى إليه أن يكون مصدر خير للناس بقدر ما يستطيع، وأن تكون نفسه شمسا مشعة للضوء والحب والخير، وأن يكون قلبه مملوءا عطفا وبرا وإنسانية وحبا لإيصال الخير لكل من اتصل به. وللشاعر أبيات معبرة تفيض أملا وحبا للحياة. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولى، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما، والوجه أن يتحطما. فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم، ولذا نحب الأنجما. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: على مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.
3: أستغفر الله مما كان من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
5: إسلامنا دين السلام.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
5: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
1: من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني.
1: بكل محبة ووفاء
2: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب.
3: من روائع التلاوات.

أو من اصطفى؟ يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد وعدد جديد مباشر يجمعنا بكم بإذن الله تعالى في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الثلاثاء 29 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 14 جويلية 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي، وعيد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات السبعة ودقيقتين إلى حدود التاسعة. كالعادة 71-136 ألف رقم موضوع لذمة السادة المستمعين للتواصل معنا، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم على ذمة المستمعين والمتابعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بكم جميعا. زوز محطات خارجية كيف ما عودناكم كل يوم ثلاثاء، أولها بشكون بإذن الله تعالى رفقة شيخنا محمد المسعودي في حدود 7:34 دقيقة كالعادة، نتولى مع شيخنا محمد تناول حديث من أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نتناوله بالذكر كلمة كلمة، حرف حرف، ثم معاني هذا الحديث، ثم النظر في واقعنا اليوم استنادا إلى هذا الحديث. يعني هل نحن متبعون لسنته عليه الصلاة والسلام، أم نحن خرجنا عن ذلك؟ ورب سبحانه وتعالى يعود بنا دائما إلى الخير وإلى الأمن، لأنه بالسنة يأمن القلب ويأمن المؤمن. حديثنا اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا هو حديثنا اليوم بإذن الله تعالى شيخنا محمد المسعودي، ويحب يفهم أكثر هذا الحديث يسمعنا في حدود 7:34 دقيقة. المحطة الخارجية الثانية ومسك الختام أكيد ككل يوم ثلاثاء بشكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم في حدود 8:35 دقيقة، نواصل مع شيخنا مهدي يعني البحث في وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصايا مانعة جامعة بإذنه سبحانه وتعالى، نتناول وصية بوصية ما قاله عليه الصلاة والسلام وما أوصى به أولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقيت هذه الوصايا إلى يوم الناس هذا ثابتة حقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتناقشوا فيها. يعني هذه الوصايا هي تمهيد دائما وأبدا، ما كان كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأمر من ربه سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يأتي حتى يسهل علينا حياتنا، حتى نحيا حياة طيبة وعد بها الله سبحانه وتعالى كل من ائتمر بأوامره وانتهى عن نواهي. وهذه الأوامر والنواهي أتت في القرآن العظيم، ثم أتت في السنة النبوية المطهرة حتى تفسر لنا، حتى توضح لنا ما أشكل، حتى نفهم هذه الحياة الدنيا، وحتى نسير وفق منهج واضح لا يؤدي إلا إلى حقيقة مطلقة، ولا يؤدي إلا إلى راحة مطلقة بإذنه سبحانه وتعالى. أكيد هناك محطات يعني قارة تعودت بها، دقيقة اقتصاد، إذا فقهوا، النشر الجوية بإذن الله تعالى، ونحن بين هذا وذاك حديثنا اليوم نرى أنه جميل يريح القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ما سوف نتحدث فيه. كيف يكون المؤمن مطمئنا بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يعيش هذا المؤمن تحت ظل هذا القول العظيم لرب عظيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كيف يطمئن قلب المؤمن بذكر مولاه؟ كيف تتجلى له الحياة بعظمتها بجمالها بروعتها هذه الحياة، ولكن عند ذكر الله سبحانه وتعالى. أول ما نشنف به آذاننا في هذه الصبيحة المباركة ما تيسر من سورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنعود بإذن الله تعالى.

صدق الله العظيم. 7:11 دقيقة توقيتنا في استديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا معنا مستمعينا الكرام إلى حدود 9 بإذن الله تعالى، إلى جملة ما تحدثتكم فيه منذ قليل من مداخلات شيوخ. نحن بإذن الله تعالى نتحدث فيما ينفعنا، فيما يعني يضيف إلى هذه الحياة حياة، يعني حياتنا. هناك من الناس من يعيش يعني، وهناك من الناس من يحيا، يعني هذا هو الفرق الواضح. العيش عيش أن يأكل ويتغذى ويعيش في هذه الحياة الدنيا، ولكن هناك من قدر الله سبحانه وتعالى أن يحيا في هذه الحياة الدنيا، يعني أن يتنعم بهذه الحياة الدنيا، أن يكون دائما في مراقبة لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. يعني فرق شاسع وشتان بين هذا وذاك. وحتى نكون من الأحياء، حتى نعيش هذه الحياة، هذا المؤمن يعني ليس كغيره من العباد، ليس كغيره من الكائنات، ليس كغيره من الناس. المؤمن ولله الحمد والفضل والمنة، يقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى، يعرف أنه عبد لله فقط سبحانه وتعالى، يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر كل شيء. لهذا تجد المؤمن من المفروض إذا فهم كل هذا تجده مطمئن بالله سبحانه وتعالى. والله قال في ذلك في محكم تنزيله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني هو الفرق واضح وشاسع، والله هنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني الإيمان سبق الاطمئنان، يعني إذا أردت أن تطمئن، أن تريح بالك وقلبك وجسدك، عليك ابتداء أن تؤمن، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا، وبأن نبيه عليه الصلاة والسلام نبي مرسل خاتم للأنبياء، وأن كتابه الذي أنزله كتاب القرآن فيه كل ما يعني يستحقه هذا الكائن من أوامر ونواهي ومن معاملات ومن أخلاق ومن سيرة ومن كل شيء. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو وعد إلهي بالسكينة وراحة البال. وإذا وعد الكبير العظيم فإن وعده حق، يعني إذا قال لك الله سبحانه وتعالى بأن بذكر الله تطمئن القلوب، فلا مجال هنا لا للريبة ولا للشك ولا لعدم اليقين. هنا سمعنا وأطعنا، وبهذا الاطمئنان يزول القلق عن القلب، وتحضر الأفراح والملذات، ويعيش المؤمن في بحبوحة من العيش، لأنه وثق بهذا الوعد الإلهي. ثم أنه حري بهذه النفس ألا تطمئن لشيء أبدا إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. لا شيء ألذ للقلوب ولا أمتع للنفوس ولا أشهى ولا أحلى أبدا من محبة الخالق سبحانه وتعالى والأنس به ومعرفته. وعلى قدر المعرفة والمحبة يكون الذكر، يعني بقدر معرفتك لله سبحانه وتعالى وبقدر محبتك لله سبحانه وتعالى تكون الطاعة. يعني كيف بك أن تطيع من لا تعرفه ولا تحبه؟ صحيح أن الطاعة هي أمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن إن لم تعرف مولاك ولم تحبه فقد أطعته طاعة الآلات، يعني أنت تأتمر بأمر لا تعرفه، تصلي مجرد حركات، تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى مجرد ترديد باللسان فقط،
يعني تقيم الفرائض مجرد تراها واجب فقط لا أكثر ولا أقل، ولكن إذا عرفت هذا الخالق العظيم وأحببته فإن كل الطاعات وكل الذي فرض عليك تقدمه بمحبة ويخرج من القلب، وإذا خرج من القلب ورافقته المحبة هنا يكمن الإطمئنان، وهنا يسعد المؤمن بخالقه سبحانه وتعالى ويطمئن هذا القلب وتستريح هذه النفس. 7:17 آيات بينات من ذكر الله الحكيم لما تيسر من سورة الإنسان بصوت القارئ محمد صالح بن حميد. ثم لنحن. بسم الله.

صدق الله العظيم. 27 دقيقة ما زلنا معكم في هذا الفضاء المباشر. صباحك أجمل وإن شاء الله صباحاتكم كلها خير وكلها بركة وكلها أمن من عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا ونحن نتحدث عن اطمئنان القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا قلنا أنه وعد إلهي، الله لا يخلف وعده أبدا. فقط ربما هناك من يقول أنني أذكر الله سبحانه وتعالى ولكن قلبي دائما على وجل، دائما في ريبة من أمري، دائما أحس بعدم الاطمئنان وأحس بعدم الراحة. الذكر كما قلنا منذ قليل وجب أن يكون عن دراية وعن معرفة وعن محبة لله سبحانه وتعالى، لأن إذا يعني ذكرنا الله سبحانه وتعالى وكان ذكرنا أجوف فقط عن طريق الشفاه فقط ليس نابع من القلب، أكيد أن القلب لن يطمئن أبدا. الذكر الذي يرافقه ويصاحبه اطمئنان هو الذي يخرج من القلب، هو الذي ينبع من القلب، سواء كان ذلك. وقد فسر العلماء، علماء هذه الأمة الأفذاذ، أن ذكر الله سبحانه وتعالى ينقسم هنا إلى قسمين أو إلى نوعين: ذكر بتهليل وتحميد وتسبيح لله، ذا كما يعني نعرفه جميعا ونحاول قدر المستطاع أن نداوم عليه، وهناك الذكر اللي هو قراءة القرآن، التدبر في معاني القرآن، ملازمة القرآن، البحث في القرآن من الجانب التعبدي، المعاملات، الأخلاق. الذكر بالتهليل والتحميد والتمجيد، يعني هنا يتجلى معرفة المؤمن لربه سبحانه وتعالى. لذلك قلنا أن وجب على المؤمن أن يعرف ربه ابتداء حتى يطيعه اقتداء، ثم يذكره بعد ذلك ويطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. وفي مجال قراءة القرآن الذي هو ذكر واطمئنان لما جاء في القرآن العظيم، يعني كيف يكون القرآن مجال للاطمئنان؟ حينما تقرأ القرآن وتعلم أن الله سبحانه وتعالى من خلال ما أخبرك به سبحانه وتعالى أنه هو الخالق المسيطر الذي يعرف كل مخلوقاته، كيف لا يعرفها، وهو الذي خلقها وأنشأها من عدم، هو الذي يتحكم في كل مخلوقاته، هو الذي جعل كل المخلوقات جند من جنوده سبحانه وتعالى، حتى الكائنات الأخرى، حتى الرياح، حتى الأمطار، حتى الحرارة التي نشعر بها في هذه الفترة الزمنية. يعني هناك من الناس من يضطرب قلقا وينشغل قلبه حتى بأبسط الظواهر الطبيعية اللي هي الحرارة، ويتأفف ويسخط والعياذ بالله، ولكن ينسى أنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر ذلك يزول عنه هذا القلق ويزول عنه هذا الاضطراب، لأنه يعلم يقينا أن كل ذلك وكل هذه الظواهر سواء كانت طبيعية أو غيرها هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى جعلها بحكمة بالغة حتى يعلم قدر محبة العبد له سبحانه وتعالى، حتى يعني يدرك هذا العبد أن كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يكن على مزاجه فهو من خلق الله سبحانه وتعالى وأنشأه بحكمة منه. هذه الحرارة سبحان الله هي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، لا يجب علينا أن نسخط لها، أولا لأنها يعني من الجانب العلمي هي صحية بالنسبة للإنسان، يعني حتى

0: يفرز ذاك العرق الذي يخرج منه وتخرج معه كل السموم، ثم أنها مفيدة جدا للطبيعة بجانب من الجوانب فيها حكمة من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من الأشجار وهناك من النباتات وهناك من التربة ما خزنت مياه فوق طاقتها، فتأتي هذه الحرارة حتى تجفف بعض هذه المياه حتى ننعم في فصل آخر بكل تلك الثمار وبكل تلك النعم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم أكثر من هذا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الظواهر الطبيعية حتى نحمد الله سبحانه وتعالى وحتى نشكره وحتى نثني عليه. ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبك فيجده شاكرا، يعني مستغفرا حامدا له، فيزيده من النعم. وكل هذا هو خير من الله سبحانه وتعالى، فكيف لا تطمئن قلوبنا بذلك، وكيف لا ننعم في هذه الحياة والله هو مدبرها. فاللهم أسعدنا واطمئن قلوبنا بذكرك يا رحمن يا رحيم. 27 دقيقة ما تيسر من سورة الزمر بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنا عودة إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا مستمعينا الكرام. 7:34 دقيقة توقيتنا في استديوهاتنا في تونس الكل، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ما زلنا معكم في صباحك أجمل اللي يمتد إلى حدود 9. تحياتنا لكم جميعا دون استثناء، تحياتنا لكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحياتنا إلهام حفوظي، مليكة مشرقي، ليلى الحاج أحمد، بشير عرفاوي، هيكل دهش، نور الدين يحيى، لطيفة بن صالح، هالة دشراوي، مريم عبدالله، إلاف منصور، أزهور عطر، أمات الله، إشراق، جوهرة حناشي، فطوم بن سعيد دائما معنا، فتيحة ميسوني، إن شاء الله ما كنتش غلط في اللقب، نور عمري، سونيا توجي، وكل من يتواصل معنا. وفي هذا التوقيت بالذات كيف معوناكم كل يوم ثلاثاء مدخلات شيخنا محمد المسعودي اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. ألو، السلام عليكم شيخنا. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ربي يباركنا فيكم شيخنا وفي كل ما تقولوه، إن شاء الله يا ربي صدقة على الصحة وعلى البدن وعلى كل ما يعيش ويرفل فيه المؤمن من نعمة. شيخنا اليوم حديثنا جميل بإذن الله تعالى، كيف لا، وهو حديث يقوله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف لا يكون ماتع وممتع، وهو يعني ثمرة ما عاشه النبي وما عايشه عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا، ثم ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا هو حديث اليوم بإذن الله تعالى، وبمعيتكم شيخنا نفسر ونفصل في هذا الحديث، وكيف ما عادتكم شيخنا تنزلوه على أرض الواقع اليوم من أخلاق ومعاملات.
2: شكرا. أولا أؤمن على دعائك فأقول اللهم أمين، كنت تدعينا فأؤمن على دعائك، إن شاء الله ربي يتقبل منك الدعاء.
1: أمين يا رب.
2: بعد ذلك أبدأ بحمد الله فأقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سلك بالمؤمنين نهج الصراط المستقيم واختص بالغفران والرحمة من أتاه يوم القيامة بقلب سليم. سبحانه وتعالى أمات قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعات، يحيي العظام وهي رميم. ثم أصلي وأسلم وأبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسلم عليكم فأقول السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى من يستمع إليكم ومن يشاهد برامجكم ومن يحبكم أينما وجدوا، سائلنا الله العلي القدير أن يعينكم ويرعاكم ويبلغكم مبتغاكم.
1: أمين أجمعين يا رب. أمين.
2: نعود الآن إلى الحديث الشريف، وهو من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا جزء من حديث أصل، ليس هذا كامل الحديث. وسأصرد الآن الحديث كاملا كذلك من صحيح مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني سواء بالينقص أو ينقص. ومن دعا إلى ضلالة، أنا الجزء الثاني من الحديث، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص أو لا ينقص من آثامهم شيئا. والحديث أيضا كما قلنا من صحيح مسلم. الحديث يبدو من الوهلة الأولى أنه يشبه الحديث المشهور المروي في الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عن جرير بن عبد الله البجلي، الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها
1: وأجر من عمل
2: بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث الثاني هذا جاء بعد قصة أو حادثة، لما جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع المؤمنين وأمرهم بإعانة إخوانهم من قبيلة مضر، ثم قال هذا الحديث، وهو حديث شريف ومشهور جدا. إذن قلنا من الوهلة الأولى يبدو أن الحديثين متشابهان أو متماثلان، لكن في الحقيقة الحديثين مختلفان تماما من حيث الموضوع، ولا يتماثلان إلا في التركيب اللغوي، من فعل كذا فله كذا وعليه كذا. إذن حديثنا اليوم يبدأ بالاسم الموصول من، وهي بمعنى الذي، ولكنها تختص بالعاقل. يعني لما نقول من هو اسم موصول يعني يشبه الذي أو هو يؤدي معنى الذي، ولكنه يختص بالعاقل يعني الإنسان.
1: نعم بعد إذنكم شيخنا، بعد إذنكم فقط مرور إشاري للحظات ثم لنعود إن شاء الله.
2: نعم نعم.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
1: رجعنا معكم مستمعين الكرام مع شيخنا محمد المسعودي. نعم شيخنا، بدأنا نختفي أثر الألفاظ وبدأنا بأول لفظ من شيخنا للعقل. نعم تفضلوا شيخنا نواصل.
2: أي من، هذه اسم موصول أو اسم موصولي يدل ويختص به العاقل يعني الإنسان، سواء كان مفردا أو مثنى أو مذكرا.
1: نعم.
2: وسواء كان مؤنثا أو مذكرا. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، يعني الذي يدعو أو دعا إلى هدى ويشمل المذكر والمؤنث يعني رجالا ونساء، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ولفظة دعا إلى هدى تختلف عن لفظة سنة سنة حسنة. الثاني يعني سنة سنة حسنة يعني من أظهر فعلا أو قولا جديدا له أصل في الشريعة وهو حسن ليست فيه شبهة شرك أو غيره.
1: نعم.
2: أما لفظة من دعا إلى هدى، ذلك أش قلنا رو تم اختلاف لكلا يختلط على القارئ أو السامع أن هناك تشابها بين هذا الحديث والحديث المشهور من سنة سنة في الإسلام فلا هو أجرها. قلت أما لفظة من دعا إلى هدى فهي تعني أن الهدى موجود، يعني لم يأتي به، لم يأتي جديدا عند شخص سنة سنة حسنة، إذن الهدى موجود وهو إما سنة أو معروف ينفع الناس.
1: نعم.
2: ولكن الناس غافلون عنه أو جاهلون له، فيأتي من ينبيهم إليه ويدعوهم إلى فعله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى يدعو إلى الهدى، يعني لم يختلق هدى وإنما الهدى موجود. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يمنح أجرا عظيما لمن يدعو هذا الهدى الذي لا ينتبه إليه. إذن الهدى موجود ولكن الناس إما غافلون عنه أو جاهلون له، فيأتي عالم بذاك الهدى وبنفعه وبأجره وبثوابه فينبيهم إليه ويدعوهم إلى فعله أو قوله أو اعتقاده. من ذلك مثلا دعوتهم إلى ذكر الله في أوقات غفلة الناس عن ذكر الله. هو عالم يعرف قيمة ذكر رب سبحانه وتعالى في أوقات وأماكن يغفل الناس المنع عن ذكر سبحانه وتعالى، بما أنه يعلم معناها قيمة ذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات الغفلة، فإنه ينبه هؤلاء الناس بكل أذكر ربك في وقت يغفل الناس فيه عن ذكر ربهم.
1: نعم.
2: مثلا في الأسواق.
1: واضح.
2: جل الناس في الأسواق هو منشغلون بالبيع والشراء والمساومة والحلف على البضاعة.
1: أي والله.
2: والله ما تجي كذا، والله شريتها بكذا، والله هذا رأس مال.
1: أي نعم نعم.
2: والأخر يقول له والله ما تسواها، معناها يبدأ الاستعمال لاسم ربي سبحانه وتعالى وذكره يقول فقط في الحلف معناها هو القسم، وأكثره حلف معناها
1: إن شاء الله مش غموس شيخنا.
2: نعم يترويش البضاعة وإلى لأخذها بأقل من ثمانية. إذن قلت وقليل جدا من يوحد الله في السوق. شكون يتفكر رب سبحانه وتعالى في السوق لا إله إلا الله وإلا سبحان الله يبني سكين وكل سبح الإسلام. يعني لا يوجد هذا وقت غفلة ومكان غفلة. العالم الذي يدعو إلى الهدى يدعو إلى مثل هذا، قل له يا فلان ولا يا فلان، إذا دخلت السوق وهو مكان معناها لا يحبه الله سبحانه وتعالى من أسوأ الأماكن في الأرض عند الله سبحانه وتعالى، ومن أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى في الأرض هي المساجد، ومن ما مما يكره الله سبحانه وتعالى الأسواق. علاش؟ لأن فيها كثير من الباطل وكثير من الغش وكثير من الأخلاق التي لا يحبها المولى عز وجل. إذن قلنا يمكن أن يدعو هذا الشخص، يدعو العالم هذا، يدعو الناس إلى هذا الهدى وهو ذكر الله في الأسواق. لذلك من الهدى أيضا صلاة النافلة في أوقات الغفلة.
1: نعم.
2: يدعو إلى هذا الهدى وهو صلاة النافلة في أوقات الغفلة.
1: نعم.
2: صلاة ركعات بين المغرب والعشاء.
1: شيخنا بعد نعم. إذنك مرة أخرى فصل إشهاري ثم نرجع لكم.
3: إشهار محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: إشهار.
1: نعم رجعنا لكم شيخنا محمد، نواصل معكم من دعا إلى هدى. ويعني العلماء شيخنا مدعوون إلى هذا صحيح شيخنا، أن يعني يعينوا الناس على ذكر ربهم سبحانه وتعالى في أوقات الغفلة شيخنا، لأننا كلنا ذاك الرجل شيخنا نغفل سبحان الله عن بعض الأمور الدنيوية الحياتية التي تنفعنا، منها ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الأماكن شيخنا، وكذلك ما يدعو إليه العلماء أن يصححوا هذا المسار شيخنا حتى يعيدون إلى الجادة وحتى يضعوننا على الطريق وعلى المحجة البيضاء شيخنا.
2: نعم قلت هذا هو لفظ دعاء إلى هدى، يعني منها ذكر الله سبحانه وتعالى في الأسواق، وإلا في أماكن يهز فيها الإنسان الطرب. أنا في أماكن حفلات الغريبات قليل من يهدى وتنزل عليه السكينة ويقول لا إله إلا الله. كذلك الدعوة قلنا من الهدى أيضا صلاة النافلة في أوقات الغفلة كصلاة ركعات بين المغرب والعشاء. أكثر الناس ينتظرون صلاة العشاء إما في المقاهي أو مقلبين صفحات التواصل الاجتماعي أو متحدثين في شؤون الدنيا إلى غير ذلك. فمن الهدى أن العلماء العالم، لأن هذا الحديث من دعا إلى هدى راه يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم والعلماء، لأنه لا يدعو إلى هدى إلا عالم، وليس العالم اللي يجي وإنما عالم تقي يريد أن يتصيد عنها أجورا وثوابا في دعوة الناس إلى الهدى، عنها الهدى هذا الذي يغفل عنه الناس. قلنا عنها يدعوهم كذلك إلى صلاة ركعات بين صلاة المغرب والعشاء حتى لا يتعينها يهتم الناس بأمور أخرى، وإنما معناه ينبيهم لأن في ذلك أجر عظيم لأنها أوقات غفلة. كذلك من الهدى أن يدعوهم إلى صلاة الضحى التي يغفل عنها أكثر الناس، وهي سنة مؤكدة وبعض العلماء أوجبها، قال هي واجبة على الأقل مرة واحدة في العمر حتى تقام السنة حتى لا تهمل السنة. كذلك من الهدى التذكير وإلا الدعوة إلى زيارة المقابر، لأن هناك من أوجبها على الأقل مرة في العمر للإتعاد وتذكر الموت واستحضار المصير في الآخرة. هناك من لا يزور المقابر أبدا، وإلا من يمشي بجنازة ثم لا يعود إليها وحده حتى ينظر عنها مقام الذين سبقوا. من الهدى أيضا التنبيه، ما هذا معروف، من الهدى أيضا التنبيه لعانة الفقراء والمحتاجين والضعفاء والمعوزين والاهتمام بحالهم سواء كانوا في الحي الذي نسكنه أو في أماكن أخرى يصلهم إليه معروفنا. إذن الذي يدعو إلى الهدى هو الذي ينبه ويلفت النظر إلى هدى من الشريعة السمحة لم ينتبه إليها الناس، فيدعوهم بما استطاع من الوسائل. يريد كيفاش الفرق من سن سنة ومن هدى ومن دعا إلى هدى. إذن يلفت إليه نظرهم، معناها في أي وسيلة كانت ما استطاع من الوسائل، سواء بمخاطبتهم مباشرة في مجمع أو يكون خطيب جمعة أو يكون مدرس في مسجد أو غير ذلك، أو بتأليف رسائل أو كتب ونشرها أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: إذن هذه الصفحات يستعملها الناس تقريبا في كل الأشياء إلا في الدعوة إلى الهدى.
1: صحيح.
2: فإذا بلغت إلى بعض العباد واختبلغ إلى بعض العباد ويعمل بها هؤلاء البعض فإنه من كرم الله سبحانه وتعالى أن يعطي الداعي إلى الهدى المعروف، بمعنى يعطي للداعي الهدى يعطيه، يعطيه معروف يعطيه أجر ويزيده أجوره كل من اهتدى بهدية.
1: أيوة أي نعم، واضح واضح. يبدو أن الخط انقطع بيننا وبين شيخنا محمد لأنه ما نش قاعدين نسمع فيه. على كل حال شره هو قاعد يسمع فينا، نعود الاتصال بشيخنا إذا أمكن سالم وكريمة. نعم يعني حديث بديع، حديث مهم جدا، يعني من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، يعني وهذا الهدى هو يعني لا يستطيع مؤمن حصر هذا الهدى، فقط أن يكون المؤمن في غفلة من أمره. يعني شيخنا كان تحدث على الأمور التي يغفل فيها المؤمن، سواء كان عن ذكر ربه، سواء كان على الأخلاق الطيبة والحسنة، يعني وهذا يزيد من أجر من دعا إلى هذا الهدى، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المؤمنين جميعا. يعني من كرم المولى سبحانه وتعالى أن جعل من الأجر الذي يجنيه متبع هذا الهدى، كذلك كل من دعاه إلى ذلك الهدى هو له من الأجر كذلك، والله أعلم الله سبحانه وتعالى كم يجعل من الأجور. عودنا اتصلنا بشيخنا محمد مسعودي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. شيخنا انقطع الخط، على كل حال احنا ما زلنا معكم في هذا الحديث الجميل. شيخنا
2: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير.
1: نعم خير بإذن الله.
2: قلت معناها ربي سبحانه وتعالى من كرمه أن يعطي الداعي إلى الهدى أجره وأجر من تبعه ومن تبع دعوته ومن اهتدى بهديه طيلة حياته وبعد وفاته، فتكون له حسنات جارية. شوف الحسنات الجارية التي تلحق صاحبها وهو في قبره في البرزخ.
1: أي نعم نعم.
2: معناها فتسجل في صفحته، فينتقل من حال إلى حال، ربما من حال الشقاء إلى حال النعيم بتلك الحسنات الجارية. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال معناها مشهورة تلحق حسناتها للمتوفى، وهي الصداقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح. وفي حديث لأنس رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة آثار، فقال صلى الله عليه وسلم سبع يجري يجرى العبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو كرى نهرا يعني أجرى، أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا لما كانت المصاحف تكتب اليد وكانت تشق في الكتابة، قال أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. يعني هكذا يجمع العبد الحسنات من دعوته العباد للهدى أو برا أو معروف وهم غافلون عنه أو يترك بعده أثارا يكتبها الله لهم. إذن فمن دعا إلى هدى كأنه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وهو فيه فضل العلم، لأنه لا يدعو إلى الهدى إلا من كان عالما بأبواب البر والمعروف ويعلم ثواب الدعوة إلى الهدى، لذلك فهو لا يترك فرصة إلا وينشر الخير، وهو يعتقد جازما أن الدال على الخير كفاعله. أما الجزء الثاني بسرعة فهو تحذير من الدعوة إلى الضلال، تحذير جزء من الحديث هذا اللي فيه قلنا نحن درسنا الجزء الأول منه وهو جزء، ولكنه هو حديث طويل. كما أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متبعيه، كذلك من دعا إلى ضلالة فهو له أجر، فهو له عليه وزر من تبعه فيها. إذن فتحذير من الدعوة إلى الضلال، معناه الإنسان يدعو للضلال وهو يعلم أن ما يدعو إليه ضلال، سواء كان بالفعل يفعل يكون أسوأ التجاهر بالإفطار في رمضان مثلا، ثم ناس تجاهروا بالإفطار بشهر رمضان ولو كان له عذر، ما عمل هذاك؟ هذاك دعا إلى ضلال، لأن من يراه فهو ضعيف شخصية قد يعجبه تصرفه ويفعل فعله.
1: صحيح.
2: وكذلك تعاطي القمار والترغيب فيه، يعني استعطى القمار وما يكفيشه انه يرغب غيره فيه ويقول له يصنع ثروة ربما عندك زرة ولا لبس عليه. كذلك مثلا التداوي بالمحرمات او بالحرام، كذلك اللجوء الى الصحة بقضاء الحاجات، يجي واحد مزوز عنده حاجة يقوله برا لفلان كذا كذا ويعمل لك كذا وكذا، هذا دعوة الى السحر، هذا معناها ضلال. فعليه الوزر ووزر من عمل بها سواء بقي حيا او بعد موته، تلحقه والعياذ بالله السيئات الجارية، كما هو أن هناك حسنة جارية هناك سيئات جارية، لذلك تبرير الاستيلاء على حقوق الناس كل وانا هذيك رو لبس عليه غني ما غير ما تخلصوا، ها ما غير ما كريت ما عنده ولا سيفت ما عنده براراك مش محقوق ليك. إذن هذا دعوة إلى الضلال سواء قلنا بالفعل أو بالقول، ثم بالنشر على صفحات التواصل الاجتماعي. أصلاً توا صفحات التواصل الاجتماعي هي ميدان واسع إما لنشر الهدى وهو قليل، ولكن أكثر فيها هي نشر الضلال. أصبح محتواها يقنع كثيرا من المتصفحين، لذلك تسهل مغالطتهم ودعوتهم إلى الضلال ولو بنعومة. ينتج نعومة، فنجد منشورات مثلا تدعو إلى ترديد كلمات، يقول الكلمة هذه عودها 100 مرة تحل مشكلتك، أقرأ الآية هذه 150 مرة تحل مشكلتك، كرر هذا الدعاء 200 مرة تحل مشكلتك. الناس معناها كأنهم يضحكون على أذقان الناس، عليها لأن الناس ابتعدت عن قراءة الكتب ومعناها معرفة المأثور من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تصدق هذه الصفحات. صحيح. مسكين في مشهد مضحك كاريكاتيري، جد وريخة كاتب فيها وهو يعاود المرة كذا وكذا وكذا، وين ما يجيش الحل نتاعه يشك أصلا في كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: هذا ضلال، دعوة إلى ضلال. والوزر واقع على شكون؟ اللي انشر هذاك هو إن يعلم أو لا يعلم، اللي عمل الحاجة هذيك اللي خارج عن ماثور النبي صلى الله عليه وسلم وخارج عن القرآن وخارج عن الشريعة وخارج عن ما ألفه السلف الصالح، تلقاه يبعد ما يبعد عليه ويجيب له حاجة جديدة يقول له عاود هذه 1000 مرة ولا 200 مرة وانت كذا واعمل كذا، إذن هذا كذلك فيه ضلال. الخلاصة إذن سيدتي أنه من كرم الله سبحانه وتعالى لعباده أنه يمنحهم حسنات من اهتدوا بهديهم، وأنه لا ينقص من حسنات المهتدين شيئا، وأن العالم يؤجر على علمه، وأن الداعي إلى الضلال والعياذ بالله الداعي إلى الضلال والفساد يحمل وزره ووزر من أفسده وأضله سواء كان حيا أو بعد موته.
1: نعم.
2: دون أن ينقص من أوزار الذين اتبعوه شيئا. نعم. حتى هما مسؤولين
1: مو
2: شكاك، خاطر يقول لك الله ما ندريش لا تعرف
1: سيدي. نعم.
2: فهل يستطيع العبد أن يحمل أوزاره وحتى يحمل أوزار غيره؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأقول أن هذا الحديث هو كنز من كلام النبوة يحفظ ويعمل به، لأن فيه نجاة من الأوزار والذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين العالمين العارفين، وأن يغفر ذنوبنا ويجعلنا من العالمين. أمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد المسعودي أسعدتنا كثيرا بهذه المداخلة. 57 دقيقة فاصل ثم دقيقة اقتصاد ثم لنعود إن شاء الله.

0: إشهار. محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: سألت مرة صاحب مشروع قلت له ماشي الأمور معه؟ قال لي إيه ماشي ومليح زادة والحمد لله، قاعد نبيع كل يوم. قلت له إيه بيه ربي يزيدك، أما نحب نعرف قاعدة تبيع بالحاضر ولا بالكريدي؟ الرجل سكت وبعد تنهد وقال لي تي ما هي هيكي مشكلتي يا صاحبي، عندي برشا حرفاء أما ثم برشا اللي يشريو بالكريدي ومعذبيني في الخلاص. أنا راني ما نجمش نصبر عليهم إلى ما لا نهاية له، وزيد قاعد نشري بالحاضر وإن شاء الله يرضى علي المزود لأن سلعته عزيزة. قلت له يا صاحبي بالمنطق المالي الكريدي راهو ما هوش بيوعات، الكريدي ديون ما تولي بيوعات كان ما تخلص. في المفهوم التصرف المالي يعني ما دامك ما قبضتش ما هيش فلوس في يدك وربما خسارة محتملة. علاش ما تعملش قائمة للمدينين متاعك تسجل فيها تاريخ البيع، مبلغ الفلوس، مبلغ الخلاص، موعد الخلاص، وتبيعها وانت مطمئن اما تشد هالشي ذي كل اسبوع المتابعة، وما تكردي الواحد إلا ما تتأكد منه أنه مخلص، ما كانش مخزن مسكر ولا كريم شومة. كونش اللهم تحب تربح الثواب في القلال، لا هذيك عاد حكاية أخرى. أما حتى هيك الصدقات عندها حدود وعندها قواعد تحدد بها بالضبط يستحق ولا ما يستحقش الشيء هذاك، وانت زاد عندك حدود إلى أي مستوى تنجم تصدق. على كل خلي في بالك أن المال اللي البرة ما هواش ملكك وما تنجمش تتصرف فيه لأنه يعتبر ديون على الورق، والدين ما يولي ملكك كان ما يخلص.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

حبيبي الممجد محمد، محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري.

وأورثته بعد موتي لأهلي، فلا عذر لي إن رضيت بجهلي، وأورثته بعد موتي.

0: وصلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل على الوقت وقلوله 8:11 دقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. ما زال المشوار متواصل معكم إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. نتحدث عن اطمئنان القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا هو ما يسعى إليه المؤمن طوال حياته، أن يكون قلبه مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا اطمئن القلب فإن كل الأمور تيسر وتصبح هذه الحياة فعلا فعلا تصبح جنة الله سبحانه وتعالى على الأرض. لأن يستطيع المؤمن إن شاء الله، هو لن ندخل الجنة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته وليس بأعمالنا، ولكن قبل ذلك هناك جنة وعد بها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا على الأرض هنا. أين نحن هنا في هذا المكان؟ يمكن للمؤمن أن يعيش جنته حينما يشعر بهذا الاطمئنان، حينما تستشعر نفسه هذه الراحة وهذه السكينة، حينما يذكر الله سبحانه وحده دون غيره من شهوات هذه الحياة. لأن ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمن هو أنس، يعني يأنس المؤمن بذكر مولاه، يرتبط قلبه مباشرة بالله سبحانه وتعالى، مقدر الأقدار. يعني هو في نهاية الأمر المؤمن يوجل ويخاف ويخشى من هذه الحياة لما فيها، ربما يعني ينظر إلى مستقبل يرى أنه غير واضح، ربما يخاف على أطفاله، ربما يخاف على زوجه أو على زوجته، ربما يخاف من هذه الحياة ربما تعود عليه والعياذ بالله بمضرة. ولكن حينما يستيقن أن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم على الحقيقة في كل مجريات هذه الحياة، كيف لا يطمئن قلبه؟ وكيف لا يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى أن أمره كله خير، على حد قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن حياته كل حياة المؤمن هي خير، سواء كان يعني ملذات وأطايب هذه الحياة أو ابتلاءات كذلك، كلها خير من عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا يطمئن هذا القلب وهو يعلم أن كل شيء هو من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني وهذا الذكر حتى وإن كان باللسان أكيد أنه يورث مراقبة وخشية، خشية الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند أمره والانتهاء عند نواهيه. يعني هذا الذكر باللسان أولا هو مرة عن طريق القلب، وأكيد أنه يعود إلى هذا القلب سكينة واطمئنانا وراحة. ثم أنه من علامات أهل الإيمان هو الاطمئنان بذكر الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ابتداء، يعني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني من أسباب الاطمئنان أن تكون أولا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن تقيم نفسك على العمل الصالح والحياة الطيبة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. 8:15 دقيقة. إذا فقه رفقة شيخنا عصام السبوعي، ثم آيات بينات ما تيسر من سورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم نرجع لكم.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: الإشهار.
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: جنين ولد ميتا، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ الجواب أن من ولد ميتا لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الذي يطلب تغسيله هو من استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة، بأن استهل صارخا أو قامت به أمارة الحياة، لابد أن ينزل حيا ولو لحظة، ثم إن مات بعد ذلك غسل وصلي عليه. أما إذا ولد سقطا ميتا من البداية ولم يعش لحظة بعد نزوله من بطن أمه، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صدق الله العظيم. 28 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يطمئن القلب حينما يستمع لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا نوع من أنواع الذكر، أن تقرأ القرآن، أن تتدبر القرآن، أن تستمع إلى القرآن العظيم بقلب يخشع لله سبحانه وتعالى، كما قال في محكم تنزيله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال كذلك سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والله سبحانه وتعالى كذلك قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق الله العظيم. يعني المؤمن الحق، المؤمن الذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، المؤمن الذي يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي مر الذكر على قلبه، هو الذي عرف ربه سبحانه وتعالى، هو الذي اشتغل قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي رأى في مولاه هو الذي يعطيه وهو الذي يمنعه، هو الذي يحميه سبحانه وتعالى، هو الذي يزيح عنه الظلم سبحانه وتعالى، هو الذي يشفيه، هو الذي يهديه. وهذا طريق من طرق محبة الله سبحانه وتعالى، أن تعرفه من خلال هذه الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، جعلها الله سبحانه وتعالى والله بمثابة الأمن والأمان، الظل الذي يستظل تحته المؤمن الحيران، الذي ربما حيرته مشاغل الحياة الدنيا ولم يعرف كيف يعني يعالجها. عالجها من هذا الطريق الجميل، طريق أسماء الله الحسنى. أنت تعرف الله سبحانه وتعالى، إذا عرفته بهذه الأسماء الحسنى فإنها هانت عليك مصاعب الحياة الدنيا، لأنك تعلم أنك إذا مرضت فهو يشفيك، تعلم أنك إذا ظلمت هناك قاهر جبار سبحانه وتعالى، تعلم أنك إذا لم يرحمك العباد فإن الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى، تعلم أن هذه الأسماء جعلت لك أيها المؤمن حتى يطمئن بها قلبك المتعب، قلبك الذي أتعبته. يعني في نهاية الأمر المؤمن هو الذي يتعب قلبه وربما يريح جسده، ونحن في هذه الحياة الدنيا مطالبون بالعكس، أن تعمل أجسادنا، أن تتوكل على مولاها سبحانه وتعالى، أن تشتغل في هذه الحياة الدنيا والقلب ساكن مطمئن بالله سبحانه وتعالى، أنه في نهاية الأمر هو مدبر كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمرك، هو الذي يهتم بشأنك، هو الذي يوجهك إلى الطريق الصحيح، هو الذي يعطيك كل الخير، كيف لا وهو رب الخير سبحانه وتعالى. وهذا كله ما علمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي الله لولاه لما عرفنا كيف نسير في هذه الحياة الدنيا. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام، 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي باش نتعرفوا على أحوال الطقس اليوم وغد، وإن شاء الله نختبي أوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سليم بالميلاد. صباح النور سليم، نهارك أسعد ليا إن شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح خير عايدة وصباح خير كافة مستمعين ذات الزيتونة.
1: مرحبا بك سيدي، نتعرفوا معك على أحوال الطقس تفضل.
2: بعد نهاية أسبوع حار، البارح انخفضت نسبيا درجات الحرارة خاصة بجهات الشرقية نتيجة وصول نسائم شرقية بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء، بينما قعدت مرتفعة خاصة بجهات الغربية. بالنسبة لليوم الريح تنتقل إلى القطاع الجنوبي، وبالتالي اليوم ننتظر ارتفاع في درجات الحرارة وبستتواصل حتى نهاية الأسبوع، ونكون الأيامات هذه تحت تأثير موجة حر بداية اليوم. وبالتالي اليوم أسند اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، كاف وسليانة، وين تتجاوز الحرارة المعادلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة. ونحن كما عودناكم باش نصدروا بعد قليل نشر متابعة في الغرض حدوا فيها الولايات والحرارة المتوقعة. بالنسبة لليوم الحرارة باش تكون ب 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 41 و46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشريق. اليوم في توسط العاصمة ننتظروا 44 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود هي تتجاوز المعادلات العادية في هذه الفترة بحوالي 10 درجات. أما ما زلنا بعاد على الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناه نهار 24 جويلية 2023. بالنسبة للبحار يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بمناطق الشمال وخليج الحمامات. وغدوة كيفيه، غدوة طقس صافي لقليل السحب، البحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف. غدوة بتتراوح بين 38 و42 درجة بمناطق الساحلية ومرتفعات، بين 43 و47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. كما قلنا لا يمتد كل طقس سخون، ناخذ احتياطاتنا اللازمه والبحر يكون قليل الاضطراب حتى اللي بشي عوم يتجنب اوقات الذروه. ونسرد من وسلامه للجميع.
1: امين يا رب.
2: بالنسبه لاوقات الصلاه اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 الموافق ل 29 محرم 1448 هجري، صلاه الظهر على الساعه 12:32 دقيقه، صلاه العصر على الساعه 4:16 دقيقه، صلاه المغرب على الساعه 7:41 دقيقه، صلاة العشاء على الساعة 9:27 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:24 دقيقة، غروب الشمس هذا اليوم على الساعة 7:39 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:11 دقيقة.
1: واضح، مشكور جدا سيسليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور على كل هذه الإيضاحات، بارك الله فيك. 8:33 دقيقة، نمشي إلى آية بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المدثر بصوت القارئ منير السليتي، ثم نرجع في مداخلة الشيخ مهدي بن سالم إلى حدود ختام لقنا بكم اليوم بإذن الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. 8:37 دقيقة كنا في الاستماع إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة عبس بصوت القارئ منير السليتي. رجعنا لكم بإذن الله تعالى في مسك الختام بإذنه سبحانه وتعالى. قبل هذا تحياتنا لأختنا كذلك ريم طرشون، أم ثامر، سميرة أمريش، روضة عيادي، فوزي بمري، شهير عياد، نور الدين يحيى، وكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مسك الختام كيف ما ذكرنا منذ بداية اللقاء أنه بشكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. شيخنا مهدي من مدينة المسعدين من ولاية سوسة مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور لك سيدتي الكريمة والجميع المستمعين إذاعة القرآن الكريم.
0: صباح الخيرات شيخنا، شنو هي الأحوال في سوسة شيخنا؟ شنو الطقس؟ وخاصة مدينة يعني المسعدين.
1: يعني إن شاء الله يا رب نقول إحنا هو طقس صيفي، يعني مش غريب إنه الصيف يكون حار.
0: أكيد.
1: يعني نعم نستغرب لما يكون الشتاء يكون حار أو الصيف يكون بارد.
0: أي نعم سيدي هذا هو.
1: لكن الدرجات الحرارة يعني هذا الإنسان شوية حرارة شوية سخانة تأثر فيه، أي شوية نعم برد تأثر فيه، ولكن هو أمر طبيعي. يعني
0: وخلق الإنسان ضعيفا. أي نعم.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: الحمد لله إن شاء الله هي شنية يعني أكيد مش تكون تذكرة، لأنه سيدنا علي صلى الله عليه وسلم يقول ما تجدونه من حر الصيف فهو من فيح جهنم. وما تجدوه من برد من شدة برد الشتاء كذلك هو من فيح جهنم والعياذ بالله. يعني هي لها نفقة في الصيف ونفقة في الشتاء. حتى الإنسان يتذكر فيرجع إلى الله إذا أراد معصية وإذا أراد أن يخالف أمر من أمر الله يقول هذه شوف شوية هذه استعمل لك.
0: نعم سيدي.
1: فما بالك يعني يوم القيامة ومن بالك حر جهنم. اليوم نحن لما نتحدث عن يوم القيامة الشمس تفوق من مقدار رؤوس الناس مقدار ميل.
0: نعم.
1: يعني قيل الميل اللي اقتحلوا به وقيل الميل هذا كيلومتر تقريبا. سبحان الله إذا كان إحنا نشوف قداش بعيد علينا اليوم الشمس وقداش نتأثروا وقداش نبحث عن الظل وقداش نمشي للبحر وقداش نوجو على البرود وقداش نوجو على الكليماتيزير. ولكن يوم القيامة كل هذه الأسباب ما فماش، لسما بحر لسما كليماتيزير.
0: فما كان رحمة ربي سبحانه سيدي.
1: ربي سبحانه وتعالى رحمة ربي سبحانه. ربي يكرمنا وإياكم.
0: آمين
1: يا رب.
0: آمين.
1: إنه يدلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله شعب.
0: آمين يا رب العالمين. طيب شيخنا، إحنا ما زلنا مع وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الوصية الجامعة المانعة، وقد أتينا على وصية فقط من جملة السبع وصايا التي أوصى بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أوصاني بالإخلاص كما قال، هو الحديث طويل والوصايا طويلة. أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، هذه أتينا عليها شيخنا الأسبوع الفارط، والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبارا. شيخنا حنا سوف نأتي على الوصية الثانية شيخنا بمعيتكم بعد إذنكم، والعدل في الرضا والغضب شيخنا.
1: نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا رب العالمين. فكذلك سيدتي مواصلة في هذا الحديث العظيم وهذا الحديث الشريف، خلينا نقول هذا الحديث الذي فيه القدسية مضاعفة للتذكير، فهي وصية الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنه إلينا. فقال أوصاني ربي بسبع أوصيكم بها. ثم أخذنا الحصة الأولى عظمة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث، وأن هذا الحديث لا يخرج من مشكات النبوة التي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، وأن هذه الوصايا ممزوجة مملوءة بالرحمة المحمدية التي هي مظهر رحمة ربي سبحانه وتعالى، لنعلم أن هذه الوصايا لمن يحبنا ولمن يخشى علينا أكثر من أنفسنا بنص القرآن. ربي قال والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا وهو أشد خوفا علينا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. لذلك نأخذ نحن بهذه الوصايا يعني أخذا جديا بمجاهدة بنية العمل بها حتى نحظى بفضلها والقبول إن شاء الله.
0: نعم.
1: ثم الوصية الأولى طبعا هي مش تكون منبع بقية الوصايا. لذلك استفتح بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ليعلم الإنسان أن رأى كل عمل بش يعمله، كل حركة بتصدر منه، كل قول بش يقوله، فهو لابد أن يخلص فيه عمله لله، سواء كانت صغيرة ولا سواء كانت كبيرة.
0: نعم.
1: قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك شيئا. قالوا شنية الصغيرة وشنية الكبيرة؟ الصغيرة هي البسمة، البسمة الصغيرة. والكبيرة هي القهقه.
0: أيوة.
1: يعني لكان هذا أبسط هذه الأشياء.
0: نعم واضح.
1: سبحان الله تتسجل. وهل هي لله ولغير الله؟ لذلك الإنسان يحرص الحرص الشديد أنه في كل أعماله أقواله أفعاله لابد أن يستصعب هذا القصد وهذه النية. أنا علاش نعمل في العمل هذا؟ أنا شنو الدافع اللي يخليني نعمل هالعمل هذا؟ شنو الدافع اللي يخليني نتبسم في وجه أخويا؟ هل إنه دافع مالي مادي بحت؟ هل إنه دافع لمصلحة؟ أم هو دافع محمدي؟ لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام أمرنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، فيجعل بسمته هذه للناس الكل، الكبير للصغير، للغني للفقير، للعالم للعامي، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، لأنها لله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نستصحب هذه النية معنا في جميع هذه الخصال، والتي نأخذ اليوم منها الخصلة الثانية أو الوصية النبوية الثانية. خلينا نقول هذه الوصية هي علاج للأمة الإسلامية، علاج للبشرية، علاج للإنسانية التي تريد أن تبني مجتمعا مستقيما، مجتمعا مستفيضا بالأخلاق الحميدة، مجتمعا سليما راق في جميع أحواله وتصرفاته، فيلتزم بهذه التوجيهات النبوية المشرفة. ثم هو قال عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث، قال والعدل في الغضب والرضا. هما سيدتي ثلاثة كلمات لكن قداش مليئة بالمعاني والحكم،
0: طبعا
1: قداش مليئة بالرسائل لكل مسلم يتوجه له هذا الكلام. والعدل، شوف أحكم آية في القرآن سيدتي الكريمة، كما يقول أهل العلم أن نحن أعظم آية في القرآن الآية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وعنا آيات الشفاء، عنا آيات الحفاظ، وعنا أحكم آية في القرآن. يعني فيها من الحكمة ما فيها. فقالوا أحكم آية اللي يقول فيها رب سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول سيدنا كان عبد الله بن عباس أمر الله في هذه الآيات بالخير كله ونهى عن الشر كله. فالخير كل جاء في الأوامر هذه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الخير كل في الصفات هذه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الشر الكل في الصفات هذه. فهي لذلك أحكم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول حاجة أمر فيها ربنا سبحانه وتعالى بالعدل. لذلك نسمع ساداتنا والأئمة الخطباء على المنابر بعد ما يلقوا الخطبة متاعه وما فيها من المواعظ وما فيها من الحكم وما فيها، ولكن رغم ذلك في آخر الخطبة يختم بهذه الآية. وسن لنا ساداتنا الفقهاء ذلك، إنه الإنسان يجعل الإمام آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل يا أيها الناس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان كل أسبوع، كل أسبوع، كل جمعة. نفس الناس هذيك يوصيهم بنفس الوصية ويعيدها، من باب التأكيد، من باب الإصرار، من باب التنبيه، من باب التربية، من باب التوجيه، من باب الإخلاص، يذكرهم بك الخصال هذيك حتى يحذرهم من الوقوع فيها. لأن العدل هو عطاء جانب من القسط، أن يعطي الإنسان حق الناس وأن لا يظلمهم وأن لا يجور عليهم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، وضد العدل هو الظلم، وحرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأصل دي من ذا الذي يحرم شيئا على الله؟ يكون يقدر يسر على ربي حاجة يقول وهذه حلال وهذه حرام وهذه يجوز وهذه لا يجوز؟ طبعا لا أحد، هو الخالق سبحانه وهو الآمر والناهي جل وعلا. لكن هو اللي يبين عظمة هذا الظلم، إنه قال ربي حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما، وكأنه يقول أنا قدوتكم في عدم الظلم، فإن الله لا يظلم يوم القيامة مثقال ذرة ومثقال حبة من خردل سبحانه وتعالى. وهذه العدل الرباني في الدنيا والعدل الرباني في الآخرة، حتى ولو كان هذا العبد مشرك بالله غير موحد لله، بل إنه لعله يكون إنسان ملحد لا يؤمن أصلا بوجود الله، لكن إذا عمل خيرا يجازيه الله به في الدنيا حتى لا يبقى له من الحسنات شيء، يقلل عنه الأمراض، يقلل عنه الابتلاءات، حتى إذا جاء عند الموت يخفف عليه ربي سبحانه وتعالى الموت على شنوائك الحسنات باش يقص منها في الدنيا، باش وقت يقبن إذن ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يقولوش يا ربي أني عندي حسنات عملتها وما عطتنيش حقها وما عطتنيش ثوابها. لذلك هذا الظلم ظلمات يوم القيامة، لذلك يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بالعدل، والعدل هذا يكون مع الكبير ويكون مع الصغير، يكون مع الغني ويكون مع الفقير، يكون كيف مع الرجل ومع المرأة، يكون مع الصغير ومع اليتيم أولى، يكون مع الغني ومع الفقير أولى، يكون مع القوي ومع الضعيف أولى. إن الإنسان يعرف أن بعض الناس تخليه ضعف الطرف المقابل يخليه أنه يتعدى عليه أو يظلمه وما يعطيهش حقه وما يعدلش معه. إذا كان شاف فقر الطرف المقابل فلعله يستغل فقره حتى لا يعطيه حقه ولا يقصط معه ولا يعدل معه. ونحن مأمورين سيدة الكريمة أن نعدل وأن نعطي حقوق جميع الناس. يا سيدي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سيدي ومن الأخلاق أن يحترم الحي الحي، ومن مكارم الأخلاق أن يعطي أن يعدل الإنسان مع الإنسان، ومكارم الأخلاق وعلو الأخلاق أن يعدل الإنسان حتى مع الحيوان. يعني حتى الله. هذه الحيوانات التي عنده في بيته مثلا أو التي يمر بها على الطريق سيسأل عنها يوم القيامة إذا لم يعدل فيها أو لم يرحمها أو لم يقم بواجبه معها. إنسان عنده شوية نعجات، عنده شوية عليشات، يخليهم للشر، يخليهم للعطش، يخليهم فسقانة لين يموتوا لا قدر الله أو يتأذوا، أي حيوان عادي سواء كان قطوسة سواء كان عصفور سواء كان، فهذا من العدل أن نعطيه حقه. وسطر سيدنا عليه الصلاة والسلام فقال دخلت امرأة الجنة من أجلك كلب، ودخلت امرأة النار من أجل هرة. تشوف هذا حديث يعني مخيف، حتى الإنسان ما يقولش هذا حيوان لا وهذا ايش عندي فيه وهذا شنو اللي عنده، لا. فكذلك حتى هذه الحيوانات نعدل معها، فما بالك الإنسان في عدله مع أقاربه، فما بالك الإنسان في عدله مع أرحامه، فما بالك الإنسان في عدله مع أخواته. خاصة اليوم نشوفه يعني الميراث والإرث والإخوة وتعاملهم في الإرث، وبعض معناها العقائد السائدة أو بعض الأعراف السائدة اللي في الحقيقة يلزمنا نتنبه منها. هذه فرصة ومن هذا المنبر، من منبركم ومن برنامجكم سيدة الكريمة، لكل من يسمعنا هذا الميراث وهذا الإرث حق رباني كفله الله سبحانه وتعالى وقسمه الله بين المسلمين. ما يجيش اليوم الأخ يقول للأخت أنت ما عندكش باي معانا، وما تجيش الأخت تقول للخو لا أنت الذهب ما عندكش بيه باي، هذاك الذهب أمه للبنات. فماش حاجة اسمها للبنات، فماش حاجة اسمها للولاد، فماش حاجة اسمها دي ما عندكش فيها حق وما عندكش فيها باي. هذا يقسم بشرع الله، يقسم على مراد الله، حتى لا يظلم الإنسان أخاه أو يظلم الإنسان أو يظلم الإنسان أخته. هذا بالنسبة للظلم بصفة عامة وباختصار. لكن سيدنا عليه الصلاة والسلام أن أمرنا بالعدل وأن نقسط وأن نعطي الحقوق إلى أهلها في حالتين بخصوص حالات تمر بها الناس الكل
0: وحالتين متناقضتين شيخنا، يعني رضا وغضب.
1: نعم، لأنه في حالة الرضا الأغلب أن الناس تعطي الحقوق، لكن لعل التعلق بالدنيا يخلي الإنسان حتى في حالة الرضا لا يعطي الحق. تعلق بالدنيا، حب للدنيا، حب للمال، حب للجاه، حتى في حالة الرضا يحرم غيره من حقه ليشبع غريزته من حب الدنيا وحب المال. ثم أنه الأهم من ذلك اللي مش يجين بعده، اللي هو انه الانسان يعدل في حالة ماذا؟ في حالة الغضب. يا اخي نحن سيدة الكريمة مش من هي علينا الغضب؟
0: صحيح، لا تغضب.
1: عليه الصلاة والسلام قالوا لا تغضب، قالوا اوصني، قال لا تغضب، قال اوصني، قال لا تغضب. فنحن نهينا عن الغضب، لكن لما نقرأ شمائل النبي عليه الصلاة والسلام
0: يغضب لله،
1: لما نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجده انه يغضب عليه الصلاة والسلام، وكان له يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان له عرق يدره الغرق في جبينه عليه الصلاة والسلام وبين حاجبيه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وعرف ذلك الصحابة الصحابة الكرام منه، يعرفوا أن سيدنا عليه الصلاة والسلام اتغشش. لكن الغش هذا يلزمنا نعرف أنه راه على نوعين، باش الإنسان ما يقعش في الخطأ وما يقعش في تبليس إبليس. فعنا غضب ممدوح وعنا غضب مذموم. فالغضب المذموم أنه الإنسان يغضب لنفسه أو يغضب من أجل الدنيا ثانية أو يغضب من أجل الحفاظ على مكانته أو دوسة مكانته أو قدره أو أوهين أو حقيقة الأمور هذه الإنسان الأصل فيها أنه لا يغضب من أجلها. وقدوتنا في ذلك سيدنا محمد الذي أوصانا قال لا تغضب. هذا لو قتل الرجال الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بشدة وبغلظة، يقول أعطني من مال الله الذي عندك، لا ويجذبه جذبة تؤثر قميصه وثوبه يؤثر في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم التي كانت بيضاء كجيد الدمية بياض ناصع. فإذا جذب هذه الجذبة سبحان الله ترك مكانا واحمرارا من شدتها، يخلي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحبوا يردوا الفعل. كيفاش أنت تتعامل مع سيدنا عليه الصلاة والسلام بك الطريقة هيك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف لا يغضب، بالعكس بل يقولوا أعطيه يكرموه. يجي الآخر يطلب الدين، يقولوا عندك دين هديني ديني، وانت باز تحبتك اللي فلوسي وانت ما نعرفش نمو. سبحان الله
0: مطل
1: انت رجل مطل. وهذا الكلام هو جاء قبل موعد السادات، معناه هم في موعد معين جاء قبل الموعد وجاء قبل الموعد يحب أعطيني فلوسي، لكن الأسلوب الفض وبغلظة بشدة بكلام جارح. لكن رغم هذا كله والله ما أثر شيء في سيدنا علي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر حبي يجبد السيف وحب يأدب هذا الرجل، فسيدنا علي قال له كان أولى بك أفضل من هذا، تأمرني بحسن الأداء وتطلبه وتأمره بحسن الطلب وأعطيه متاعه رجع له فلوسه وزيده خاطر بشعته. شو سبحان الله، يعني لو كان إنسان آخر ينتقم لنفسه. وتتجلى ذلك في رحلة الطائف لما النبي عليه الصلاة والسلام شال أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى الجنة في مسيرته التي مشاها على قدميه عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا أسامة بن زيد يأمرهم بطاعة الله ويأمرهم بعبادة الله. ونعرف القصة باختصار أنهم آذوه ورموه بالحجارة وسال دمه الشريف صلى الله عليه وسلم وصلت عليه الصبيان والمجانين حتى خرج إلى هذا البستان لأخوي الوليد بن مغيرة وأخوي فجلس النبي عليه الصلاة والسلام. شو كان شكواه وقت يرفع يديه مع أنه مظلوم صلى الله عليه وسلم، والوجيعة ما زالت موجودة تحرق والدم ما زال يجري، يعني ما زال الألم سخون. ويأتي سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال يقول له أمر لو شئت لطبقنا عليهم الأخشبين في حالة غضب، توران الغضب الإنسان في هذه الحالة. ولذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يأخذ أخاه فوق ثلاث، يعني نهار دول ما زلت تغشش مثالش، نهار ثاني ما زلت متغشش مثالش، أما نهار ثالث بعد الثالث تكوز الأصل الإنسان برد ولا المشكلة إن شاء الله تتحل والإنسان يتجاوز ويسلم. لكن سيدنا عليه الصلاة والسلام ما زال الدم يجري، ويأتي سيدنا جبريل ويأتي ملك الجبال ولو شئت لأطبقن أنهم الأخشبين، فيقول عليه الصلاة والسلام بكامل الرحمة التي أعطاه الله إياها إما لذلك بعثت، إنما بعثت ليخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ثم اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فكان وكأنه التوجيه التقصير لنفسه وحاشاه من التقصير صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن هذا شنو نحتاجه اليوم، نحتاج أن الإنسان دائما يوجه في الحقيقة أصابع الاتهام لنفسه قبل أن يغضب على غيره. فنشوف أني النقص فيه، نشوف الخلل فيا فين، نشوف اني شنو اللي لعل الذنب مني اني مش من الطرف المقابل، وان لم اجد فاتهم نفسي في كل الحالات، اتهم نفسي حتى لا اغضب وحتى لا اقع في المحذور. سيدنا عمر بن عبد العزيز يطوف في الكعبه بالليل فوقعت قدمه على رجل نائم، فاستيقظ ذلك الرجل النائم مش قالوا قالوا الا ترى انت حمار؟ وانا خليفه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وما أدراك ومعه الحرس ومعه الحشم. فقالوا شو غضب له وش قالوا؟ قالوا لا أنا عمر.
0: لا إله إلا الله.
1: بكل
0: نعم
1: بساطة
0: بكل
1: معناها.
0: بساطة.
1: لا
0: صحيح.
1: لا عمر، نحن توا لو كان يقولها لنا واحد كلمة كما هذه تصميم القيامة.
0: صحيح والله، صحيح شيخ
1: كيف أنت
0: والله.
1: تصف لي
0: نعم
1: كذا وأنا
0: والله.
1: كذا، وأني الأستاذ الفلاني وأني الدكتور الفلاني وأني الشيخ الفلاني وأني فلان الفلاني، قال لي هذا الكلام سبحان الله.
0: نعم.
1: وهذا سيدنا عبد الله عمر بن علي قالوا لا، إنما أنا عمر.
0: أنا عمر. نعم شيخنا، والأمر هذا شيخنا فيما تبقى من الوقت ماذا بينا نعرج على الأمر هذا في مسألة العلاقة بين الآباء والأبناء اليوم شيخنا، في مسألة العدل في الرضا والغضب، وخاصة في الغضب. اليوم هناك جفوة بين الآباء والأبناء، هناك ربما يعني سبحان الله هناك مشاكل، ما نحبش نقول مشاكل، ولكن هناك أمور وجب علينا أن ننبه لها شيخنا في مسألة العدل مع الأبناء، خاصة عندما يغضب الأب شيخنا، ربما يتجاوز الحد شيخنا اليوم، وخاصة في مجال التربية وفي مجال التوعية والإرشاد، ربما نحن نقلق، يعني نقلق في ساعة شيخنا من تربية أبنائنا، نعيد الأمر مرة واثنين ثم نمل سريعا ما نمل ونترك الحبل على الغارب شيخنا، وهذا ما أضر اليوم بأبنائنا ثم بمجتمعاتنا شيخنا.
1: نعم، لذلك ربي باختصار ربي قال واصبروا أمر أهلك بالصلاة واصبر عليها.
0: نعم.
1: لما أمرنا ربي أمرا بالصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام، أمرنا بالصبر عليها، يعني قل له أستاذ صلي الظهر، وبعد في العصر قل له برا صلي، وبعد قل له برا صلي، وكل يوم حتى تستقر فيه الصلاة. ثم لابد من أنه بعض المفاهيم لابد أن تصحح، فلابد ليعلم أن الأب ليس بأبوته، لا يجوز له بأبوته أن يظلم أبناءه، وكذلك الأبناء لا يحق لهم إذا وقع عليه ظلم من آبائهم أن يعقوا آبائهم. إذا كل حاجة نحطها في بلاصتها، البور هم مش خاطر أن يبوه ما لم نحبه، أنت ومالك لأبيك، والبو لم يظلموش، لا لا لا، البو يظلم والأم تظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وسيحاسبون أمام الله. فلا بد لهم أن يعدلوا بين أبنائهم حتى في القبل، قال سيدنا عليه الصلاة والسلام. ثم
0: والله.
1: كذلك في حق الآباء الأبناء، إذا كان لا قدر الله أبوك ظلمك في أي جانب من الجوانب، فلا يحق لك أن تقول له أف أصلا،
0: نعم الله. نعم الله يبارك لنا فيكم شيخنا مهدي بن سالم، أسعدتنا كثيرا بهذا المرور الطيب والراقي، بارك الله فيكم، إن شاء الله في مناسبة قادمة نواصل هذا الحديث الجميل وهذه الوصايا الجامعة النافعة. تقريبا وصلنا الختام، صباحك أجمل لهذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 14 جويلية 2026. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، عادة بالي كانت معكم منذ السابعة الآن التاسعة، نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 59، أي من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى الآية 64، أي إلى قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أنا طلال الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: أسماء غموري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون

0: كنسية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. كلمة أضاعوا، ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد، هذه طبعا أضاعوا بالضاد، والضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، فالانتباه، أضاعوا هكذا فالانتباه. في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، كلمة يلقون أولا تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، فلا نقول يلقون، لا يل يلقون، ثم نفس الشيء غيا، والغين فهي صفة الجهر، فلا نقول غيا غيا، لا غا غيا مع تفخيمها طبعا، الغا الغين مفخمة. في قوله تعالى جنات عدن التي، طبعا هنا تحريك التنوين حال الوصل، عدن التي تحريك التنوين بالكسر، أصلها عدن ولكن هنا نحرك التنوين بالكسر، عدن التي، ثم الوقف على كلمة الغيب بالغيب، هذا مد اللين حال الوقف لأنه لنا معناها ياء ساكنة مسبوقة بفتح وبعدها معناها سكون عارض لأجل الوقف، فهنا حال الوقف لا يصح أن نقف بلا مد، فنقول بالغيب، لا هنا يصير لنا مد حال الوقف وهو مد اللين، يجوز فيه الأطوال الثلاث مثل المد العارض القصر أو التوسط أو الطول، بالغيب بالغيب بالغيب، كلها أوجه جائزة. في قوله تعالى ولهم رزقهم، حرف الزاي في صفة الجهر خاصة، لماذا صفة الجهر؟ لكي لا يصير مخلوطا أو شبيها بحرف السين، فلا نقول رزقهم رزقهم، لا رزقهم مع طبعا ترقيق وبيان حركة الكسر في الراء، لا نقول رزقهم ر، لا ري رزقهم هكذا. في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، حرف التاء تكرر هنا، دائما ننبه التاء المكسورة خاصة لا نبالغ في الهمس، لا نقول تلك تلك، لا تلك التي، لا التي، وهكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

0: كنسية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ

عمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

0: فنسيا.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، هنا يستحسن الوقف. لماذا؟ لأنه هنا طبعا بعدها إلا سلاما، فهنا السلام ليس من جنس اللغو، أي هما لا يسمعون فيها لغوا تماما، أي هنا انتهى المعنى، لا يسمعون فيها لغوا، وهذا يسمى استثناء منقطع، إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهنا لا يسمعون فيها لغوا، فهل يسمع أهل الجنة لغو؟ لا. هل هناك استثناء من هذا اللغو؟ لا، لا يسمعون فيها لغوا. ثم قال إلا سلاما، أي يسمعون معناها الكلام الحسن وهكذا، فهنا يستحسن الوقف لنبين أن الاستثناء هنا استثناء منقطع. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: فسوف يلقون غيا، غ الغي مفخمة، نعم.
0: فسوف يلقون غيا،
1: نعم هكذا.
0: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. الانتباه طبعا إلى الدال في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا، دي فلا نقول من عبادنا، دي دي، فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.

0: نفسية.
1: أحسنت يا أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرلين.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: كمسكي وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم سيدي هيثم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا والمستمعين والمتابعين في جنات النعيم. إنه سميع قريب مجيب.
1: يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، ونواصل هذه الرحلة الماتعة والتي كأنني لا أريدها أن تنتهي، ولكن هكذا قدر
2: دوام الحال من المحال.
1: هكذا هي الدنيا على كل، ونحن في ذكر العارفين بالله وفي ذكر العلماء الأفذاذ
2: وبذكرهم تتنزل الرحمات،
1: والحديث عن هؤلاء وسيرهم وأخلاقهم كما قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، أحب إلي من كثير فقه. فلأنها أخلاق القوم، فنريد أن نتأسى بهم في سلوكهم وفي أفعالهم وفي تقربهم ربهم إلى الله عز وجل،
2: وفي إخلاصهم.
1: وهذه
2: هذا معقل ومربط الفرس،
1: هذا هو سيدي. فنواصل، ولكن ما زلنا مع عنوان كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف من متن المرشد المعين لسيدي الولي الفقيه عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه. وأنا أخبركم، مكتبة من المكتبات اتصل بي صاحبها لأنه يعرفني، قال لي شنو البرنامج اللي تقدم فيه أنت والشيخ فلان الفلاني؟ قلت له المرشد. قال لي راهو يجي ويحب ويأخذ ويقول لي يعطيني الحب الكلام اللي يقولوا فيه. قال لي ما يرى الصغير الكبير. قلت له شوف، هذا لن تجده في ليس هنالك كتاب نعتمد عليه، إنما مجموعة من الكتب كما خط السادة المالكي. لكن نسأل الله أن ييسر لنا أن نفرغ هذا الكلام، لعله ربي يسر له وناس هكا تعاوننا ونفرغها في نصوص وننشرها للعموم إن شاء الله تعالى. إذن سيدي، نواصل إن شاء الله تعالى مع ما خطه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، التصوف، الأخلاق، التزكية، الإحسان، هذه كلها اسم واحد لمسمى واحد،
1: علم الباطن.
2: هذا كله لا مشاحة في الاصطلاح.
1: لا مشاحة. يا شيخ زيدي، سميه علم الرياضيات، أنا ما يهمنيش. سميه علم الرياضيات،
2: هو علم الرياضة.
1: الرياض،
2: يروض النفس.
1: لا، المهم الفحوى والمحتوى. هذاك هو الذي نريده.
2: تحقيق هذا الركن، ركن الإحسان، ركن التزكية، ركن التصوف، واجب، لكن واجب وجوب السنن ولا الفرائض. وأي الفرائض؟ فرائض العينية المتعينة على كل مكلف. إذن تحقيق ركن الإحسان واجب على كل مكلف، بمعنى علم التصوف فرض عين على كل مكلف، على كل بالغ عاقل راشد بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علاش ذلك؟ لأن الإنسان عادة لا ينفك عن دواعي الشر والرياء. الإنسان دائما عنده النزعة إلى الشر والحسد والرياء. فيجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم ما يتخلص به من الحسد والشر والرياء والعلل التي ذكرناها جميعها. وفي هذا يقول حجة الإسلام سيدنا أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعل الله به في الدارين، قال: وكيف لا يجب عليه، أي وكيف لا يجب على المكلف أن يتعلم علم الإحسان، علم التصوف، علم التزكية، وكيف لا يجب عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
1: هذا الحديث رواه الطبراني.
2: رواه الطبراني.
1: نعم، لا أنا أعرف ذلك، ولكن نعم. فقط أردت أن أقول أنه له يعني ما قبله.
2: نعم.
1: ولذلك نعم. حاولوا أن تطلعوا على الحديث كاملا، لأنه حديث جميل.
2: هذا جزء من حديث.
1: هذا جزء من حديث. نعم. نعم سيدي. نعم.
2: الشح المطاع والهوى المتبع والعجب والرياء وحب الظهور والسمعة وما إلى ذلك. نعم. هذه كلها جاء التصوف ليعالجها، ليخلصك منها. جميل. فكيف لا تتعلم هذا العلم؟ والنبي يقول: ثلاث مهلكات. ينبغي أن تتعرف على هذه المهلكات، وأن تتعرف على طرق علاج هذه المهلكات.
1: صحيح.
2: فإزالة هذه المهلكات التي خبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ فرض عين.
1: نعم.
2: فرض متعين عليك، فوجب بذلك معرفتها ومعرفة أسبابها ومعرفة طرائق، وليس طريق واحد،
1: لا
2: طرائق، مجموعة طرائق علاجها. لأن القاعدة تقول: من لا يعرف الشر يقع فيه.
1: هذا هو.
2: وذلك الصحابي
1: قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن مخافة
2: أن أقع فيه.
1: نعم.
2: فمن لا يعرف الشر يقع فيه. ابن عباد، الإمام أبو عبد الله،
1: نعم، رضي الله
2: ابن عباد
1: رحمة الله عليه وعلى
2: رضي الله عنه، يقول: ولا بد للمريد في هذا الطريق، في طريق القوم في علم التزكية، من صحبة شيخ محقق. نحن سوف نتحدث عن هذا
1: بالضبط.
2: لما يأتي الناظم ليقول تصحب شيخا عارف المسالك، نعم، يقيه فيما طريقه المهالك، نعم، هذا سوف نتحدث.
1: صحيح.
2: ولكن أنا أنقل كلام ابن عباد لنستخلص منه ثلاثة أمور. إذن قال: لابد للمريد في هذا الطريق من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه وتخلص من هوى. فالتصوف يخلصك من هوى
1: النفس.
2: النبي يقول: ثلاث مهلكات منها هوى المتبع. إذن تخلص من هواه فيسلم نفسه إليه وليلزم طاعته والانقياد إليه في كل ما يشير به عليه من غير ارتياب ولا تردد. فقد قالوا: من لم يكن له شيخ فإن الشيطان شيخه.
1: نعم.
2: وحسبنا أن من لا شيخ له فشيخه الصلاة على النبي
1: صلى الله عليه،
2: فهي
1: عليه
2: وسلم شيخ من لا شيخ له.
1: نعم. ولذلك سيدي جهاد، نعم، الشاعر يقول هذا كما: من لا شيخ له، من لا مربي له، من لا راشد له، من لا ناصح له، من كلها نفس المعنى. لأنك إذا تركت هكذا نفسك،
2: نعم،
1: أو تركت ابنك وخليته سيبته،
2: نعم، مشى.
1: ولذلك قال الشاعر: ومن رعى الغنم بأرض مسبعة ونام عنها،
2: نعم،
1: تولى رعايتها الأسد.
2: نعم.
1: هذا الذي يترك
2: سوف يرعاها بحول الله الأسد.
1: نعم. الأسد شو شي عمل
2: سوف يرعاها.
1: أيوة. نعم. هكذا. فمن ترك نفسه للشيطان، نعم، الشيطان بكشي
2: سوف يرعاه الشيطان.
1: نعم. نسأل الله السلام.
2: ورعيا دون رعيا
1: طبعا.
2: نعم. وقيل: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس، مختلف الناس، لا يبلغ مبلغ الرجال، أي رجال، الرجال الكمل،
1: نعم،
2: العارفون بالله، لا يبلغ مبلغ الرجال أي الكمل إلا بالرياضة. شنو هي الرياضة؟ بترويض النفس وتلقين هذه النفس المحاسن وتخليص هذه النفس من المساوئ،
1: نعم،
2: من شيخ وإمام أو مؤدب ناصح. هذا الكلام، كلام ابن عباد، يستفاد منه ثلاثة أشياء. الأول أن التصوف يوصل صاحبه إلى درجة المخلصين،
1: نعم،
2: الإخلاص. هذه قاعدة أولى، المسلمة الأولى، التصوف يصل بصاحبه إلى الإخلاص. اثنين، معرفة هذا العلم، علم التصوف، علم التزكية، علم الإحسان، علم الأخلاق، سميه ما شئت، فرض عين على كل مكلف. هذه القاعدة الثانية.
1: نعم.
2: علم التزكية إذن فرض عين على كل مكلف. ثلاثة، من أراد تحصيل هذا العلم لابد له من ثنيان الركبة.
1: نعم.
2: لابد له من لزوم شيخ، ولذلك قيل لابد من شيخ يريك شخصها، وإلا فنصف العلم عنك غائب أو ضائع. أبو حيان الأندلسي يقول في أولئك الذين يكتفون بعلم التزكية وحتى في علوم أخرى كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم، يكتفون بالكتب دون الشيوخ، هذا ما يسمون المصحفيون.
1: نعم.
2: يأخذون علما من الصحف والمجلات والكتب.
1: يعني أهل القيرواني لما راسلهم، أنا نسيت اسمه. نعم. القصة عندي مدة من اللي قريتها. نعم. أحد الشيوخ رغم على رسوخه لكن لا شيخ له، نعم، علمه. نعم. يعني كله من الكتب. نعم. فردوا عليه بالرسالة، قالوا له أسكت فلا شيخ لك.
2: نعم.
1: أصلا ما جاوبوهش يعني.
2: نعم.
1: نعم.
2: إذن قال أبو حيان في هؤلاء يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا ذهن لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض، غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت تهت.
1: نعم.
2: ظللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس تختلط وتلتبس عليك الأمور حتى تكون أظل أكثر ضلالا، أظل من توم الحكيم. هذا توم الحكيم في
1: الأسطورة
2: يعني قصة، يعني
1: أنه كان قصة يقال أنها ربما يعني حقيقية لأنه قرأتها في أكثر من كتاب.
2: نعم. نعم. هي يقال أنها أسطورة، ويقال أنها يعني قيلت وتنقلها الناس، الله أعلم في صحتها من عدمها، ولكن فيها عبرة.
1: صحيح.
2: توم الحكيم هذا كان يدعي أنه طبيب وليس بطبيب،
1: لأن
2: كان يأخذ علم الطب من الكتب،
1: من كتب أبيه.
2: إيه. نعم.
1: لأن الأب كان طبيبا.
2: نعم.
1: وهو كان يعني يأخذ يقرأ كتب أبيه،
2: فمات بسببه خلق كثير. كان يقرأ مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء، كان يقرأها الحية السوداء، الأفعى السوداء شفاء من كل داء، فمات بسببه خلق. ناس كثر، خلق كثير. نعم. إذا نعود سيدي هيثم إلى العنوان، مبادئ
1: التصوف وهوادي،
2: ورأينا المبادئ.
1: نعم.
2: وتعريفاتها في صحيح. مختلف مجالاتها، ورأينا معاني التصوف ومقاصد التصوف إلى ما يهدف، خاصة الإخلاص لله رب العالمين. ونقف هوادي. اليوم أو الساعة عند لفظ هوادي، والهوادي في هذا العنوان جمع هاد.
1: نعم.
2: وهاد اسم فاعل.
1: صحيح.
2: اسم فاعل من فعل هدى يهدي، بمعنى وضح وبين وأرشد. وهوادي معطوف بواو العطف.
1: نعم.
2: مبادئ التصوف هذا هوادي معطوف على مبادئ. نعم. التصوف. وأما التعرف فهو مصدر من تعرف إذا طلب المعرفة، فكأن هذا العلم يوصلك إلى معرفة ربك
1: جل في علاه.
2: نعم. ثم قال الناظم في هذا الباب، نلج الآن.
1: نعم. إلى
2: البيت بعد هذه المقدمات.
1: نعم.
2: في بيان المعنى العام للتصوف، وسوف نأخذه بتفصيل وأكثر إطلاق.
1: نعم. الله.
2: وبعد وقفتنا مع هذا العنوان البليغ، يعني نلج بحول الله تعالى وعونه إلى نظم علامتنا.
1: نعم. هو في البيت 291 و92
2: يحكي
1: على التوبة وحكمها الشيخ.
2: نعم.
1: ولكن أردت أن أضيف شيئا.
2: نعم.
1: في كتاب الرسالة القشيرية،
2: هذا
1: كتاب رائع لمن أراد أن يغوص أكثر في التأصيل. التأصيل.
2: نعم.
1: يعني لأنه هذا العلم تقول لي من وضعه ودليلهم الكتاب والسنة.
2: نعم. نعم. نعم.
1: دليل هذا العلم وهذه الرسالة.
2: قال تعالى وأحسنوا. نعم. إن الله يحب المحسنين. محسنين. وقولوا للناس حسنا. نعم. علم الإحسان.
1: بالضبط.
2: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله. نعم. كأنك تراه. نعم.
1: لذلك الرسالة القشيرية من أجل الكتب التي صنفت لسببين بالنسبة لي سيدي جهاد.
2: نعم.
1: السبب الأول لأنها تأصيل علم. يأصل لك العلم هذا مسألة تأصيلا علميا فقهيا.
2: نعم.
1: يتفضل هاو هذا الأمر الثاني أنه من رجل أظنه ولد في آخر سنة 300 وحاجة للهجرة.
2: نعم.
1: على ما أذكر
2: يعني من الرعيل الأول
1: بالضبط.
2: نعم.
1: يعني من
2: وقريب عهد.
1: أيوة.
2: إلى عصر النبوة
1: يعني أنا
2: والتابعين.
1: حبيت نقول هذا الأمر راه ما جاش تو.
2: نعم.
1: لأنها
2: من القرن الثالث.
1: أيوة. ولذلك خياني هذه الرسالة أقترح عليكم لهذين السببين.
2: نعم.
1: تجم تلقوا لي كتب أخرى. نعم هناك كتب أخرى لكن أنا نحكي مقصدي من اقتراح الرسالة
2: كتأصيل هذا.
1: أيوة. هذا. نعم. هذا الأمر. نعم سيدي.
2: قال
1: يقول الناظم نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم.
2: نعم.
1: بشرط الإقلاع ونفي الإصرار.
2: نعم.
1: وليتلافى ممكنا ذا استغفار.
2: نعم. نعم. إذن ذكر الناظم التوبة قال.
1: نعم.
2: وتوبة. والتوبة لغة هي العود والأوبة والرجوع.
1: نعم.
2: إلى الشيء يقال في اللغة تاب إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه وإذا أسند فعل التوبة إلى الله فالمعنى رجوعه إذا أسند فعل التوبة إلى العبد.
1: نعم.
2: فمعناه رجوعه من الزلة إلى الندم. يقال تاب إلى الله توبة ومتاب أي أناب ورجع عن المعصية.
1: صحيح.
2: وأما إذا أسند فعل التوبة إلى الله عز وجل فالمعنى رجوع لطف الله ورحمة الله ونعمة الله ومدد الله على العبد.
1: نعم.
2: يقال تاب الله عليه أي غفر له.
1: نعم.
2: وأنقذه من المعصية. قال تعالى ثم تاب عليهم
1: ليتوبوا.
2: نعم. إن الله هو التواب الرحيم. وأما اصطلاحا فالتوبة هي الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية لا لأن فيها ضررا نفسيا أو جسمانيا أو ماليا.
1: نعم. يعني أقلع عن تلك المعصية
2: لضرر أصابه في جسمه. لا هذه ليست توبة.
1: نعم.
2: ليست توبة.
1: البعث التوبة
2: لأنها معصية.
1: نعم.
2: لأن الله يمقتها ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله لا يحبها ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي توبة صحيحة. التوبة عن المعصية من جهة أنها معصية لله لا من جهة أن فيها مضرة. صحيح فيها مضرة أنا أقلع عنها ولكن قصدي في هذه التوبة أن أرضي ربي لا أن أسلم بجسمي. وقيل التوبة هي الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم.
1: نعم.
2: الوضع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقيل التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب. القلب إذا لم يكن قلبا سليما فهو قلب غير سليم يصر على المعصية إصرارا ويلح عليها إلحاحا. فالتوبة الحقيقية رجوع إلى الله بفك وحل هذه العقدة القلبية عقدة الإصرار عن المعصية ثم القيام بكل حقوق الله جل وعلا. وقيل طبعا شوفوا التعريف لكل.
1: نعم.
2: تشترك.
1: نعم.
2: في معنى. وقيل التوبة ترك الذنب مخافة الله.
1: جميل.
2: أن تترك خوفا من الله واستشعارا لقبحه لقبح ذلك الذنب وقبح تلك المعصية وقبح وشناعة وفظاعة تلك الخطيئة.
1: نعم.
2: ثم الندم والعزيمة العزم على ألا يعود إليها ثم تدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة كالصلاة تقضى والصيام يقضى ورد الحقوق إلى أصحابها وما إلى ذلك وسوف نأتي على ذلك بحول الله تعالى. وهذه التعريفات التي ذكرناها هذه أربع تعريفات التي ذكرناها وإن اختلفت في الألفاظ فهي متحدة في المعاني.
1: نعم.
2: وهذا ما أفصح عنه الناظم من أن التوبة تجب.
1: تجب.
2: قال وتوبة من كل ذنب يقترف يجترم تجب تجب وتجب وجوب الفرض العيني.
1: جميل.
2: أي أن التوبة فرض متعين على كل من أذنب.
1: جميل سيدي، نقف عند أن
2: في كل ذنب،
1: نعم تفضل سيدي،
2: كبيرا كان أو صغيرا، سواء تعلق بحق الله أو تعلق بحقوق العباد،
1: وسنرى التفصيلات إن شاء الله وشروط التوبة بحول الله سبحانه وتعالى. بارك

مسكٍ وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ عليم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

فوزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

فسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم

ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب الصبر. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير
3: الورى. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شدة فرجا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل ليل فجرا، يبدد الظلمة ويبعث النور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ملأ القلوب ثقة بالله، وغرس في النفوس حسن الظن به، وعلم البشرية أن المؤمن يعيش بين العمل والرجاء وبين السعي والتفاؤل. في مسيرة الحياة تمر بنا أيام تثقل فيها الهموم، وتتراكم فيها المسائل، ويختلط فيها الخوف بالانتظار، ولكن الإنسان يبقى قادرا على أن يرى خلف السحاب شمسا مقبلة، وخلف المحنة منحة، وخلف التعب راحة. ذلك هو التفاؤل، التفاؤل الذي لا يصنع الأوهام بل يصنع القوة، ولا يغيب الواقع بل يعين على مواجهته. وحديثنا اليوم عن قيمة إنسانية جميلة تزرع الأمل في النفوس وتعيد إلى القلوب نبضها، إنها قيمة التفاؤل. التفاؤل في حقيقته ليس كلمات نرددها عند الشدائد، بل نظرة إلى الحياة. فالمتفائل يعلم أن العثرات ليست نهاية الطريق، وأن الفشل في تجربة واحدة لا يعني فشل الحياة كلها، وأن الباب إذا أغلق قد يفتح غيره، وأن ما نعجز عن فهمه اليوم قد نحمد الله عليه غدا. كم من طالب ظن أن تعثره نهاية أحلامه، ثم كانت البداية الحقيقية لنجاحه. وكم من عامل أغلق باب في وجهه، ففتح الله له أبواب أوسع وأفضل. وكم من مريض طال انتظاره للشفاء، فجاءه الفرج من حيث لا يحتسب. فبالتفاؤل تقوى العزيمة، وتستمر الخطوات، وتبقى الروح مقبلة على الحياة. وإذا انتقلنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدنا التفاؤل يجري في كلامه وأفعاله ومواقفه. فعندما خرج إلى الطائف يدعو إلى الله، لقي من الأذى والرفض ما لم يلقه في موطن آخر. ورغم ذلك كله لم ينظر إلى الحاضر فقط، بل نظر إلى المستقبل فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. كان يرى الهداية حيث كان الآخرون يرون الرفض، ويرى الغد المشرق وهو في قمة المحنة. وعندما كان المسلمون يحفرون الخندق والمدينة محاصرة والخوف يحيط بالجميع، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة التي اعترضتهم، وبشر أصحابه بفتوحات عظيمة في وقت كان الناس يرون فيه الخطر القريب. كان هو صلى الله عليه وسلم يرى الفتح البعيد. وعند صلح الحديبية رأى كثير من الصحابة أن الشروط قاسية وصعبة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر بعين التفاؤل إلى ما سيأتي بعدها. فكان الصلح فتحا وبابا من أبواب النصر وانتشار الدعوة. هكذا يكون التفاؤل، أن نرى ما وراء الحدث، وأن نثق بأن الخير قادم ما دمنا مع الله. فاللهم يا رب السماوات والأرض املأ قلوبنا نورا وأملا. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم إن ضاقت الأبواب فافتح لنا أبواب رحمتك، وإذا أظلمت الدروب فاجعل لنا من نورك هداية. اللهم اجعل التفاؤل رفيقنا، والثقة بك زادنا، واليقين بلطفك سكينة لقلوبنا، إنك على كل شيء قدير. وإذا عدنا إلى تفاصيل حياتنا وجدنا أن التفاؤل يبدأ من الأشياء البسيطة، يبدأ من كلمة طيبة نقولها، ومن محاولة جديدة بعد إخفاق سابق، ومن إيمان بأن الغد يمكن أن يكون أجمل من اليوم. فالمتفائل لا ينتظر الفرج وهو جالس، بل يسعى إليه، ولا يحلم بالنجاح فقط، بل يعمل من أجله، ولا يستسلم للعقبات، بل يجعل منها دروسا وخطوات نحو الأمام. وهكذا يصبح التفاؤل أسلوب حياة، ومفتاحا للنهوض، وسبيلا إلى الطمأنينة. فتفاؤلوا، فإن التفاؤل نور يضيء الدرب، وقوة تعين على السير، ونافذة يدخل منها الأمل إلى القلوب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. في بالكم اللي أي عبد تقابله يحكم عليك في أقل من دقيقة، قبل ما تحل فمك وقبل ما تقول حتى كلمة، مخه خذا فيك قراره. يا ترى القبول رزق من الرحمن وبرا، ولا ثم أمانة في دينا لازم نعرف كيفاش نتصرف فيها؟ علاش ثم ناس تحس بالهيبة متاعهم قبل ما يتكلموا، واللي تقول عليهم سبحان اللي زينوا بالقبول، زعما نحنا نعرفوا قيمة الصدق اللي يظهر على جوارحنا قبل كلامنا؟ وين انت من الناس اللي عندها القبول؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نستعملوا مفاتيح إيمانية وأخلاقية مبنية على هدي النبوة، تخلي القلوب تتفتح لك بمحبة الله من غير ما تتكلم. المحور الأول، الكلمة الطيبة. أبسط حاجة وصانا عليها الدين هي الكلمة الطيبة. تخيل روحك تحكي مع شخص وتناديله بأحب الأسماء ليه. هنا نقوله كي تذكر اسم شخص بالتقدير، أنت قاعد تجبد فيه لمحبتك وتخليه يحس بالمودة اللي آمرنا بها ربي. تفكر كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني في أصحابه بأحب أسمائهم باش يجبر بخاطرهم ويفتح قلوبهم. المحور الثاني، طلب النصيحة والمودة. غريزتنا تقول باش تعجب حد لازم تبهره بمعرفتك، أما سنة التواضع تقول العكس. كي تطلب نصيحة من غير، أنت تعطيه قيمة وتحنيله جناح الذل من الرحمة، على خاطر التواضع للخلق يرفع مقدارك عند المؤمنين. مثلا اطلب مزية صغيرة كما نصيحة، وراقب كيفاش الشخص الآخر باش يحس بالراحة معاك، على خاطر الدين النصيحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث، سكينة التآلف والمؤانسة. المؤمن مرآة أخيه. المخ متاعنا مبرمج باش يحس بالراحة مع الناس اللي تتفاعل معاهم بصدق. في برنامج بالحكمة والإيمان نقولوا كي تكون هادي وتسمع لغيرك بقلبك، انت وقتها تبعث في رسالة طمأنينة. مثال، كي يحكي معاك شخص مهموم، عاود آخر كلمتين بنبرة رحمة باش يحس هو اللي انت معاه بالحق، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. المحور الرابع، التحرر من النظر للخلق. هذا المفتاح يبدلك من الداخل. قداش من مرة خفت من كلام الناس ونسيت نظرة الخالق. نحبك تفهم اللي الخوف من حكم الناس هو سجن نصنعوه بيدينا. تفكر اللي الناس الكل لاهية بمشاكلها، والمهم هو رضا الله. كي تتحرر من العبودية متاع رأي الناس باش تظهر عليك راحة وسكينة يروها العباد الكل، لقوله تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المحور الخامس، الرفق في الطلب. كي تحب تقنع حد بخير ولا طاعة، أبدأ معاه بالرفق. وهنا نقولوا اللي القلوب تتفتح باليسر مش بالعسر. أبدأ بالقليل اللي يدوم، وامشي معاه خطوة بخطوة لين يتعود على فعل الخير، كما كان التدرج في التشريع الإلهي رحمة بالعباد. المحور السادس وقار الجوارح وصدق السمات. الجسد متاعك يحكي على سيرتك قبل كلامك. في برنامج بالحكمة والإيمان نقول سماهم في وجوههم من أثر الصدق. هاو كيفاش؟ أولا الهيبة والوقار. خلي راسك مرفوع بعزة الإيمان وكتافك محلولة بالتواضع. اثنين الاستماع بإحسان. حرك راسك برزانة كي تسمع غيرك، وهذه أمانة المجالس. وثلاثة صدق التعامل. خلي ديك ظاهرة، والمسلم ما يمكرش وما يخدعش، هو واضح كالشمس. وفي الختام نقول لك تفكر ديما الكلمة الطيبة كي تنادي الناس باللي يحبوه. اطلب النصيحة باش تكسب الود. كون مرآة خير للي قدامك. تحرر من نظرة الغير وطفي الخوف من حكم الناس. امشي مع الناس خطوة بخطوة وبالتدرج، وتفاعل بسمات الصالحين، وخلي جسمك يحكي لغة الصدق والوقار. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تبداو تجبروا بخواطر الناس بكلمة طيبة ولا نداء حسن، ومشيوا في طريق القبول بصدق النية مع الله. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا تحية طيبة من القلب إلى القلب. كل عادة يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج التربية السليمة، معكم مريم فجاري في تعويذ الزميلة زهرة الضيف. إن شاء الله بتلقوني اليوم ونهار الخميس والأسبوع القادم إن شاء الله. راحة طيبة زميلتي زهرة الضيف، إن شاء الله ترجع لكم في فورمة من جديد. نعرفوا أنه الصيف كنا محتاجين لهك الراحة البسيطة اللي نجموا نعاودوا من جديد، باش نجموا نعاودوا من جديد بطبيعة بطاقة جديدة وأكثر خدمة إن شاء الله يا رب العالمين. حمدي الفسيلي تحية ليك، خدمنا الأمس وخدمنا اليوم، زاد تحية ليك حمدي. كريم عتيك تحية طيبة ليك، كذلك معنا كريمة في الإخراج الرقمي، وكذلك مرحبا بكم سادة المستمعين على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، مرحبا بكم زاد على 71 136 ألف وكريمة في التنسيق العام للحصة وفي استقبال اتصالاتكم الهاتفية، وحمزي في اللمسات الجميلة التحفونة اللي يودنا بها في الحصة هذه. إذا نتوان نطلق معكم حتى إن شاء الله إلا ماذي ساعة في التربية السليمة، ومعنا خديجة بسيس. السلام عليكم، مرحبا بك الاستشاري التربوي الأسري، مرحبا بك منورتنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعيشك يعطيك الصحة مريم، فرحانة برشا اللي أنا اليوم معك.
0: وأنا أسعد.
1: أنا معناتها بدايتي في إذاعة الزيتونة معك أنت.
0: مرحبا.
1: دونك كنت نجي من زاوية أخرى معك. أي.
0: وزيتونة والناس.
1: وزيتونة والناس كيف كيف. ففرحانة اللي باش نعاودوا إن شاء الله حتى كان
0: وأنا
1: اليوم.
0: أسعد. والله. وأنا أسعد زادة
1: خديجة. وإن شاء الله عطلة طيبة لزهرة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله عطلة طيبة يا رب.
1: إن شاء الله.
0: كل عادة في التربية السليمة المواضيع اللي تهم وليداتنا، اللي تهم أسرنا، اللي تهم العائلة متاعنا، اللي ديما نقول إن شاء الله تكون عائلة سعيدة، إن شاء الله تكون العائلة متاعنا فاهمة شنو اللي ليها وشنو اللي عليها، كيفاش نتعاملوا مع وليداتنا، كيفاش نكونوا واعيين في برشا تفاصيل، لأنه مهم برشا الحقيقة هالرسالة اللي تتقدم من خلال منبر إذاعة زيتون القرآن الكريم في أسرنا وفي العائلات متاعنا، لأنه دائما محتاجين للكلمة، للموعظة، للفكرة، للرأي اللي نجم يصوب لنا أحيانا أفكار، نجم يورينا بداية طريق نجم نمشيو فيه. بطبيعة الحال إن شاء الله تكون كل الطرق خير وكل الأفكار تكون خير يا رب العالمين وكلها إيجابية. اليوم موضوعنا الحقيقة حساس شوية خديجة، يعني خاصة فيما يتعلق بالقرارات اللي يخذوها الوالدين. ما نعرفوش شنو الاسباب اللي تنجم تهز والدين قراراتهم انه باش ينفصلوا او باش يطلقوا، هذيك حياتهم وذيك ربما قراراتهم. لكن وقت اللي عندنا اطفال فينجم يكون الاصعب هذا على الاولياء ولا على الوالدين ولا على الازواج اللي قرروا الانفصال، اكيد نجم يكون اصعب على الاطفال. هذيك علاش اليوم موضوعنا ان شاء الله في الحصه اذا الوالدين قرروا الطلاق والانفصال لسبب او لاخر، وقتاش تكون اللحظه انسب واللحظة المهمة باش ينجموا يعلموا أولادهم شنو الطريقة زاد الأنسب أنه تعلم بها الصغير، تفرق من صغير لصغير، سامحني الجاهزية متاعه، النضج متاعه، ينجم يفهم شنو معناتها انفصال وطلاق وإلا ما ينجمش يفهم. هذا كله مهم، لأنه إذا كان كما قلت من البداية الوالدين قرروا أنهم ينفصلوا فأكيد عندهم مسؤوليات أخرى، انفصلتوا كأزواج لكن ما انفصلتوش كأب وكأم، مازلت صحيح. الرسالة متواصلة، مازلت المجهودات متاعكم مع أولادكم متواصلة، ومازلت علاقتكم بأولادكم متواصلة، ما يش مش تنقطع ولا تنفصل.
1: بالضبط، هو راهو معناتها أنت كلمة وقلتها مهمة على الأخر اللي هي أول حاجة باش نحطوا معناتها الحصة كلها في إطارها اللي هي إذا الولي معناتها الأولياء الزوز قرروا أنهم ينفصلوا وقتها نبدأ نحكيه للأطفال على إطلاق، معناتها وقتها نبدأ نخمه باش نحكيه، وقتها نسأله وقت إيش الوقت المناسب وكل شيء. أما قبل مدابك أنت مزلت شاكك ولا شاكة مزلت تتعاركوا، مزلت داخلين بعضكم، ما تبدأش تعمل في تهديدات للصغير هاني أنا باش نطلق، هاني باش نهز روحي ونهج، هاني باش خليك البوك، هاني أمك عاملة فيا هاني. هيك التهديد المستمر
0: صحيح.
1: اللي يعيش فيه الصغير راهو يهد النفسية بصفة أبعد من اللي نجم نتصورها.
0: نجم تكون أصعب من قرار أنه يعني باش نطلقوا من غير ما هالتهديدات السابقة.
1: يعطيك صحة، يعني كيف أنت وصلت سيء ما أنت عملت الإمكانيات نتاعك الكل. بس حاجة أخرى باش نحطوا الحصة في إطارها، رانا ماناش هوني باش نشجعوا الأولياء على الطلاق
0: أكيد.
1: هنايا فقط في حالة إذا ما استحالت العيشة مع بعضهم، في حالة إذا ما جربوا الحلول الممكنة الكل باش أنهم هما يصلحوا بينات بعضهم، باش أنهم هما تستمر العلاقة الزوجية وباقي ما نجموش، فوقتها وقتها نخموا في كيفاش ان احنا نحاولوا كي ما نجحناش في علاقه الزواج هذه نحاولوا
0: ننجحوا في العلاقه نتاع
1: علاقه الطلاق. علاش؟ لاولادنا، خاطر احنا دخلنا في العلاقه وحدنا، دخلنا في العلاقه مرأة وراجل مع بعضهم، حبوا بعضهم، خذوا بعضهم على حاجات معينة لأهداف معينة، فما حاجات عجبته في فلان، فما حاجات فهمت أسباب معينة. فبالوقت اكتشفوا لي العيشة مع بعضهم ما عادش ممكنة، لكن في الوقت بالوقت زاد بشوي بشوي وليوا فما صغار.
0: صحيح،
1: فهنيا ما عادش
0: هما جزء من العيشة هذيك وجزء من لايك جزء من البيت ومن انا علاش قلت من البداية نحبوا بيوتنا سعيدة كيما قلت انت ما نشجعوش اكيد نحبوا بيوتنا سعيدة باش نجم تخلق التوازن لأولادهم، نحبوا بيوتنا سعيدة باش ينجم كل طرف ينجم اذا كان قادر باش يتنازل على اشياء معينة، اذا كان ينجم يتنازل عليها بطبيعة الحال باش يحافظ على كل الأسرة وعلى هيك الروابط هذيك المقدسة، الروابط هذيك راه ماهوش بالسهل، فاكيد محتاجين ديما نبذلوا اكثر جهود وما نخليوش كلمة الانفصال كما قلت ولا كلمة الطلاق تتقال ياسر ربما في البيوت متاعنا ولا بين الأزواج على أتفه الأسباب. أحيانا راهو ساعات نجم تكون اختلافات بسيطة ما تمشيش للباب هذاك أو أو لهك المجال هذاك متاع باش نحكيو على الانفصال والطلاق، لا نخليو هالكلمة ذي مش ديما متداولة على ألسنتنا وما نهدوش بها كما قلت.
1: هي أصلا بيناتك أنت في علاقتكم الزوجية، في علاقتكم الزوجيه انتم كزوز اشخاص كيف تبداو ديما تحكيوا على هاني وهاني وتحديدات بيناتكم
0: وتذكر
1: الكلمه هذيك، هذيك راهي قاعده تزيد في الهوى بيناتكم، تزيد كاني هي هيك حاشاكم هيك الحطب اللي يزيد يشعل في النار. فانت في بلاص ما باش تركز على شنو المشكل وكيفاش النجم اني انا نصلحه ولا نتفاداه ونحل المشكل هذاك، انت قاعده تزيد تلهب في النار في الفارغ. فهنايا التهديدات الفارغه راي ما هي باش تجيب لحتى نتيجه، بالعكس باش تكبر النفوس اكثر، باش تزيد المشاكل اكثر وباش تصعب عليكم حتى من بعد على عمليه الانفصال. فانتوما الهدف نتاعكم حتى كان وفات المكتوب في بيناتكم، الهدف نتاعكم انكم تخرجوا من العلاقه هذه الزوجيه بانفصال حضري. شنو معناتها حضري؟ مش معناتها باش بعد الطلق وباش تولي تشربوا القهوه مع بعضكم واصحاب كيما قاعدين يسوقوا فيها معناتها تو الفكره. ما حشناش باش نوصلوا لغادي احنا، يعني هذاك الاكستريم معناتها الحاجه الاخرى، الجانب الاخر الاقصى معناتها. فهمت؟ ماذا بينا تقعد العلاقه اصدقاء وتقعدوا في كنف، شو معناتها اصدقاء؟ معناتها في كنف الاحترام في مقدر بيناتكم. فهمت؟ هذا شنو معناتها اصدقاء؟ مش دون لو سونس نتاع صديق نحكي له بعضنا ونمشيو لبعضنا. فهمت؟ لازم شويه واقعيه في الامور.
0: او العكس ما توليش عداوه زاد.
1: اي بالطبيعه باش نحكي على الاكستريم الاخر. الاكستريم الاخر هو العداوه الكبيره، العداوه الكبيره اللي يجي وضحيتها مش الشخصين فقط للاسف،
0: هما ناضجين ربما ينجموا يتحملوا هكا العداوه، اما اذا كان فما اطفال وخاصه صغيرات ومراهقين ماهوش ناضج باش يتحمل العداوه هذيك.
1: صح، انت هنايا انت مسؤول على اختياراتك كانسان راشد، انت مسؤول على اختيارات عملتهم في وقت من الاوقات، انك انت اخترت الشخص المقابل باش انك انت تزوجت بيه، ربطت روحك بيه. دونك هنايا الصغير اللي جاي ثمره لك الزواج هذاك ما شاورتوش انت باش تجيبه، ما عندوش حتى معناتها مدخول حتى دخل بلوتو في العلاقه هذه وفي المشاكل
0: في
1: اللي فيها
0: في الاشكاليه.
1: فهنيا انت كي تحب باش تخرج من العلاقه هذه بطلاق فانت لازم تخمم تو الاولويه ولات لصغيرك، ما عادش ليك انت فقط، الاولويه ليك انت كزوج في وسط اطار الزوجين. فهمت؟ في اطار كي نحكيو على علاقه الزوجين. لكن في علاقه الولي وطفله الاولويه لطفلك مش ليك انت.
0: فمهم الاولويه في القرارات في المشاريع المستقبليه
1: في يعطيك الصحه
0: في المستقبل في غدوه
1: بطبيعتك. قبل ما تخمم انك انت سيء معناتها في مخك تليق وتحب تطلق وكل شيء، قبل ما تمشي الخطوه الاخيره معناتها انك تمشي للمحامي وتبدا قضيه تليق، خمم قبل في صغارك في شنو الغدوة متاعهم، في كيفاش باش نعيشوا بعد الطلاق، في اون فوا سيه علمناهم، في علمناهم ما نجموش علمناهم واحنا مازلنا نخموا في الدار ومازلنا عايشين مع بعضنا ويراوني انا وبوهم في الدار، ماهمش باش يفهموا باش يزيدوا يدخلوا بعضهم الفكرة. اكثر ليه باش يزيدوا يدخلوا بعضهم؟
0: اي مش باش يتقبلوا الفكره صحيتها،
1: هما باش يطلقوا مازالوا يعيشوا مع بعضهم، مازلنا معناتها يقولوا لنا خاطر احنا نفهموا الطلاق في مخاخ الصغار اللي يكون واحد باش يولي عايش في دار وهما باش يوليو عندهم زوز ديار، الى ما ذلك. فباش يلقاو كل شيء معناتها باش تولي فما امبيغويتي كبيره، باش يولي فما معناتها الامور داخله بعضها.
0: اي صحيت
1: فهمت، ما عادش فاهمين، ما عادش عارفين، خاطر هي شنو هي؟ هي عباره على انفجار باش يصير، اطلاق في نفسيه الصغير، في حياه الصغير باش يصير انفجار صغير، ومن بعدها باش يعاودوا يحاولوا يلقاو ايكيليبر جديد
0: ويوازن.
1: مش ماهيش عمليه ترميم، ترميم معناتها الحاجه مازلت باش تستمر،
0: لكن هنا بعد هذاك
1: اي بعد الطلاق باش يصير انفجار وقت الطلاق، اللي هو باش
0: مشاعر
1: وماهوش فاهم روحه وشنو اللي باش يصير له كل شيء. ما بعد الطلاق انك انت تحاول تخمم كيفاش باش تخليه يعيش في ظروف اللي تخليه في اقل شيء ممكن يحس بالامان.
0: خاطر
1: اول حاجه اللي صغير يلزم تتوفر وهي الإحساس بالأمان.
0: أول حاجة يفقدها بعد الانفصال الوالدين هو الأمان.
1: أي من أهم الحاجات اللي يفقدها الصغير.
0: أنا مش نحكيوا عليهم الحاجات اللي خديجة، وقتش يكون التوقيت المناسب باش نقوله للطفل أنه ربما يعني الوالدين باش يقولوا لأولادهم راهو ربما قاعدين في إطار أنه قاعدة مثلا فما جلسات وكله راهو باش يصير الانفصال، ترى أنه غادي نقولوا لهم قبل أنا التوقيت الأنسب؟
1: هو ما فماش توقيت أنسب
0: الوضعية الأنسب ربما
1: هو ما فماش، هي كل حالة ووضعيتها وما فماش توقيت أنسب لكل شيء. معناتها ما نجيش نقول لك من بعد الجلسة الأولى لازم تعلمهم، ما مثال لا. علاش نقول لك هكا؟ على خاطر تمشي بالفيلينج أكثر منها بالإحساس نتاع الولي، أكثر منها بالإحساس ووضعيته معناتها
0: صحيت.
1: وقتاش إنه هو على حسب وضعيته لقى الوقت المناسب باش يعلمهم،
0: شنو يعني حسب احساسه؟
1: مش احساسه اكهو هي، لكن معاها الاحساس. انت ما يلزمكش تعلمهم بكري برشا، كما كنت نقول قبيله، باش ما يدخلوش بعضهم، ما يبداوش فيه هيك الضياع اللي يوليو يشعروا بيه، في تطويل عليهم الحكايه. كما مثلا نعطيك مثال اخر باش يفهموا العباد، كما كي تبدا الام حبله بالصغير الثاني والصغير الاولاني يبدا مازال صغير عمره مثلا عامين ولا، نقول لها ما تعلموش توت سويت اللي انت
0: بالوقت.
1: بالوقت ما تعلموش، مازالوا 9 شهور قدامك، خاطر هو مازال ما يعرفش الوقت
0: صحيح.
1: باش تطويل عليه برشا الامور، باش تدخل بعضه باش ينسى، باش يحس فما حاجه مقلقته الداخل ما ماهوش متفكر عليهش ولا ماهوش فاهم. ففما توقيت معين كي تقرب، كي تبدا الكرش بدا تكبر مثلا،
0: تعلم اكثر انه فما خوك
1: جديد. يعطيك الصحه. بالنسبه للطلاق، كيف انت اول حاجه ساعه اول غوبير عندك انك انت تكون تاكدت من الطلاق، ما تجيش تعلم الصغير ولا تعلم الاولاد
0: وانت
1: مازلت ماكش متاكده، اللي مازلت تخمم
0: أو متردد
1: أو متردد صحيح. أو تنجم أنك أنت بديت مثلا، خاطر فما عباد يمشيوا للمحكمة ويبدأوا في
0: الإجراءات
1: وكل شيء ومن بعد يتراجعوا. إذا أنت عندك في نفسك بذرة شك اللي أنت ماكش باش تكمل في الطلاق هذية، ما تعلمش صغارك توت سويت، وهذية في حالة إذا ما اللي الجو في الدار بلوز وموا ينجموا يعيشوا فيه. أما إذا فما عنف كبير، إذا فما برشا مشاكل في وسط الدار، إذا الراجل هز روحه وخرج، إذا المرأة هي هزت صغارها وخرجت، فهنية تولي
0: أمور
1: أكثر أوضح يعني وقتها خير كان تعلم صغيرك اللي راهو يمكن تخمه في الطلاق على خاطر شي راه في قدامه. فهمت؟ علاش نقولك ما فماش معناتها توقيت بالضبط وقت تعلم؟ فانت والظروف
0: والوضعية،
1: كيف انت عرفت روحك؟ نرجع لحالة انك انت قررت وقتاش باش تطلق، تحاول تتفاهم انت والفوتور طليق نتاعك، الطليق المستقبلي نتاعك، الولي
0: الاب نتاع
1: يعطيك الصحة. تحاول تتفاهم انت ومع كيفاش باش تعلموا صغاركم بالموضوع.
0: يعني لهنا تقصد الاسلوب، الكلمات، المنطقات،
1: الوقتاش زاد التايمينغ معناتها مهم برشا. علاش؟ على خاطر ينجم يجيك الولي ليش الاخر ماشي في باله شماتة فيك، ما يتولي حكاية غل ومشاكل وشماتة
0: وشكون لول
1: البشيوجع وخلي نوجعها هي بولادها ولا فهمت؟ للأسف فما برشا حاجات نتاع شماتة يولي وينسيو اللي المتضرر له هو الصغير. فهمت؟ فيجي يظهر له برعاية نمشي نعلم قبلها ونقولها، نقولهم لأولاد ولا قبله هي لو متولي تقول لأولادها اسمع راه أبوكم بيه وعليه، وتبدأ تتب فيه وتقشتل وتتهبط في العوار الخايبة اللي فيه الكل فيه هو ومن هذيك. علاش أنا باش نطلق؟ فهمت؟ فهنية تحاولوا المصلحة الصغير، ديما عنوان حصة اليوم
0: مصلحة الصغير،
1: هي مصلحة الصغير
0: صحيح.
1: على خاطر فما مثلك اللي يقولوا عملوها الكبار وحلوا فيها الصغار. فانتوما الراشدين في الحكاية هذه، انتوما الراشدين اللي عندكم عقل ومخ وانتوما المسؤوليه عندكم باش انكم انتوما تخرجوا من هالعلاقه هذه البر الامان.
0: باش نرجع لك الكلام كنت تقول فيه خديجه، قلت انه ساعات يا اما الاب ولا الام يجي باش يحب يسبق هو باش يعلم مثلا الاولاد ما نعرفوش اعمارهم تو نرجعوا نحكيوا وكل المقدمه اللي تنجم تكون فيها مثلا سب للطرف الاخر، نجم تكون فيها كما قلت انت
1: اهانه
0: تجريح العيوب اللي ما نعرفش الصغار يعرفوها ولا ما يعرفوهاش تقزيم. هذه قداش نجم تاثر على صوره الاب ولا صوره الام عند الصغيرات باختلاف عمرها؟ يعني هو يشوف في ابوه انه ربما الاحسن اب ربما ولا يشوف في امه احسن ام. كي يسمع من الشريك الكم نتاع التجريح هذاك وكل اكيد باش يتاثر. معناتها
1: هو مش باش يتاثرك، هو فما حاجه اخرى اللي تخفى علينا احنا كاولياء ساعات، اللي راهو الصغير ساعات يرى روحه يشبه لك. فهمت ليك ولا البو؟ فانت كي تجي تسب
0: في
1: البو
0: في اللاوعي نتاعو انا نشبه الامي ولا نشبه
1: البابا، مش في اللاوعي نتاعو ساعات حتى كلمه مثلا انت مثلا ام جات الولده تمشط له في شعره والله شعرك كله البوك
0: كيبوك صحيح،
1: كيف انت قلت له الكلمه مره في مخه هو كوبي من بو في كل شيء. فانت من بعد كي تجي من بعد سنوات تذم في بو وتقول في كلام خايب وتسب فيه وكل شيء، هو بالنسبه لي انت قاعده تقول في نفس الشيء عليا انا، خاطر انا نسخه من بابا، خاطر انا نشبه له، خاطر انا كيفه. دونك الصغير شي ولي يخاف
0: في في المادي ولا في المعنوي، ما تبيعش كيفه ولا وجهك وتشبيهتك كيفه
1: بطبيعة. خاطر الصغير في عمر معين مازال ما يفرقش ما بين شبيهه وطبيعه. بالنسبه لي سيتانتو
0: كله مع بعضه
1: فصغير هنايا ينجم زادة انه هو يولي يخمم معناتها الولي متاعي كيف امي ما عادش تحب، خاطر احنا زادة حتى في طبعا بعد نشوفه في طريقه شنو الكلام اللي باش يتقال
0: نشوفه
1: مهم، خاطر كي تجي تقول احنا كنا نحبوا بعضنا وما عادش نحبوا بعضنا هذاك علاش باش ننفصلوا، الصغير ينجم يخمم يقول لك انا امي تو اليوم تحبني، معناتها غدوه تنجم تولي ما عادش تحبني، معناتها غدوه زادة تنجم تنفصل عليا انا. فهمت؟ فهنايا مهم جدا ان احنا نخمو في الكلام اللي باش نقولوه للصغير، ومهم جدا ان احنا نحاولوا ما نحكيه حتى موضوع مهم مع الصغير واحنا منرفزين.
0: صحيح الجاهزية النفسية،
1: خاطر
0: اذا كان الانسان هو ما هو جاهز نفسانيا وما هو جاهز باش يقول كلام او عارف روحه في اللحظة ديك باش نجم يقول كلام خايب او مؤذي،
1: فمش
0: اجل
1: صح ما تجيش تحكي على موضوع كيف ما هكا وانت تعرف روحك تنجم تنزلق فيه انك انت تقول كلام خايب على البو. ما تنساش اللي راهو نفسية طفلك اللي ذاك ولدك اللي انت خرجت به من الدنيا كما يقولوا، مع ذاك صغيرك اللي انت تحب ترافي احسن صورة، اللي النفسية نتاعو باش تتشكل راهي تحتاج لوجود الوجود النفسي والوجود المادي معناتها المحسوس نتاع الزوز اولياء الاب والام. حتى كان انت باش تنفصل على الزوجه ذيك راهو باش يقعد حياته الكل بو صغيرك.
0: صحيح فما كلمه مهمه ساعات للبعض من ديما ما نعموش، ساعات يعني في مرحله الطلاق البو للام ماذا بيه يكره صغاره يا اما في الطرف المقابل يا اما في الاب ولا في الام، ما نعرفش هل الفكره هذه كيف منين تنبع، لانه في نهايه الامر راهو ذاك يعني صغير صغيرها ولا صغيره ما ينجمش يكره لا ابوه ولا امه. انا عندها مثال قلت نجمش تحي خشمك من وجهك، ما ينجمش راهو حتى باللي باش تكره وتنجم ممكن في ظرفيه معينه في هو مازال في المراهقه مازال صغير مازال ما يعرفش، اما راهو ما ينجمش يكره ابوه ويكره امه، معناتها يعني ربما تعمل فيه نجم يكون يؤذي اكثر من انه باش ينجم يكره ابوه ولا يكره امه.
1: بطبيعه على خاطر هو توا كيف يقولوا هكاك للصغير ويحب يكره الصغير في امه ولا تكره الصغير في بوه، راهو هنايا قاعده تهد في نفسيه الصغير، قاعده تلعب به، قاعده تعمل في المانيبيولاسيون معناتها في التلاعب
0: بالمشاعر ولا نفسيته
1: النفسيه والمشاعر، واللي هو قاعد يغزر للصغير كبيدق في وسط معركه ماهوش يغزر للصغير ك انسان مستقل بذاته بنفسيته اللي لازم نراعيه
0: اللي عنده مستقبل
1: اللي عنده مستقبل اللي نهار اخر ينجم يطلع معناتها من اكبر فما قداش من تروما في حياه الطفل
0: خوف ولا
1: اي تروماتيزم تروما بالعربي فهمت. فما انواع نتاع تروما اللي هي الطلاق هي واحد من لي تروما هذوما اللي ينجموا يتكونوا في الصغر نتاع
0: شخصية الطفل. هذيك كانت مش نحكيوا عليها باش نحكيوا على اكثر احنا بدينا
1: قعدنا نركزوا
0: لانه عندنا اكثر الاخطاء او باش نرجعوا لها ان شاء الله. اخر حاجه قبل ما نخرجوا فاصل خديجه، يختلف انه قبول الطفل فكرة انفصال والديه من في عمره معناتها يختلف من عمر لعمر ومن ما نجمش نقول نضج، اما من عمر لعمر، من انه هكا فما عمر شويه انضج من الاقل، تختلف قبول الفكره وتقبل الفكره، وهل خبر ينجم يسمعه ولا
1: كيف؟ بطبيعه تختلف. علاش تختلف؟ على خاطر مش كيف ما الصغير يبدأ عمره مثلا في البريمير ولا أصغر، مش كيف ما في المراهقة. يعني الصغير اللي يبدأ هو في الأصغر، حتى من العمر التمدرس معناتها أصغر من 6 سنين، فهمت؟ فمن بعد خلينا نقوله 3 سنين، أقل من 3-4 سنين، الصغير ما يتفكرش ياسر. طيب حتى كانوا كان عايش مع أم وبوه زوز مع بعضهم، والثلاثة والأربع سنين ذمك، بعد بالوقت بشوي بشوي مش ينسى معناتها كل عيشة عنكم، مش ينسى كيفاش كانت الحياة
0: بيناتهم، باش تضيع شوي في وسط الذكريات،
1: يعطيك صحة، باش يتلهي في حاجات جدد، باش يتلهي بالمكتب، بالأصحاب، بالسيستم الجديد اللي لقى روحه فيه في المكتب الجديد، فهمت؟
0: بالمحيطين به مع تتوى
1: به جدد، يعطيك الصحة. مش كيف ما صغير في عمر الابتدائي معناتها من 6-12 سنة ولا فهمت،
0: اللي هو أكثر
1: بشي يتأثر. علاش؟ على خطر يعرف العيشة في وسط عائلة من أب وأم كيفاش، يعرف كيفاش كانوا مع بعضهم، يرى زيدا ويقارن ما بين الأصدقاء متاعهم في الخروج من المدرسة، اللي يجيه أم وبوه، ولا ساعات تجي الأم وساعات يجي البوه، اللي في علاقة مع أمهم وبوهم الزوز، فهمت؟ فبش يسمع في وسط الحصص نتاع القرايه اش عملت انت في عطله اخر الاسبوع، انا مشيت مع عائلتي، فهمت؟ بش يرى اللي فما اختلاف بينه وبين الاطفال الاخرين، فبش يلمسها الحكايه هذه، فبش يتاثر بها تحب ولا تكره. فما زيدا مش كيف ما في المراهقه، انك انت بش تجي طفل معناتها كان عايش حياته كل مع ام وابوه، معناتها بالايجابي وبالسلبي نتاع العلاقه اللي عاشها، معناتها نتاع الحياه الاسريه اللي عاشها، خاطر نجم يكون كما ذكرنا، نجم يكون وقتها عندهم مشاكل نتاع عنف، مشاكل كبار برشا اللي يراهم الصغار، خاطر مش المشاكل كل اللي يراهم الصغير
0: بطبيعه
1: الحال ويوعى بهم، فهمت؟ ففي مرحله المراهقه الطفل المراهق يتقلق برشا اكثر من الاخرين، بطبيعة أنت ونفسية الطفل، أنت والمناعة النفسية نتاعه، أنت هو نضج زيدا، أنت فما برشا عوامل أخرى تدخل، لكن بصفة عامة في المراهقة يتقلق الصغير برشا، على خاطر في فترة المراهقة ماذا بيه على أكثر المرحلة ذيك، ماذا بيه على أكثر في حاجة استقرار في حياته، خاطر هو ديجا قاعد يخوض فيها حرب داخلية بينه وبين روحه اللي اسمها المراهقة،
0: فما بالك إذا كان ما فماش استقرار في الدار،
1: يعطيك الصحة، فباش يستحق أنه هو يلقى الولي متاعه مهتم به، لاهي به، مش لاهي في مشاكل متاع الطلاق ولاهي، فهمت؟
0: فيحتاج أكثر توازن داخل الدار. طيب مازلنا مواصلين معكم احنا سادة المستمعين، ذكركم 71-136-1000، نستقبلوا استشاراتكم جاوبكم عليها بطبيعة الحال كوتش خديجة بسيس، مرحبا بكم زاد على التفاعلات على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة القرآن الكريم، راجعين بعد هذا الفصل إن شاء الله، ابقوا معنا.

تستمعون إلى برنامج التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقائنا المباشر في التربية السليمة، معكم مريم فجيري في تعويض زميلة زهرة الضيفي. مازلنا في طرح موضوعنا، نرحب بك من جديد كوتش خديجة بسايس الاستشارية التربوية الأسرية. مازلنا نحكيه على قرار الطلاق وقت اللي يكون من يعني يصدر من العائلة من الأب والأم، وقتش اللحظة الأنسب خلينا نقوله الطريقة الأنسب باش نعلموا بها الصغيرات، خاصة إذا كان يفرق الأعمار، وإذا كان فما ساعات في العائلة تلقى أعمار مختلفة، تلقى الصغار وتلقى مثلا المراهق وتلقى الشاب اللي في 17 وفي 18 سنة. فإن شاء الله كنتوا تبعتونا من الأولي، لأنه حكينا الحقيقة حاجات مهمة برشا على التوقيت وعلى الاختيار وعلى اختلاف الأعمار. مازلنا باش نكملوا إن شاء الله في باقي مشوارنا وفي باقي أسئلتنا. ذكركم بال 71 136 ألف، استشاراتكم جاوبكم عليها خديجة بسيس. هات نستقبلوا أول المكالمات الهاتفية. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم.
1: عايشك مدام أحلام من قفصة.
0: مرحبا بيك أختي الغالي، تفضل. تحية ليك والأهالينا في قفصة.
1: عايشك ربي يخليك.
0: عايشك، تفضل، نسمعوك أختي الغالية.
1: به أنا وأبوهم قررنا باش نطلقوا، ولادي عمرهم 1-3 سنين ولاخر عامين.
0: أي
1: كهو ولدي هذا الكبير متعلق بوه، فهمت كيف؟
0: اللي 3 سنين متعلق بوه.
1: به أنا مانيش حرمته، فهمت؟ مانيش حرمته جملة من بوه، هيك سوى طفلة ولا طفل، يعني ديما نقولوا يجهزهم ويبقى معاهم نورمال والكل، يعني علاقتي نوايه برك هي اللي وفات، فهمت؟
0: واضح.
1: ولدي نحس ديما متعلق بوه، فهمت؟ حبيت نعرف كيف نتعامل معاه.
0: انتم ما طلقتوا الا مازلتوا باش تطلقوا؟ يعني
1: مازلنا باش نطلقوا احنا.
0: واضح.
2: وانتم ما تفهمتوا على من بعد شنو باش تعملوا، كيف باش تطلقوا، كيفاش باش تسكنوا، كيفاش باش تكون العلاقه بيناتكم؟
1: اي
2: معناتها اموركم واضحه، ما عندكمش اختلاف.
1: الحمد لله. الحمد لله. علاقتي نواياه لوفتي با علاقتي مع صغار ونبقى كل قدر،
2: فهمت؟ اي هذا هو المطلوب اصلا.
1: والله
0: هي قالت الاشكال انه ولدها الكبير متعلق بالاب.
2: وانتم باش تسكنوا قراب من بعضكم والا السكنه
1: قراب؟ قراب خدمتوا لهنا دونك قراب.
2: يعطيك صحة، هذه من اكثر الحاجات اللي تنجم تعاونكم باش تنجحوا العلاقه هذه جديده وتلقاو معناتها توازن جديد، مرحلة توازن جديد. يعطيك الصحة. هنا تنجموا أنكم أنتم ما تلتزموش باللي باش تطلب منكم المحكمة، اللي مثلا فزت الجمعة الكل عندك وفي الويكاند يمشيوا لبوهم. معناتها هنا ماذا بيكم أنتم بينات بعضكم ماذا بكم متفاهمين، تحاولوا أنكم تخلقوا معناتها سيستم آخر جديد، منظومة جديدة اللي تمشي خير لمصلحة الصغار. فشنو معناتها؟ مثال كان ينجم هو 3 سنوات دونك بحذاك في الدار ما يمشيش الروضة.
1: لا يمشي للكريش حتى نخدم هذاك عليه.
2: يعطيك الصحة، كي يمشي للكريش مثلا انه بوه يروح به كل يوم. كان ينجم البوه
0: كان يقدر بتبيع،
2: فهمت؟ كان الوقت نتاعو يسمح. ما يسمحش
0: يعني هي تهزو الصباح مثال.
2: يعطيك الصحة،
0: البوه يروح به العشية.
2: يعطيك الصحة مثلا، والا العكس يجي هو يهزو الصباح مثال. معناتها باش تخلي الصغير يقعد أكثر وقت، باش تخلي البو حاضر أكثر وقت مع صغيره، فهمت؟ ما يحسش أكل الانفصال معناتها بروت، معناتها هكا فجأة وقوية عليه،
0: تقطع معناتها
2: تقطع. يعطيك الصحة. تنجم زيدة تخليه مثلا كي يروح بيه يهزو معاه، يلعب يهزو، يشري له حاجة يدور هو وياه، يهزو بسكليت صغيرة يعملوا دورة في الحومة، فهمت؟ قبل ما يرجعوا للدار، فهوكا خذاه شوية احتياجه من بوه تلبى ترايف. إذا كان ما ينجمش أنه هو باش يروح بيه، كيف يروح من بعض من الخدمة يتعدى حتى ترايف، يا إما ما نعرفش أنا يهزهم ويخرج ترايف بيهم، ولا ما نعرفش كيفاش أنتم تحبوا تعملوا الحكاية بيناتكم، فهمت؟ فيحاول يراهم حتى ترايف، ما ينجمش يراهم. نفترضوا مثلا في حالة إذا كان جاي يسكن بعيد، الأب باش يسكن بعيد، وقتها ينجم كل يوم يعملوا أبل فيزيو، معناتها بالكاميرا، يطلبوا بعضهم كل يوم، الكاميرا محلولة، يقعدوا يحكوا مع بعضهم، هو يشوفهم هما يشوفوه، فهمت؟ يبدأ حتى راهو مش لازم يقعدوا يحكيوا هكا وش نحويلك بابا وين لابس وكها ويوفى الكلام، خاطر باش يقعد يحكي مع الطفل
0: 3 سنين. صحيح.
2: يعطيك الصحة. تنجم جوست معناتها تبدا الكاميرا محلولة معاهم وهما هكا يلعبها ويتعشى، يعني فما حضور نتاع الأب ذاك في الوقت هذاك من النهار، يولي فما كيما العاده. كيما ان ريتوال جديد،
0: عاده جديده،
2: ولا يعطيك الصحه عاده جديده تتحط اللي راهو الحضور نتاع الاب باقي موجود. اذا الاب ماهوش موجود وحسيت اللي صغير يحتاج لبوه، فما طرق اخرى نجمو ان احنا نعاونوه بها. معناتها ان احنا اول حاجه ان معناتها نقولوا له اللي راهو اللي يشعر به حاجه طبيعيه جدا. اللي نخليه يعبر عن المشاعر نتاعو، انه هو كي يقول لك توحشت بابا تقول له عندك الحق، حتى انا كي جيت في باقتك راني توحشت بابا، اي عند حاسه بيك. ميساج شنو تحب نعملو؟ تحبوش تحبش نرسمو رسمه كيف يجي بابا توريها له؟ تحبش تشوف تصويرته هاي؟ فما بالطبيعه تحاول انك انت في بيته ولا في بيتهم يبدا فما تصاور نتاع بوهم، تصورهم هما وبوهم مع بعضهم. فهمت؟
0: ولا حتى على التليفون مثلا،
2: ولا حتى على تليفون موجود، خاطر عمره 3 سنوات مش باش يكون عنده تليفون
0: شخصي. لا تليفونه هي معناتها توري مثلا
2: في تليفونه هي، فما امات اللي تقول لك لا ما نحبش انا تليفون طليقي في تليفوني.
0: نحن تو مثلا على مدام احلام اذا كانت تقدر
2: لا ما فرد مره ما تهنا مع مدام احلام نزيد ولا بنت اخرى. فهمت؟
1: نقول لك حاجه بركه، والله ما نحبش نقطع يعني علاقه صغاري بوهم، في نفس الوقت نبقوا بالقدر. فهمت كيفاش؟ يعني يهز وقت اللي يحب، يجي يشوف وقت اللي يحب. كمان هما صغار ومانيش بالطبيعة مانيش نقولوا لا لازم كان في الويكاند ولا حتى علاقتي نوايا هيلو فت مش علاقته بصغار ولا
2: حتى كان هو معناتها المدة الأولى أوكي ويجي وكل شيء، ومن بعد بالوقت بشوية بشوية
0: انشغالات والالتزامات
2: التزامات
0: حسيت قل معناتها المشي
2: شوية. تنجم أنت تفكروا نجم أنت تحرص في الجانب هذايا باش انه هو يحافظ على علاقه متواصله مع صغاره
0: بنفس الريتم على الاقل،
2: مش
0: مثلا
2: مش لازم من المده الاولى، اي المده الاولى يحاول
0: على المده الاولى صحيح
2: على الريتم هذاك الظاهر الواضح. علاش نرجعوا لفكره الاستقرار
0: الامان اللي
2: حكينا الامان والاستقرار النفسي. فالصغير راهو حاجته برشا باش انه هو يحس روحه في امان اون سيكوريتي بسيكولوجيك، نحكي سورتو
0: سيكولوجيك
2: نفسية. يعطيك الصحة. فالأمان هذايا باش بشي يتوفر له بأنه احنا نخلقوا له هك العادات اليومية المتكررة الثابتة
0: صحيح،
2: الغيتوال اللي تسميه الغيتوال، الغيتوال هذومك يومية ثابتة، الشيء الفريكانس اللي هو باش تخليها ثابتة هذيك اللي باش تعطيهم الأمان أكثر. فهمت؟ مش كيف ما أنك أنت باش يجيه اليوم بوه وغدوة يقولوا أي باش يجيه ومن بعد ما يجيش، هيك الكسره هذيك نتاع هاو باش يجي وما جاش هذيك تنجم تتعبوا اكثر من اللي باش تفيدوا. فهمت؟ فحاولوا كيف باش تقعدوا تلبيوا. تعرف روحك اللي غدوه مثلا راك عندك، نعطي مثال هكاك ملحيد، اللي مثلا نهارتها من غدوه راهو عنده باش يبعد يخرج من الخدمه باش يمشي سال دو سبور مثلا، باش يروح مخري نجم يروح مخري يلقى صغير وراقد. فمن الاول الواش ياخذ الريسك يقول له اسمع غدوه راني مانيش باش نجيك، على خاطر راني غدوه باش نمشي من بعد الخدمه باش نمشي ترينا. يحكي له
0: الوضوح به صحيح، حتى 3 سنين ولا
2: حتى مش حتى كان ما فهمش بالضبط يفهم اللي انت ما وعدتوش
0: صحيح.
2: فهمت؟
0: على الاقل ما يقعدش في مواعد وما يتنفذش،
2: حتى كان ما فهمش انت شنو باش تعمل بالضبط فهم اللي انت قلت له راني غدوه مانيش باش نجي. فهمت؟ هما يفهموا بقداش من ليله رقدت ولا باش يحسبوا كي غدوه تقول له راني ترقد اليوم تقوم غدوه، راني غدوه مانيش باش نجي، كي ترقد غدوه وتقوم تلقاني انا غدوه نجي. فهمت؟ انت وعمر صغير بالطبيعه. فتحاولوا انكم انتوما تخليوا هك العادات اليوميه
0: ثابته كما قلنا
2: ثابته
0: و... تحافظوا عليها.
2: يعطيك الصحه، تحافظوا عليها.
0: واضح واضح الفكره اختي احلام.
1: مدام
0: ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم. شكرا بسلامه. ناخذ المكالمه الهاتفيه بعدها، ذكركم 71 136 1000. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مدام مريم، مرحبا مدام خديجة.
0: مرحبا بك خويا الغالي، ذكرنا بالاسم.
3: خوك عبد الرزاق.
0: عبد الرزاق؟
3: بنعروس.
0: مرحبا بك، من بنعروس، مرحبا، تفضل نسمعوك.
3: أي. مدام خديجة.
2: أي.
3: ربي يبارك ما نجمش تقول لنا أنت حسب الحكم اللي في مركز الخاصية، أنا وأحلى عمر يعرف فيه أنت الشخص.
0: سامحني الصوت قاعد يتقطع شوية سي عبد الرزاق، عودنا السؤال باش نجمو نسمعوك بالباهي.
3: أنا أسمع فيك كمان.
0: أي أما إحنا ما نعرفش الصوت قاعد يوصلنا مقطع.
2: فما تقطيع.
3: أنا هو عمر محدد ينجم يتزوج فيه الإنسان.
0: يعني العمر يتزوج فيه الشاب هكا أفضل.
3: أي يعطيك الصحة، لا الإنسان.
0: واضح واضح واضح.
3: أهي. هو الهدية. العيشة مطلوب من معناتها في العشرة بين كل شيء راهو تبدل الصيغة نتاع اللحظات الاولى بتاع الخطبه وبتاع الخاتمه 34 و33 مش من بعد من بعد يتكر عليك الباب واحد وتتبدل المعطيات جمله تولي هي تخدم واللي استرس واللي ضغط هيك ولا ما
0: اي اي
3: نعطيك في مبررات خاطر انا مطلع علاش خاطر انا وصلت دير خدمه بعيده ضربه اثنين مروحه لدارنا هذا المخرج ما نقولوش هنا دي فهمان عبك تفلي ما شاء الله شو مش مبرر اللي اشوف راهو يقول لك هاو الراجل يدافع على روحه تفنسية
2: اي
3: سيدنا عمر جاي واحد اي سيدنا عمر جاي يدق على الباب واحد يشتري له من زوج يلقى سيدنا عمر مرته بروحه تعيط قالوا هي عم هذيك تخدم فين انا راني ضحيت وعديت وعديت وعديت وعديت مدام سيد علاش بدي نوصل بك بالحاجه معينه انا توك نقول لك حاجه انا زرير في كروسه وساقي مبتوره عم تقول لي حاجتي بيك يا كلمه ما نعرفش كملها صدقني يا بنتي احنا ولاد معروف بنت مرضي بنتي دار مقتلي تحب تعيش معايا غادي مرحبا قلت لا شنو قلت لا وليت صبت انا
0: معناها يعني فما تفاصيل ما تفهمتوش فيها سي عبد الرزاق هكا ولا
3: لا لا
2: مبادئ
3: مريم تخلي تفاصيل شو شو مادام نسبة الطلاق في تونس خدها شو شو نعطيك حاجة نسبة الطلاق في تونس 65% هيك انت كان تعرف ولا ما تعرفوش هذيك ما فهمتش نوال
0: علاش عندي المعلومات
3: مش مبرر لك انا روحي لا ثم رجال مظلومين ثم رجال مظلوم يطيح واحد يطيح مع الشيء يلقى روح جملة جملة وتفصيل
0: واضح
3: انا الانسان هو مكتوب كذا
0: الصوت قاعد يتقطع للاسف سي عبد الرزاق الحقيقه الصوت مش واضح لنا بالباهي فما حاجات سمعناها فما حاجات ما نجمناش نسمعوها انا نشكرك برشا سي عبد الرزاق علاش خاطر عندنا
2: نجاوبك على السؤال
0: نجاوبك ان شاء الله مدام ختيجه شكرا سامحنا سي عبد الرزاق الله غالب لانه
2: شكرا
0: الصوت
2: على
0: يتقطع ما نجمناش نسمعوا
2: بالباهي يعطي الصحه هو على المداخله معناتها هو معناتها سالني على الاول على افضل عمر للزواج عند الشاب فهنايا كيما نقول توا كيما قلت قبيله شويه ما فماش عمر محدد ما فماش حاجه اللي تقول هو العمر المناسب يختلف من انسان الاخر من نضج حسب الوضعيه حسب النضج نتاعو حسب تجاربه في الحياه حسب هو ما تلقى المهم من 18 سنه لازم ينجم يتزوج
0: باش نبقاو لهنا ابقى شد لي في 18 سنه حتى نرجع لك
2: مش تعرف 18
0: رجعت لك بعد الفاصل نرجع ان شاء الله اكثر تفاصيل راجعين ان شاء الله
4: اشهار
5: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
4: إشهار

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وقائدنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 12:19 دقيقة ناخذ تليفون ونرجع لك للسؤال سي عبد الرزاق ونرجع لك ال 18 سنة ونشوف سيدتك منها رجعت لك. ناخذ مكالمة هاتفية. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم.
1: سلمة الله من سيدي بوزي.
0: مرحبا بك أختي الغالي.
1: تعيشك.
0: مرحبا. تفضل أختي نسمعك.
1: والله حبيت نستشير الكوتش.
0: أي.
1: خديجة بسيس.
0: مرحبا. احنا نسمع صوتك وتستشير وتتدلل يا لله.
1: ربي يبارك فيك.
0: عايش. ربي يحفظك إن شاء الله. تفضل نسمعك.
1: أنا عندي قريبي عنده 4 صغار. زوج بنات وزوج أولاد. الصغيرة عمرها 4 سنين تقريبا. والكبير عمره 12 سنة، يعني داخل سن أساسي عمره. ممكن هكاك. والبنية تعدت 7 عمرها معناها 12 سنة. وعندها وليد آخر تعدى 5 سنة، 5
0: يعني 10 سنين هكاك.
1: حصلوا هو هما خلافات بينه وبين زوجته. كانوا هما عشرة تقريبا 13 سنة. فيها الإيجابي وفيها السلبي، لكن زوجته كانت مركزة على السلبي. وبعد وقع خلاف بينها وبينه. الحصيل وفي الأخر صعدت هي الموقف، ما كانتش مرنة. في الأخر طلقوا هما، فهمتني؟
0: أي.
1: هي تو في فترة الخلاف كانت ديما تحرض في صغارها عليه. ولا صغاره حتى هي عندها سيطرة عليهم كبيرة، فهمتني؟ حتى من في وقت الزواج، معناها في فترة كانوا متزوجين. المفيد هو توه حايرش باش يعمل، تو حاول هو كان يقرب لهم وبالهدايا ويمشي لهم للمدرسة كذا، أما هي كانت ديما تحرض فيهم وتقول لهم هاو ما يجيكم هاو ما يجيكمش هاو كذا. هو حاير، معناها هل ترى يمشي الأمور قانونية فيش يعمل بالضبط؟ هذيك اللي حبيت نسأل الكوتش.
0: وهم يحبوا يمشيوا لبوهم، يعني يفرحوا بيه كي يشوفوه.
1: هم المرة الأولى كانوا يفرحوا بيه كي يشوفوه كل شيء. لكن بعد ولا بشوي بشوية ولا كل مرة يلاحظ عليهم تغيير، إنهم كل مرة معناها تشوفهم معناها ما عادش يحبوه. دو هكا تشوفهم حردين، فهمتني؟ في الآخر ولوا يشوفوه معناها كأنهم معناها يتجاهلوه، يحسبوا روحهم ما شافوش، فهمتني؟
2: واضح. هو راهو مدام اختي رحمه الله اللي تتصل بينا
0: محترم، واحنا الناس اللي ما تحبش تعطي اسماء
2: فما حاجه معناتها لو كنت تحاولوا انكم تشوفوا شخص محايد مش انت، خاطر نتصور اللي انت راك قريبه للسيده هذيا، شخص محايد اللي هي تنجم تسمعه. انه يحكي معها يفسر لها فكره اللي راهو حقيقه تضر في صغارها مش تضر في الراجل، ماشي تضر في الراجل، خاطر هي ماشي في بالها كي تعمل هكاك باش تضر الاب، فهمت؟ باش توجعه، باش تضره، باش تخليها متقلق، باش كيني تحس روحك اني غلبته، كيني في الاخر هي انتصرت.
1: هذاك هو اللي
0: فهمت، احساس انه تنتصر باش انه صغاره يبعدوا عليه.
2: هي المشكله شنية؟ هي يا اما معناتها خطر، علاش انا قلت لكم اللي راهي ما يلزمهاش من الاول، قلت لي ما يلزمهاش تكون الامور معناتها شخصيه، معناتها ما تغزرش انت للمشكله كمشكله بينك انت وهو فقط، بينك انت كزوجك ولا كطليقك فقط. هنية التصرفات نتاعك قبل ما تعمل اي تصرف اسال نفسك هذا كيفاش باش ياثر على صغيري،
0: كما قلنا مصلحه الصغير من البدايه.
2: بالطبيعه مصلحه الصغير هي قبل ما دابك انت فما في وسط التصرف اللي قاعده تتصرف فيه راهو باش ياثر على صغيرك، فانت تضر فيه. فانت ما تنجمش انك تجي تحكي كلام لصغيرك اللي تشوه له صوره الاب نتاعو في وجهه
0: في
2: وجدانه
0: في مخه في وجدانه في
2: اللي هو معناتها في التكوين النفسي نتاع الطفل صوره الاب مهمه علقه
0: بطبيعه الحال،
2: اساس من اساسيات التكوين النفسي نتاعو صوره الاب نتاعو في عينيه. فانت راكي تجي تحكي عليه كلام مسيء وماشي في بالك حرب قاعده انت تربح فيها كاينك تسجل في بونتويت ضده، هو راك انت قاعده تسجل في بونتويت ضد اولادك
0: وضدك انت في نهايه الامر، لانه هم عايشين معاك
2: في نهايه الامر. اما احنا هنا معناتها نقولوا هي هكا ولا هكا ما هيش فاهم الأمور بصحيح. فهي هكا ولا هكا قاعدة تتصرف في تصرفات متاع عبد جاهل للأمور النفسية، للأمور شنو اللي يلزم يصير لصغيره فقاعدة تتصرف كيني تصرفات متاع إنسان ما يعرفش،
0: انتصار للذات فقط،
2: انتصار للذات متاع هكا جوست باش نحب أني أنا هاني ماركيت بونتو، هاني قهرته، هاني وجعته، هاني بعدت عليها
0: وجوههم كشفوه،
2: هاني شماتة فيه ما وما حبش يقد لي ولا يعمل لي ولا ما نعرفش شنو، ولا حب عطلاق ولا عرف مرة أخرى ولا اللي هو كأنك جاية معناتها باش تفش غيظك فيه عن طريقك الصغيرات. لكن هنية راك قاعدة تضر فيهم هما مباشرة، معناتها قاعدة توا عبارة على جي تزرع في عقد في نفسية صغارك بيدك باختيارك بوعيك أنت التام. انت جي عبارة على نفسية صغيرك زرعتها كلها حقول ألغام. فالواهب الكله شنية المنفعة؟ ماذا أنت قاعدة تعمل فيه بغات فيه كلي متاع ليدينك اللي قوة، شكون أقوى تعمل

0: على الأب ما يجيش لتخرج ابنه ما تنجمش. فأنت خمم في هيك اللحظات المهمة متاع حيات صغيرك،
1: شوف المستقبل يعني أكثر من لحظة الراهنة تو.
0: ما خمم في مستقبل صغيرك، نهار اللي باش يبدأ في حفلة التخرج متاعه، هل إنه هو باش يبدأ شيخ بالتخرج متاعه وإلا باش يبدأ يدو على قلبه مفجوع لتصير عركة بين أم وبوه وقت
1: ولا
0: التخرج
1: في نتيجة البكالوريا
0: ولا في نتيجة البكالوريا ولا في لما مثلا يحب يعمل لمة الباك ولا يحب يعمل. علاش تحكم على صغيرك باش يعيش حياته الكل منغص على خاطر أم وبوه كل ما يتلاقاو كل ما باش يبداو يطيحوا في قدر بعضهم ولا يعملوا في مشاكل
1: أو ربما فما حد فيهم مش باش يكون حاضر
0: مثلا وإلا باش يبداو يعملوا لهم. أنا خاطر ريت برشا حالات للأسف اللي الأم ولا الأب ولا ما أنت الطرف اللي هو يبدأ يعني في المشاكل للطرف الآخر، تبدأ الأم مثلا ناخذ مثال الأم تبدأ قلبها كما تواليد الأخت اللي كنت تحكي عليها تبدأ قلبها معبي على الأب، فكل مناسبة بشي تلموا فيها للبوب شي يجي ينغصوا الصغار متاعهم يمرجوهم كيفاش إنه الشخص الآخر الأب بش يكون حاضر فتولي علاقة سامة جدا حاشا من يسمع فهمت في كيفاش إنه هو حياته الكل باش تولي منغصة وممروجة وكلها مشاكل. فهنا نقولوا احنا عليه باش نجيو بالأخت حاولوا شوف شكون شخص محايد انه هو ينجم يوعيها كان فما انها تنجم تمشي لأخصائي نفسي وإلا تمشي الكوتش وإلا حتى تنجم تتواصل معايا حتى كاني بعيدة في سيدي بوزيد أونلين ننجم ونخدم معتها حتى سيانس واحدة نحاول نفسر لها فيها أهمية الأمانة اللي بين يديها اللي هي نفسية صغارها واللي راهو سانوفو با لا بين معناتها الحاجة اللي هي تحب تعملها إنها تنرفز الأب ولا تعمله المشاكل ولا تنتقم راهو ما عندهاش حتى جدوى أو منفعة غير حتى التشفي اللي بشي يصير ذاك اللي هي بش تشعر به ماهوش تشفي بالحق ماهوش بشي يدوم في الوقت تشفيت توا تحس روحها كيني توا تشفيت ولا كيني توا معناتها
1: انتصرت
0: لذت بك النصر هذيك راهو اللذة هذيك ما تدومش وباقي باش تقعد تلوش في انها هي ديما كيفاش تخلق في المشاكل فهوني اسال نفسك شنو هي الاولويه شكون اولى هوني في حياتي
1: صحيح خاصه فما اربع سنين صغاري. و... يعني اعمار اعمار محتاجين
0: يعطيك صحة
1: حضور الاب و... وكلمته انه يسمعوه انه يكونوا قراب منه راهو كيما قلت انت خديجه قلت كلمه محلاها قلت ما نشوفوش توا شوفوا غدوه وغدوه فما مستقبل كامل قدامهم
0: اي خاطر توا الاولياء يغزروا لاولادهم
1: مازالوا صغار
0: مازالوا صغار ومازالوا تحت ايديهم واللي يقولوا لهم يعملوا واللي يزرعوا لهم في مخاخهم راهو حاجه اخرى مهمه انت توا تزرع في مخ صغيرك تزرع في مخ صغيرك اللي بو خايب راهو حط في بالك اللي بو الطفل هذاك باش يكبر ولا طفله وباش تشوف الحقيقه باش ترى ابوها على حقيقته باش ترى
1: نجم ترجع ليك
0: تعرف يعطيك الصحه وباش تلوم
1: خاف تولي من عداوه بينك وبين صغارك
0: تنجم تولي عداوه كبيره برشا وتغش عليه وغل على الولي كيفاش حرمه من الاب نتاعو وقت اللي هو كان محتاج له
1: واضح
0: فهمت حاجه هذه نصيحه حاب نتوجه بها لل تحب نقص ونرجعوا
1: خطر عن الأذن
0: أي بلا للأب واصل في الأب واصل في كيفاش أنت قاعد تتصرف مع صغارك
1: هو قاعد
0: تحاول أنك تحافظ على المواعيد متاعك متاع اللقاء معهم هي تحرمك وقت تلجأ للقضاء مش أنك أنت تحافظ على هيك المواعيد متاعك مش تقابلهم تتصرف معهم كيف مع عادتك ما تحاولش تشريهم بالهدايا وبالفلوس لعل أنهم يحبوك أكثر حافظ كيما العادة كيما مستانس واصل على ذلك أراو الوقت كفيل بشوية بشوية أنهم هما يكبروا الوعي متاعهم يكبر ينجوا أكثر ويفهموا الحقيقة
1: ويفهموا علاقتهم بهم ما نعرفش هي ما زلت معنا الأخت
2: ما زلت معاكم أختي حبيت نقول حاجة هي أعطيكم الصحة خاطر الموضوع ذا حساس ومهم برشا
1: ربي يبارك لك
2: خاطر بالنسبة للزوجة كما كنت تحكي هي كان سبب طلاقها السبب الأساسي إنه هي كانت تحرض في صغارها فهمت يا اخي انا ابوهم مهما يكون في خلافات نتجوزها اما هي تحرض في صغاري عليا هي حبت ديما وسيله ضغط هي اولادي حاجات اخرى اما هي سبب الرئيس حتى حبينا نرجعوه باش يرجع لها حبيت نشوفها فهمت مش معناها ترجع لي صغاري تحببهم فيا مش حتى تحبب بيني وبينهم برك فقط
1: انها تخرج من ما بيناتهم تخليه هو ولاده وحدهم يعني
2: يعطيك الصحه هي اصرت على ان كيما اذا تتشفى فيه بصغاره وهذاك السبب كان سبب رئيسي
1: ربي يهدي قلبها ان شاء الله ربي يهدي قلبها
2: بالنسبه حبيت نقول الكوتش حاجه اخرى انا فما صديقتها عندها نفس كام هي

0: أما أنا اخترت اختيار خاطر صديقتها زاد عندها خلاف مع زوجها.
1: أنت اخترت صديقتها باش تحكي معها؟
0: أي صديقتها قلت لها معناها امشي احكي معها وقول لها رو مهما كان رو أب ما هو أبو صغارك حتى تخلص ويبقى ديما أب وكذا.
1: شنو كان؟
0: قلت لي عذرتها هي قلت لي لا حتى هي عندها أعذارها وطلع شنو؟ وهي هذه السيدة هذه قلت لها أنا بعد قلت يا أخي أنا جاءت هي في خلاف مع زوجها.
1: أنا قلت لك اختي اختار الإنسان الكفء امشي الإنسان آخر امشي الإنسان
2: مش كهو راو. فما حاجة أخرى زادة مهمة اللي راو احنا ديما اللي نجاوبوا عليه واللي نعطيوا عليه ملاحظاتنا على الجانب اللي انتوما تراوه واللي تحكيوا فيه انتوما
1: بطبيعة الحال.
2: يعني نجم يكون هذاك جزء من الحقيقة مش هي الحقيقة الكاملة فما نعرفوش احنا وجهة نظر الأم شنية والتفاصيل وكل شيء وما تنجم تكون فما وجهة نظر أخرى اللي نجم نعطيو نصائح.
1: واضح يعطيك الصحة خديجة سامحنا أختنا ربي يبارك لك إن شاء الله. نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. راجعين إن شاء الله.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى برنامج التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رجعنا معكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. ومواصلين معكم في التربية السليمة، مواصلين مع خديجة بسيس ومع الاستشارات. نذكركم 71 136 ألف. طيب يقولوا لي على تليفون ميسج، خلينا قبل ما نمشي للتليفون نجاوبوا سي عبد الرزاق من بن عروس. وقفنا عنده 18 سنة.
1: أي
0: نرجع لك.
1: وقفنا عنده 18 سنة. هو قال في أين نفكروا المستمعين، في أنا عمر
0: أفضل عمر
1: يعطيك الصحة الشاب باش يتزوج فيه. قلت اللي راهو هو في القانون 18 سنة ينجم يعرس، هذا التوغي النظري، لكن في الواقع على أرض الواقع
0: الملموس،
1: الملموس وقت اللي الإنسان يحس روحه ناضج، يحس روحه ينجم يتحمل مسؤولية الزواج، يحس روحه اللي هو جاهز باش أنه هو يشارك حياته مع شخص آخر ويكون أسرة. فالغاية من الزواج ما هيش فقط أنه هو عنده احتياجات باش يلبيهم، وإلا يحب عادة يعملها كيف ما يعملوا العائلات الكل، وإلا أنه هو
0: مجرد فكرة،
1: مجرد فكرة، وإلا أنه هو تو نعرف اللي هو مستمعين باش يقول السنة أنك معناتها تتزوج بكري، ولا معناتها
0: تبكر في الزواج،
1: تبكر في الزواج وكل شيء. ومعناتها إذا كان أنت لقيت روحك تنجم تعرس فتعرس تزرب، أي شنو معناتها إذا لقيت روحك تنجم تعرس؟ فيها معناتها فيها حاجات، فيها مقومات بتبيع. ما تنجمش أنك أنت خاطر مثلا متيسر ماديا أكهو فتمشي ديرك تتعرس. لا، اللي يحس روحه مازال ماهوش جاهز يخمم هو النية متاعه أنه يتزوج، لكن يشوف روحه شنو اللي ناقصه بشي لحظة أنه يتزوج.
0: صحيح.
1: إذا كان هو ناقص تجارب في الحياة، يمشي يعمل استاجات، يمشي يعمل يدخل في
0: ديفورماسيون،
1: يمشي في نوادي جمعيات، يمشي في فهمت، فيعمل تجارب في حياته. فهمت؟ كانوا هو حس روحه عنده شوية قلق نفسي في نفسه. هذه فكرة زيادة مهمة على الأخر. إذا ترى نفسك راك عندك حاجة اللي مقلقتك، يمكن شك في روحك اللي عندك قلق نفسي كبير ولا مرض نفسي، هذه الفرصة الذهبية قال الراجل باش انك انت تمشي تخدم على نفسك، تريف انك تشوف مختص، تشوف اخصائي نفسي، معناتها تنجم حتى بسيكولوج، مش لازم بالضرورة تمشي ديريكت للبسيكياتر اللي هو طبيب نفسي، فتشوف بلكشي انت تمر بحالة اكتئاب، بلكشي عندك ما نعرفش شنو، فهمت؟ فتخدم على نفسك في الظرفية هذيك. وفي حالة أنك حسيت روحك تحسنت وقاعد تتحسن، خاطر راه ما يلزمكش زادة تستنى أنك توصل الحالة المثالية،
0: نتيجة مثالية. صحيح.
1: احنا إذا نلوج المثالين واليوم أنا عارف
0: خطوة الأولى معناتها تقول أنت فهمها،
1: أنت حاول خمم فيه الزواج كمشروع. أنا نحب ننجح المشروع ذاك.
0: صحيح.
1: فكيف ما أنت قبل ما تدخل في مشروع تجارة مثلا، تشوف شنو من المقومات اللي باش تحقق لهم من توا توفرهم باش تنجح مشروعك، تنجح. فهمت؟ هذاك علاش سي
0: عبد الرزاق
1: ما عندناش عمر بالضبط.
0: واضح. يعطيك الصحة خديجة. خلينا ناخذوا المكالمة الهاتفية، ما نحبش نخليهم برشا يستناو سادة المستمعين. ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
2: من ولاية بنزرت.
0: فتحي من بنزرت هكا؟
2: نعم.
0: مرحبا سي فتحي، تحية ليك ولأهلنا في بنزرت. تفضل سي فتحي. عايشك، نسمعك سي فتحي.
2: الموضوع هذا كبير ومتشعب برشا راهو بالنسبة لقضية التعليق والزواج.
0: خاصة أعلام الأولاد، لأنه يعني احنا اليوم نحكيو كيفاش نعلموا صغيراتنا
2: الحال هم أكبر متضررين هم الأبناء، ولأنه تجي تشوف الحقيقة اللي كونه حتى أنا عانيت منه التعليق وتزوجت في عمر 30 سنة. ما فماش هو عمر معين تاع الزواج، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من استطاع منكم البيئة فليتزوج، وهي البيئة هي القدرة المالية والعقلية والجسمية
0: بطبيعة الحال، كل
2: حاجات متوفرين في الإنسان يتزوج. وتزوجوا فقراء يغنيكم الله. اليوم بالنسبة لنا احنا عندنا المرأة اللي هي خرجت تشتغل وبحب كونها تقرات وكذا وتحس روحها هي النصف نتاع المجتمع،
0: مش تحس روحها هي النصف بتاع المجتمع. صفات
2: تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله سبحانه وتعالى. احنا نمشوا ديما بالغلط لان بعدنا على الدين نتاعنا،
1: احنا ما مشيناش القوامه، ماهيش
2: الطريق الناجح.
0: القوامه ما تقري مش ما عندوش رتول باش يسمع فينا.
1: القوامه ما تنحيش معناتها فكره النصف المجتمع ولا مش نصف المجتمع.
0: قلت له هو هذاك
1: واقع، معناتها المراه هي نصف المجتمع، لكن القوامه عند الرجل. اي متى ما يختلفوش حاجه ما تنحيش حاجه مانيش نتشوف نفس الفكره
2: في المجتمع لان ربي فضل الرجل على المراه بالنسبه للدين نتاعنا. انا بالنسبه لي انا وقت عندي 23 سنه تزوجت عندي 23 سنه ما شفتش صغاري انا اللي فاهميني انت وراني تزوجت في الخارج انا ما تزوجتش في تونس
1: تزوجت تونسيه
2: هاي يعني نقول الخارج هو فيه حقوق ومع هو ما فيهش حقوق بالنسبه للامور هذه. القاضي قدامه مشروع وقدامه هو فصل من فصول نتاع القضاء يحب هو يطبقها ما عندوش عصا سحريه باش يرجع بها المراه والراجل ولا
1: كذا
2: وعنده قانون معين وما على بالش فيك انت غلط ولا مش غلط. انا الحاجات اللي قالتهم المراه قدام القاضي
0: ما ناخذوش تفاصيل سي فتحي
2: شيء حبس المخ
0: سي فتحي سي فتحي يعني اسمعني فقط نتفاعل معاك ما ناخذوش تفاصيل معناتها شنو قالت ماهوش ما
1: شنو السؤال
0: اي شنو السؤال فقط باش نجم نقدمه
2: بالعموم. المراه اليوم باش تتزوج راجل القضيه في مخها هي لان الراجل يقول لك انا فهمت المراه والمراه تقول نفهم الراجل هو صعيب ياسر باش يفهموا بعضهم لان هي تركيبه الانسان بصفه عامه راه ما ينجمش المرأة مهما يكون قوة الراجل ما ينجمش يفهمها المرأة
1: هو راه الهدف
2: من الطبيعة هي
1: سي فتحي
2: الطبيعة تتقلب
1: هو الهدف يعني الهدف من الزواج
2: كل يوم بيومها
0: ما نعموش سي فتحي احكي لنا ممكن تحكي على التجربة اللي أنت عشتها راهو ما نجموش نعمو على النساء الكل ولا نجيو نعمو على الرجال الكل راهو سي فتحي
2: المرأة في مخها أول حاجة باش تتزوج اللي كونه باش ما يقولوش هي قطعة عانسة ولا ما لقتش راجل
0: ما نعموش ممكن عند ناس معينة تفكر هك
2: هي هذا هو الواقع
0: لا لا لا ما نقولوش هذا الواقع سي فتحي لانه ما نجموش نعم ونقولوا هذا الواقع راهو تختلف من ما نعرفش انا من الشمال للوسط للجنوب من تجربتك انت صحي من تجربتك انت
2: بعد ما تطلق في وقت الطلاق الحاجه الوحيده هي النفقه
0: طيب انت هزيتنا صحي طيب نحن نحكيو على الاولاد سي فتحي
2: ما نعممش خاطر فما بعض النساء الحق بصراحه عندهم الحق ومع المرأة
0: واضح سي فتحي ربي يبارك لك احنا خاطر انه ماذا بينا تربطونا بالموضوع نحكيو على الموضوع ما نمشيوش حاجات اخرى تفاصيل اخرى اي نحكيو على الاولاد
2: اللي في الحياه وربي اعطاهم حاجه كنز هذاك هناك الاب والام
0: واضح سي فتحي
2: معليش احنا تو شبابنا كلهم مكسر وزايع لان نسبه الطلاق كبيره برشا فهمتي ولا لا
0: واضح سي فتحي
2: فهمتي ما عادش الاولاد فهمتي ولا ليه مهما تعمل يلزم قبل ما يتزوج المراه والراجل يلزم ياهلوهم يكون اهم شيء يمشوا للجلسات هكايا
0: تاهيل تصير التاهيل باش اذا صار الطلاق ما يصيرش طلاق من غير ما نعلموا الا الاولاد وتصير بعدها كالتبعات هذيك سامحنا سي فتحي لانه عندنا مكالمات اخرين
2: للاولاد ما تعلمهم ولا ما تعلمهمش هم هذاك الامر المحتوم يعني ما هم
0: اي اما كي تعلمهم افضل من انه ما تعلمهمش يعطيك الصحه سي فتحي سامحني خاطر عندنا مكالمه هاتفيه اخرى ماش عندنا برشا وقت
1: هي راهو معناتها المهم هنيه مش اعلامك هو من الحلقه الكلها الاعلام والمرافقه
0: بطبيعه الحال هو حكينا فيها
1: يعطيك الصحه مش تعلمهم كيفاش انك انت تعلمهم ولا وقتاش تعلمهم فقط هي انك علمتهم وترافقهم هذاك علاش مهم فكره ما قلناهاش مقبليك باش نكملها اللي هي راهو انت كيف باش تعلمهم لازم يكون فما الوقت المناسب باش انك انت تعلمهم ما يلزموش يكون في اللحظه الاخيره
0: صحيح
1: ما يلزموش يكون ما انت سي انتوما قررتوا ووصلتوا للمواصل الاخره وكل شيء وسي من غدوه باش تنقلوا كل واحد في دار وجيتوا حطيتوا صغير قدام الامر المقضي فلازم تعلموه زاد فتره
0: قبل
1: شويه باش يخلط انه هو يتحضر نفسيا وباش يحضر انه هو يستوعب شنو اللي باش يصير فمهم على الاخر زاده هي شنو هي الفكره هي الفكره انك انت عذر قديش تقعد وقت باش تدخل في هيك العلاقه هذيك تعرفتوا زوز على بعضكم باش توصلوا انكم تترجموا العلاقه هذيك لزواج قعدتوا برشا وقت
0: صحيح
1: فالانفصال كيف عندكم برشا وقت وانتم متزوجين مع بعضكم الانفصال مش لازم يكون بروت اي بروسك مش لازم يكون فجئي وموجع معناتها ومؤلم وهكا وصادم معناتها فخذوا وقتكم زيدا حضروا الطلاق بشويه بشويه راعيوا معناتها صغيراتكم في اعلموهم في وقت اللي تراوه انتم انسب باش هكيك هما بيدهم يتحضروا وترافقهم وتقول لهم مش تحكي معاهم مره وفات الحكايه تحل لهم الباب استمراريه تخليهم انهم هما يحكيوا ويقولوا لك شنو اللي يخموا يعبروا على مشاعرهم حتى كان قال لك نكرهك انت تحب تبعدني على امي نكرهك انت تحب تبعدني على بابا ما عادش نحبك اقبلوا هذاك الكل، خلي الصغير يعبر، راه مش بالحق هو يكرهك، خاطر هذاك اش يعرف يعبر،
0: هذاك شنو اللي يحس يقول ربما،
1: هذاك شنو اللي يحس، وهذاك اش عندك ادوات باش يعبر على الوجيعة اللي يحس فيها الداخل. فما تجيش تقول كيفاش تكرهني وين امك وتراها وين، لا لا لا، خليه يقول له ميسالش ميسالش، خليه يعبر، خليه يقول، وافتح له الباب نتاع الحوار، قول له في اي وقت تحب تعاود تسالني، تحب تسال حاجه اخرى، تحب
0: تثمن ربما،
1: تحب تستفسر، تحب تعرف، خاطر وقتها باش يتصدم ماهوش باش يجي البال باش يطرح اسئله.
0: صحيح.
1: من بعد باش يبداو غادي يجيو هالاسئله، قول له تستحق اي معلومه اجاني وقتها
0: انا حاضر وموجود،
1: ونزيدوا نحكيو في الموضوع.
0: طيب خلينا ناخذوا مكالمه اخيره، معاش عنا برشا وقت. الو السلام عليكم. السلام عليكم
3: ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا اختي، تفضل.
3: يعيشك، مشكورين على البرنامج وعلى النصائح.
0: شكرا، ربي يبارك لك ان شاء الله. عيشك. تحب ذكرنا بالاسم؟
3: فاطمه من بنزرت.
0: مرحبا بك اختي فاطمه، تحيه لاهلنا بنزرت، اليوم بنزرت يعني. حضره معنا.
1: مرحبا.
0: تحيه لاهلنا في بنزرت، تفضل اختي الغالي نسمعوك.
3: انا صغار معايا يعني الحضانه عندي. نهار لحد يجيبوهم يهزهم.
0: ايه
3: هو ما هو معناها في تونس القانون من 9 حتى ل 6 نتاع العشيه. مش اول حاجه مش في وقت معناها محدد يجيهم. يبدو هم مبدلات لهم ومحضرتهم من 9 يجيهم ل 11 الساعتين لاربع مرات. يبدو هم يستنوا فيه لين مرات معناها يردوا يعاودوا يسيقوا. عرفت كيفاش؟
0: هكا احساس الانتظار.
3: النقطه الثانيه انك يهزهم معاه ما يعتنيش بيهم، يعني مثال يخليهم في دار أبوه مع الصغار أو يضربوا بعضهم الصغار، يسمعوا معناها كلام مش متعودين بيه. كير يجوا يحكوا لي أنا على بهارية ثانية. الحاجة الحاجة الثانية صارت حتى يهزهم لدارنا يعني دار وطويكة. مرات يرقد يخليهم قدام الأورديناتور يتفرجوا على اللي يجي، ما فهمش رقابة، عرف. لكن قلقتني الحكاية هذه برشا. أنا على قناعة تامة إني
1: قد عمرهم مدام فاطمة؟
3: نعم.
1: قديش عمرهم؟
3: العمار اللي هم 11 عام و8 سنين و4 سنين.
0: واضح.
3: يعني ربي فضلهم صغار ما يفهموش،
0: خاصة الأربع سنين و8 سنين
3: نوصيها بزاف تكلف. وحتى نقولها تقولي لا يا بابا راهو ما نحبوش، بلي خاص أصلا معناها خرجت على العنف قدام عيونهم 10 سنين مع الاستاذ 11 عام. الحاصل انا تو نعرف على قناعه ان الاب ما يعوضه حد. وحتى طويقة هو احنا في مرحله حساسه، بعد 4-5-10 سنين مش يستحقه.
1: شوف فاطمه كانت تسمح لي مدام فاطمه
0: باش تسالك حاجه خديجه،
1: كانت تسمح لي ليه باش نجاوبها خاطر الوقت قاعد يزرب
0: بطبيعته الوقت،
1: باش نخلط خاطر فما نقاط نحب نفسرهم لها. فهمت، باش نخلط نفسر. انت مازلت عندك حاجه مهمه لازم نعرفوها ولا نجم نجاوبك؟
0: هذا هو
3: ما عرفت كيفاش نتصرف، يعني كان مشيت بالقانون نحرمهم منه مش يتضروا.
1: ما فماش معناتها حاجة مخطرة عليهم خطر كبير، معناتها
0: كيف
1: مثلا عنف كبير وإلا إهمال كبير يخليهم في الدار وحدهم ويخرج وإلا فماش خطر كبير
0: لحد الآن يعني معناتها فماش خطر كبير
3: معناها عادي نواصل نبعث.
1: لا لا لا هاني عادينا باش نفسر لك، فقط نسأل
0: لا احنا نحبوا الإجابة من عندك
1: الإجابة
0: انت.
1: فما خطر كبير عليهم؟
3: السؤال يعني
0: اي
3: نشوفه كي يبكوا معناها حاجة بسيطة، يبكوا قدام البيسي يتفرجوا على هذيك في حد ذاتها عندي حاجة خطيرة.
0: عندك
3: حق. يبكوا يتعلموا حاجات مش أنا مانيش مربيتهم عليها وكلام يجوا يعاودوه لي
0: يسمعوا كلام جديد.
1: باهي مدام فاطمة تسمعنا مدام فاطمة.
3: واضح. صغاري نفسيتهم مش متعلمين ذاك
0: واضح واضح اختي فاطمه الغاليه
3: على خاطر
1: نجم تسمعنا
0: ما عادش نجموا برشا عندنا الوقت خلينا نجاوبوك
1: باش نجموا نجاوبوك
0: يعطيك الصحه ابقى اسمعنا من الراديو اختي الغاليه
1: نعرف الوضعيه هي شويه معناتها متقلقة وعندها الحق نتفهمها.
0: فما نقاط عندها فيهم الحق.
1: لا هي عندها الحق في كل شيء، اما هبش نقول لك كيفاش. نرجعوا للفكره اللي ديما نقولها، انت شوف شنو الحاجه اللي انت تتحكم فيها اللي عندك قدره عليها هذيك حاول تغير فيها. انت هل عندك قدره على الزوج؟ ما عندكش قدره على الطليق، ما عندكش قدره عليه. عندك قدره باش انك انت تفسر له ولا تقنعه باش يقبل منك؟
0: صعيب
1: ما نتصورش خاطر كاين هكا راه قبل منها. فانت هنا تركز على الممكن نتاعك انت
0: اللي هما اولادك
1: اللي هما اولادك تحاول انك انت تخدم على وعيهم هما، تفسر لهم، تقول لهم
4: توصيهم
1: اي تحاول توصيهم توصيهم على بعضهم مثلا الكبير ولا الكبيره يتلهب
4: 11 سنين
1: مثلا 11 و8 سنين يتلهب بالاربع سنين تحاول تحملهم شويه رغم اللي انا ما انت
4: ماكش معها الفكره مانيش
1: مع فكره برشا انه الكبار ياخذوا ياسر مسؤوليه الصغار لكن في ظرف معاك صغير اربع سنين صغير بالكدا فمثالش كان توصيهم مثلا راهو وقت نومه حاولوا انكم ترقدوه بكري ولا حاولوا فهمت توعيهم على المخاطر نتاع الفرجه برشا في التليفون يعني تخدم من جهتها هي اللي تقدر عليه
4: مع أولادها
1: مع أولادها باش تحميهم
4: هي قد ساعات يجيبوا لي كلام ربما ما يسمعوهم
1: الكلام أنت تحط لهم فما قوانين في المعاملات احنا في دارنا هوني الكلام هذا ما يتقالش انتوما في دار بوكم هو مسموح انه تقولوا الكلام هذا دبروا روسكم مع بوكم اين نقول لكم اللي راهو الكلام هذا
4: خاطئ
1: ولا ما يجيش ولا غلط وما حقكمش تقولوه كان هو اسمح لكم دبروا روسكم مع بوكم ما في دارنا هوني مع بعضنا هوني راهو غير مسموح راهو انا هوني دوري كأم تفسر لهم وتوعيهم علاش هي حارصه الحرص هذا الكل تقول لهم ان راني دوري اني انا نهيئكم للمستقبل باش تكونوا في احسن صوره للمستقبل انسان راشد كبير
4: متوازن
1: يعرف يتصرف في الدنيا يعرف كيفاش يتعامل مع العباد يعرف كيفاش يتكلم بالكدا يعرف كيفاش يتحكم في نفسه كي يلقى قدامه مثلا التليفون على طول في يده
4: صحيح.
1: يولي عنده من داخل عنده
4: كما المراقبة وحده
1: يعطيك الصحة المراقبة الذاتية تولي تعرف روحك بشوية بشوية انك تنتقي كيفاش ما انت تولي عنده اصلا هو هذيك احنا اللي ماذا بينا نوصلوا له مع الصغار ان نزرع فيهم الرقابة الذاتية فهمت لكن مش سهلة
4: دقيقة خديجة اختنا فاطمة تقول انت اخدم على اولادك
1: اخدم على اولادك الاب اذا كان فما شكون من حمايتك القديمه ولا فما شكون في العائله تابعوا اللي تنجم انت تقول له عيشك استغذلهم عيشك فهمت
4: انتبه لهم انت في حاجه لهم
1: فهمت فماذا بيك ما نجمتش والباب مسكر عليك نهائيا من الحكايه هذه تلهي على اولادك ركز معهم
4: هذا سؤال خفي حبت قلت نبعثهم ولا لا
1: لا تبعثهم فماش علاش تحرم انا علاش جاوبت اجابه خفيه قلت فما خطر كبير خاطر كان فما خطر كبير
4: ولا اهمال كبير
1: ولا اهمال كبير ولا حاجات كيف ما هكا تنجم حتى تسال راهو المحامي وكل شيء فما حاجات اللي قطعيه ما عادش يوليو يلزمهم يمشيو فهمت مادام ما فماش خطر هي شنية هي يحط كل ميزان كل بسكوله توزن الباهي والخايب
4: احنا تو الميزان تاع الوقت سيء
1: ميزاننا وفيه
4: واضح ان شاء الله اذا نهار الخميس اذا نحاولوا نرجعوا نجاوبوها اذا كان يمكن الوقت ما يسالش علاش لا شكرا لك حمدي الفسيلي شكرا لك كريم عطيه يعطيكم الصحه خديجه شكرا لك
1: يعطيك
4: الصحه تقابلوا نهار الخميس ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل موعدي معكم زاد كذلك غدوه في من زاويه اخرى تحيه مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم شهية طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب
6: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو،
1: ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت.

0: وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. كما كنا أشرنا في الحصة الفارطة تحدثنا حول قضية كثيرا ما تثار في الحقيقة، وهي شبهة في إطار الرد على هذه الشبهة، وهي شبهة قضية أرض فدك. نواصل، وكنا الحصة الفارطة تحدثنا عن قضية ميراث الأنبياء بصفة عامة، وقلنا أنه المولى سبحانه وتعالى كتب على الأنبياء يعني أن لا يرثوا وأن لا يتركوا ميراثا، فميراثهم هو العلم. لكن قد يقول قائل، كيف تحرم فاطمة رضي الله عنها من الإرث، والله سبحانه وتعالى يقول وورث سليمان داود، ويقول عن زكريا عليه السلام أنه قال عن يحيى لما طلب الولد قال يرثني ويرث من أهل يعقوب، وأنتم تقولون نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. إذن هذا الحديث الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وتلك آية، إذن فالآية عارضت الحديث، وعند تعارض الآية مع الحديث فالأكيد فإن الآية هي التي تقدم. يعني طبعا هذا حسب نص الشبهة، طبعا أكيد الكلام هذا يحتاج إلى رد، أن أعمال الكلام وأعمال الدليل أولى من إهماله، والتعارض يعني له مجالاته وله شروطه، ومبحث عظيم هذا، مبحث التعارض والترجيح من مباحث علم أصول الفقه. ولكن أنا بصددي فقط ذكر الشبهة كما يذكرها البعض. فإذا كيف نرد على هذه الشبهة دكتورة سماح بن فرح؟
2: به قلنا احنا الأصل أننا لا نخوض في هذه المسائل، الأصل ما الفائدة من أن نجتر هذه المسائل ونثيرها، وهي مسائل في التاريخ. حتى لو فرضنا ظلم أحدهم واحد آخر، ما أنت استعمل الحكاية هذه في حياتك، أنت ما تظلمش الناس، وطبق أنت علم المواريث. طبقوا أنتم في علم المواريث، هل يطبق علم المواريث الآن؟ هل أنه هو أصلا علم مهجور؟
1: نعم.
2: معناها وفعلا نقول لك أول العلوم يرفع من الأرض، الرفع الآن قائم، العلم موجود ويدرس، ولكن الرفع موجود باش ما يتطبقش علم المواريث الآن، ما يتطبقش، مش قاعد يتطبق إلا ما رحم ربك. يا إما البو يكتب كل شيء لأولاده الذكور ويحرم الإناث، وإلا يجي يوصي، وإلا يقسم. أغلب الوالدين قاعدة تقسم في حياتها، الناس اللي ما عندهاش وكما عندها متورث، والناس اللي عندها قاعدة تقسم في حياتها، قليل جدا اللي قاعد يورث.
1: وفما دكتورة اللي ما خاطر عنده أخوات مثلا يتبنى باش يحرم أخواته، فيكتب يكون الرزق الكل لك الابن هذاك ويحرم. نعم. وهذه قضية أخرى، قضية التبني على كل حال، ويحرم أخواته اللي هم عندهم الحق في الميراث.
2: نعم. به لو فرضنا، لماذا تثار هذه الوقائع؟ لماذا؟ شنو اللي باش يقدم احنا بينا كأمة كإنسانية؟ شنو هي التقدم اللي احنا باش نحدثوه باش احنا نثيروا المسائل هذه؟ الأصل الإنسان، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، الأصل نشتغلوا بالأشياء اللي تقدم بينا في اللحظة اللي احنا فيها، في الاقتصاد، في علاقاتنا بعضنا، في علومنا، في اشتغالنا بما ينفعنا. أما أن نثير هذه المسائل، هذه لا يثيرها إلا من يبحث عن الفتنة، ومن يبحث في الطعن في الصحابة حتى يطعن في الإسلام. فهي كلماته حتى وإن كانت هي ليست كلمة حق وإنما كلمات باطل لا يراد بها إلا الباطل. والإنسان عليه أنه يستعمل عقله. حتى لو أنت فرضنا لم يطبق علم المواريث معناها لم يقدم الآية على الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هل طبقت أنت علم المواريث في حياتك؟ هاي سيدي وغلط، هو مبشر بالجنة. باهي. ثانيا طبق أنت قاعد في علم المواريث في حياتك؟ هذا من هذا اولا. ثانيا قلنا احنا المره اللي فاتت هل طالب العباس بنصيبه من الميراث؟ لما لم تحدثنا المصادر؟ هو العباس اولى وعاصم.
1: نعم.
2: الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. السيده عائشه لها وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم تطالب به ولما نقلت لنا فقط واكتفت بما ما تحدثت به السيده فاطمه؟ فهذا هو. ثم انت الرسول صلى الله عليه وسلم علاش ربى بنته؟ احنا قلنا المره اللي فاتت وحكينا كيفاش وقت اللي طلبت خادم. عندنا حكايه اخرى احنا تشير الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى بنته على غير ما هو جائز للناس الكل. نحن معاشر الانبياء خاصيه الرسول وبنت الرسول لا يورث ولا يعتنى بالمال، وليس للمال قيمه في حياه الرسول ولا في حياه بنت الرسول. والدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم معناها قدم الأموال اللي دخلت له في حياته لم يبقى منها شيء من كثرة تصدقه صلى الله عليه وسلم. وقت اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخلى على فاطمة ورأى في عنقها سلسلة من ذهب فقال قالت أهدى لي أبو الحسن هذه السلسلة، أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم. معناها قال لها يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج فاشترت بالسلسلة غلاما فأعتقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. رواه أبو داود، هذا الحديث موجود في أبي داود. يا أخي ما هو الذهب حلال لنساء الأمة الكل، علاش فاطمة بالذات؟ علاش فاطمة؟ حتى أراد أن يطهرهم آل البيت تطهيرا من المال ومن الفتن ومن حتى لا يقال كذا وكذا. فما ألزمه صلى الله عليه وسلم ما ألزم به نفسه وما ألزم به ابنته هذا ما يكونش لكل الناس. فلذلك نحن معاشر الأنبياء لكل هذه القرائن حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورثوا يطبق أو لا، هذاك عام نظام المواريث عام كل، والتخصيص ورد بهذا الحديث وهو أولى في سياقات كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع ابنته رضي الله عنه وأرضاه.
1: شكرا لك دكتورة. وكذلك ما نريد أن نبينه في هذا السياق، يعني وإحنا كي نأخذ الآية مثلا في قوله عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب، نرجع لحنا إلى السورة رب لما يقول ربي عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا به إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
2: يرثني
1: ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا به. إذن خذوني بالأسمعوني خذوني على قد عقلي، إنسان عنده قدش من عام
2: صحيح
1: ما جابش صغير،
2: علاش دعاه في اللحظه هذه؟
1: دعاه ربي ساعه هو نبي.
2: نعم.
1: والنبي هذا هو سيدة زكريا قراوا السيره، هو نجار. معناتها ماهوش غني برشا، وحتى يعني في الكتب السيره تحدث على انه ما كانش غني. شنو هو هالميراث اللي عنده ساعه الفلوس نحكي على المال اللي باش يخليه؟ اذا هو الميراث الحقيقي ميراث النبوه وميراث العلم.
2: نعم.
1: ثم تخيل انه واحد عنده قديش وبلغ من الكبر يعطيه يدعي ربي يقول له يا ربي اعطيني صغير باش يرث لي فلوسي. تو هذا كلام يعني أنا نتوجه
2: وإني خفت الموالية من وراء
1: يعني ندعي ربي نقول له يا ربي نحب الصغير بيش يورث لي فلوسي. يعني أنت هذاك عليه تدعي في ربي وتناجي في ربي سبحانه وتعالى؟ أنت خايف على فلوسك معناتها بيش يخذوها على ناس خلين، تحب ولدك هو ما ولدك هو اللي ياخذه. لأجل هذا تكون دعوة النبي. يعني سبحان الله. وكذلك دكتورة يعني هذا السياق متاع الآيات يعني وراثة المال، وكذلك لما
2: وورث سليمان داود
1: يعني أيضا خلينا أيضا مسألة أخرى دكتورة، كم بين يعقوب وزكريا من الآباء والأجداد؟ مئات السنين. عشرات إن لم نقل مئات الآباء بين زكريا ويعقوب، موسى بين زكريا ويعقوب، أيوب بين زكريا ويعقوب، داود وسليمان بين زكريا ويعقوب، يونس بين زكريا ويعقوب، يوسف بين زكريا ويعقوب، كل أنبياء بني إسرائيل تقريبا بين زكريا ويعقوب. زكريا يمثل آخر أنبياء بني إسرائيل. زكريا يحيى عيسى، انتهت النبوة، ويعقوب هو إسرائيل. كل أنبياء بني إسرائيل هم بين زكريا ويعقوب، ونحن لا نتكلم عن جميع الأنبياء، نتكلم عن بني إسرائيل، يعني أمة كاملة. كم سيكون نصيب هذا الولد؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، وكم من الذين سيحجبونه عن الميراث؟ إذا كان نحكيه بالمنطق متاع علم الفرائض، كم من الذين سيحجبونه من الميراث؟ الأولاد الأقرب. يعني سبحان الله، يعني هذا كلام لا يعقل. إذن ماذا أراد زكريا؟ أراد ميراث النبوة، هذا الميراث الحقيقي، ميراث النبوة، يرث النبوة، يرث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يرث العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. هذا الذي أراده زكريا صلوات الله وسلامه عليه، ومنه ميراث سليمان صلوات الله وسلامه عليه، لما قال الله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. ورث ماذا؟ ورث العلم، ورث النبوة، ورث الحكمة، لم يرث المال. لو كان مالا ما فائدة ذكره؟ شنو الفائدة لهنا؟ يعني سبحان الله، طبيعي جدا أنه الوليد يورث بوه، يعني شنو الجديد في هذا؟ لما ربي يقول لنا ورث سليمان داود يعني ورثه في الفلوس، شنو جديد في ذلك؟ فما جديد في الحالة هذه؟ فما جديد. لكن هل أنه كل نبي ولده من بعده بش يكون بعده نبي؟ لا، مش بشرطه، مش بالضرورة أنه النبي لما يخلي أولاد أو يخلي ولد يعني ولده من بعده بش يكون نبي. لا لا، الواقع يقول لنا مش هذا. فالدعوة إذن: يا ربي نحب ولدي يورثني من بعدي. شنو يورث من بعدي؟ يورث الحكمة، يورث. ولذلك قال: وورث سليمان داود. فعلا سيدنا داود كي جاب سليمان، سليمان من بعد سيدنا داود كان هو النبي.
2: ثم السؤال المطروح: قديش كانت لداود من امرأة؟ مش قيل يعني 100 امرأة؟ أين بقية أبناء داود؟
1: نعم.
2: وهل ورث سليمان فقط؟ نعم. معناها داود على كثرة نسائه معناها ما
1: قدش يجيب نصيب،
2: قدش يجيب من صغير،
1: قدش يكون نصيب.
2: وعلاش تخصيص فورثه في ماذا؟ في العلم. في العلم. به شبه أخرى هي اللي يستغلوها ويقول لك معناها أنه لما عمر بن عبد العزيز أرجع أرض فدك إلى آل فاطمة رضي الله عنها وأرضها، ذرية فاطمة.
1: صح.
2: قل لك معناها رفعت المظلمة في عهد عمر بن عبد العزيز، مقام أبو بكر الصديق ما كانش كما مع أرض فدك كما مقام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز آل إليه، تملك هذه الأرض، تناقلها. علاش؟ لأن في عهد الدولة الأموية مروان بن الحكم استولى على أرض فدك وجعلها خاصة به، هو يستغلها ويبيع المحاصيلها، واستمر هذا الوضع إلى عهد عمر بن عبد العزيز اللي بقيت لمن آلت إليهم هذه الأرض. كان عنده عمر بن عبد العزيز نصيب منها، والبقية اتنازلوا عمر بن عبد العزيز فآلت إليه بالإنجرار. انجر الملك من ماذا؟ من مروان بن عبد الحكم إلى عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز وقت اللي رجحها لآلي اللي هو رجح الآل سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مقام ماذا؟ هو وهبها لها لأنها ملكه، هو حر في ملكه، فينجم يقدمها لها. طبعا ينجم يقدمها لها، ما كانش فما حقوق المسلمين وقت. بينما هي كي كانت في وقت سيدنا أبو بكر كان ينتفع بها المسلمون. فما فرق بين حق الناس وحق الشخص. فعمر بن عبد العزيز كانت حقه الشخصي، فاختار هو على زهده ومعروف بزهده أنه أكرم بها آل فاطمة رضي الله عنهم وأرضه. فنميزوا عنا أقل، نميزوا به.
1: جميل. وهذا في إطار العقل كذلك دكتورة. يعني السؤال أنه هنا الشبه هذه ذكرني بقضية المؤامرة. مفهوم المؤامرة بصفة عامة. يعني هنا فما مؤامرة، مؤامرة من قبل أبي بكر الصديق في حق السيدة فاطمة، مو هذا هو به. في العادة أنه يكون فما مؤامرة مو فما مصلحة، اللي بشي تأمر عليك مو عنده مصلحة هو.
2: نعم.
1: السؤال شنية مصلحة أبو بكر الصديق لما أنه يحرم فاطمة؟ شنو المصلحة؟ شنو نعم. يستفيد؟ طيب إذا كان هو غلط يا سيدي،
2: هي كانت في يده هو، هي كانت بتاعه، أيه كان يستغل فيها نفسه،
1: هو شنو باش عمل بها؟ هو أرض فادكش عمل بها، شربح منها بعد، هو كشخص هو ذاتي في حد ذاته باكي هو غلط. بعد أيضا عمر ما واصل رضي الله عنه في الخطأ هذا، ومعطاه وما سيدنا عثمان، يعني ولا واحد من الصحابة يعني أثر أنه قال لا أو لا يجوز أو خالف سيدنا أبو بكر في المسألة، خوفا من أبي بكر رضي عنه اللي هو كان الصديق، يعني هو صديقه وما أدراك
2: بيقول قيل أنتم توا. والسيدة فاطمة يا أخي هي كيكة باش تجي تتبلى على سبحان الله الجانب البشري باش هذا، بالعكس تطبيق قوي من أول خليفة من الخلفاء المسلمين قال له أنه ما فماش بالأشخاص، فما البينة البينات، وهذا شبيه مما حدث في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقت اللي أقام الحد حد معناها شرب الخمر على الوليد بن عقبة اللي هو خوه من أمه، أقام عليه وقتاش الحد، وقت اللي ثبتت الشهادة عليه رغم أنه يعرف مقام خوه ويعرف من تقواه ويعرف من ورعه، وخوه قال له رو معناها كذبوا عليا ورو افتروا عليا، ومع ذلك قال له احتسب واصبر، أنا باش نلقي مدام عندي بينة ومدام فما شهادة عليك. قال له أنت ما عليك كان تحتسب بربي سبحانه وتعالى، تظلمت وربي حابب ربي سبحانه وتعالى، خد الإنسان كي تظلم ربك سيدخر له هذه المظلمة في الآخرة. احنا عنا شهائد وقرائن وبينات ما تتعطاش الحقوق هكاك، فهذه حكمة والله أعلم من رب العالمين الله. أنه تحدث هذه القصة في الرعيل الأول مش نعرفه، اللي احنا رانا بشر نختصمه، يثبتوا الحقوق ايه باش ما يصيرش هالحكاية هذه، إن وهبها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وانت كتوه بحاجة لحد با واكتب له ثم مش نعطيك حاجة أخرى. هل يحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبها أو أن يوصي لها بها؟ مش لا وصية لوارث؟
1: نعم.
2: ولماذا خصها هي بالهبة؟
1: فما كان هي
2: وزوجته ويني؟ إن كان صح أن هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلاش خصها هي؟ وين زوجته؟ وين حقوق الورثة البقية؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني؟ فهذا الجانب البشري بين الصحابة هذا اللي احنا يلزمنا
1: دكتورة ناخذه. أيضا نمشي معك، أنا نقول دعونا نسلم بأن فدك هي إرث لفاطمة رضي الله عنها، نصيبها الذي هو النصف. طيب إذا كان ماتت فاطمة، من يرث فاطمة رضي الله عنها؟ يرثها أولادها وزوجها.
2: نعم.
1: من أولاد فاطمة طبعا اليوم أربعة، اليوم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أبوها توفي صلى الله عليه وسلم، وأمها توفيت اللي هي خديجة رضي الله عنها، ما بقي من الورثة إلا الأولاد والزوج. الزوج يأخذ هنا الربع لوجود الفرع الوارث، فرع الميراث لعلي يعني، وبقية الميراث ميراث فاطمة لأولاد فاطمة للذكر مثل حظ الأنثيين.
2: نعم. به.
1: طيب علي في خلافته لم يعطي فدك لفاطمة ولم يعطيها لأولاد فاطمة، سيدنا علي لما هو كان
2: نعم.
1: أمير المؤمنين.
2: نعم. نعم. نعم.
1: فإن كان أبو بكر ظالما وعمر كان ظالما وعثمان كان ظالما لفدك، فعلي كان ظالما، هاي جت الفرصه لديه هو شبيه ما
2: نعم.
1: ما قسمش
2: كان ينجم يتصرف هو
1: لي ياخذ لي هو وياخذ لاولاده، يعني لو كان جت نعم. المساله يعني
2: كذلك نقعد نستناو حتى عمر بن عبد العزيز
1: نعم نقعد نستناو
2: وشاهد شاهد من اهلها
1: نعم سبحان الله.
2: اي شوف سبحان الله، ساعات الانسان يظن ان الحق بيده، اي سبحان الله طبيعه بشريه، فيذكرك بالحق كما يجي يقول لك بابا والله وصالي يقول له راه ولا وصيه تاع لي وارد، انت صايب عندك حق؟ لا ما عندكش حق.
1: نعم. هو حتى سيدنا الحسن يعني استخلف بعد علي، هل أعطى فدك لأخي
2: وبعد يا أخي
1: وليختي زينب
2: لم يعطيه، وبعد جيت الخامس الخلفاء الراشدين اللي هو الحسن، هل نعم هل رفع المظلمة المزعومة؟
1: يعني
2: هو ما أولى، لا جاء الابن ولا جاء الأب ولا جاء، إلى أن يأتي عمر بن عبد العزيز نقول وقت رفع المظلمة، وش بي أهل المظلمة ما رفعوش المظلمة على أنفسهم؟
1: يعني لماذا يلام أبو بكر وعمر وعثمان ولا يلام علي
2: بن أبي طالب ولا يلام الحسن؟
1: يعني على كل حال الحمد لله نحن على فكرة لا نلوم أحدا والحمد لله لا نلوم أحدا فقط
2: احنا
1: يعني
2: فقط للأسف الشديد الأصل كما قلت أن لا تثار هذه المسائل ما أثرناها إلا اضطرارا.
1: نعم
2: احنا فقط نحاول نوعي الناس نقول لهم اقرأوا القرآن وظنوا الظن الحسن واللي شوف معناها كما يقول انجوج لي جون دابريس كوني حتى كان اللي هو يقرأ اللي عنده الخير في نفسه لا يظن بالمؤمنين إلا خيرا واللي عنده سوء في نفسه لا يظن بالآخرين إلا سوء. فهنا الإنسان يراجع نفسه.
1: وكذلك شكرا لك دكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. على كل حال قضية أرض فدك وهذه الشبهة إن شاء الله نكون وفقنا في إذن بيان جوانبها والنقاط التي يمكن أن تثار حول هذه الشبهة وهي طبعا في علاقة ببيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وظيفتنا في الحقيقة أن نرد على هذه الشبهات أن ذنب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين المباركين
2: المبشرون بالجنة الخيرون الذين أثنى عليهم القرآن.
1: نعم نعم نعم, نعم. شكرا لكم متابعينا الكرام مرة أخرى إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة.
3: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
3: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بلقاع حذرته، فأطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من أهل المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى الساعة الرابعة مساء، ويجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدون على رقم 71-130-000. للتواصل معنا 71-130-000. التحية في بداية هذا البرنامج موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر بإذن الله السميع العليم، باش يكونوا معانا مباشرة عبر الهاتف من مدينة جربة. إن شاء الله نأخذ المكالمات الهاتفية ثم بعد ذلك نمر للدكتور الشيخ عمر بن عمر. خلينا نأخذ أول مكالمة في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: حسنة من كيف؟
1: مرحبا يا حسنة.
2: تفضل. نحب نسأل الشيخ على كذا قدام الأنساب، نحي الخمار متاعي ولا نخليه؟
1: قدام أنسابك؟
2: كذا الأنسابي، أنسابي رجال متاع رجال بنوي.
1: نعم.
2: نحي الخمار ولا نخليها عاد؟
1: واضح لل.
2: والتسبيح كذا نسبح. نسبح هذا الننسة، نعمل أقل من 33 ولا أكثر من 33، هل يجوز أم لا؟
1: كيفية التسبيح؟ نعم،
2: يعني كي نعمل حتى أكثر من 33، ولا ساعات نعمل ننسة نعمل أقل من 33 تسبيح هذه.
1: نعم،
2: يعني يجوز غلط ولا صحيح؟
1: واضح لله. عندك حاجة أخرى؟
2: هذاك هو. هذا
1: شكرا، أقعد معنا تويش بعدين الشيخ يجاوب. أختي الغالية،
2: هاي
1: نمر للمكالمة الموالية. خلينا نذكر برقم الهاتف حتى تحضر المكالمة، 71-136-000. 71-136-000 هذا هو الرقم اللي نأخذ عليه المكالمات الهاتفية نتاعكم، ويكون معنا الدكتور الشيخ عمر بن عمر بإذن الله باش يجيب على هذه الأسئلة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: نرجس
1: المهدية. مرحبا نرجس المهدية.
3: الله يبارك.
1: نعم تفضل نرجس.
3: لا إله الله لله محمد. أنا يعني نصلي قيام الليل.
1: تصلي قيام الليل؟
3: أي كل مرة كل نعمل ركعتين ونعمل تسبيحة تسبيحة وتسبيح ونقرأ ما تيسر من القرآن.
1: تصلي قيام الليل؟ تصلي قيام الليل؟ قيام الليل كيفية تصلي بها؟ تعمل ركعتين ركعتين؟
3: أي معناها كل بين ركعتين نعمل قلت لك ترتيحة، نعمل تسبيح ودعاء ونقرأ قرآن. زيد نعمل ركعتين أخرى. لله الحمد رسول الله. بحذير الرديو معناها أذن الركعتين الأخرانيين، معناها مازال إحنا ما يعني ما أذنش لذي. لكن أذن في الرديو إذا الزيتون. نعرف الركعتين هذوكم يتموا قيام وإلا لا الأخراني.
1: وانتم الأذان تاعك مقبلنا ولا بعد؟ قبل توس ولا بعد توس؟
3: بعدكم انتم حكيت درج ونص.
1: نعم.
3: بمعنى حبيت نسأل أنا يبقى قيام وإلا ما
1: واضح
3: يمكن قيام.
1: عندك حاجة أخرى؟
3: أي سؤال آخر.
1: نعم.
3: لله الحمد والصلاة. عندي أخويا يعني مش عامل به في بابا. معناها نعم. حبيت نسأل هل هذا معناها يتسمى عقوق والدين وإلا معناها يحدث في الأولاد نتاعو على جدهم؟ ومش عامل به في بابا، اللي كل مولده بتاعته اللي يطل عليه اللي يجيه اللي يتفقده لحد شيء. ما نعرفش هكاك هو والصغار مسكنات يبدو يتباكوا بين نفس البابا جد بابا جد، هو ما يخليهم يستقر عليهم الباب وما يخليهمش يجوا، ويبدا يصير معنا في افكار جهنميه في مخاخه، ما تمشوش بابا جد يراه كذا وكذا وكذا.
1: معناه هو ابوه ما يزورش ابوه، معناه
3: ما يجيش البابا، ما يخليش الصغار زاد، وحتى مرته زاد معناها ما يخليهاش. ما
1: تجيش زاد ما نعرف شنو الاسباب.
3: اسباب يعني كلي هو يخدم فيه، معناها بابا يخدم في ولد وهدايا، معناها كخدام معناها عطيه الكهرباء، وبابا عنده مشروع معناها هو معناها يخدم فيه، ولكن معناها عنده شوية رفيق وفاق بيه وكل شيء، تغشش هو ومعناها كيفاش تتبعني وكيفاش تعس عليا وكل شيء، جبد روحه جبد مرته وصغاره ومش باهي فيه بالكل بالكل. وجاه نهار العيد عيد عليه،
1: هو والدك يخدم في ولدك، يا اخي ولدك يطلع يطرفك
3: يعطي في سهريه، يعطي في سهريه، انا اعطيه الكهرباء والبروجي يخدم في البروجي باسم بابا، ولكن معناها يعطي في سهريه. وفي نهار العيد جاء عيد وجبد معناها هو مطرود ولا يكلم يسلم لحسي، ما فهمتش علاش لو انت ما تكلمش بابا لا تضرب تاع في الولد اللي عليه تخلي الصغار يجوا. وجيت نهار العيد عيد معناها ما نعرفش بصفتي استعيد، ورجعت كالعادة زادة لا تكلم لا تسلم.
1: وتو ما عادش يخدم مع أبوك؟
3: وتو أنا ولا بابا أنا سلم له في البروجي، هو خد الكهرباء على روحه، وبابا بقى يصلح في الكهرباء اللي يخدم كان يخدم عليها هو،
1: كان يخدم عليها. معناه قد يعامله كله مع باباك، وباباك سلم له سلم له المشروع معناه.
3: هاش بش
1: تعمل. علي سلم المشروع؟
3: كيفاش؟
1: وعليه سلم له مشروع؟
3: قال لي الزيني ما عادش نجم.
1: يعني يغلب عليه ما عادش نجم. أذكر رزق باباك ولا؟
3: أي رزق بابا.
1: ما وصل ما عنده ولاد أخرين ولا؟
3: أولاد أخرين يعني زوج موظفين ما همش متبعين.
1: وكيفاش يعطي الواحد عايق ويخلي ولاد أخرين ما يعطيهمش؟
3: أنا قلت لك موظفين.
1: وبرا الموظفين يعني وش مشكل؟ موظف دخل هذا فاض.
3: معاها
1: باهي تنشوفوها مع الشيخ، تنشوفوها مع الشيخ هذه
3: باهي عايشة.
1: عندك حاجة أخرى؟
3: معناها أخويا الآخر زادة كيف، وراه أخويا الكبير زادة كيف، وما يكلمش بابا وما يدورش بيه وما يسألش عليه أصل، حتى يفتح ولده في الباص. معناها كلمت أختي الكبيرة قلت له كلم ولدك راه ولده نجح، قال لها يا أخي معناها باش نكلم ولا يعرفني، معناها شنو هي الحاجة اللي يعرفني بها ولا نعرف به، كان قاعد في الشارع ما نعرفه.
1: هذا هو معناها أخوك هذا يقول على أبوه هكا،
3: ما يطلش عليه أصلا، هو
1: لا حول ولا قوة بالله العظيم،
3: هو الكبير معناها.
1: ونحن نقولوا في بها الدنيا سخونة برشا هكا علينا
3: يا ولدي. ربي
1: ما عقوق الوالدين تعمل الشيء هذا، عقوق الوالدين ربي سبحانه وتعالى للأسف الشديد كون الناس ما يعرفوش حقوق الوالدين معناها للأسف الشديد.
3: وراه صدقني بابا يدي عليه ونقولوا له يا بابا ما عادش تدي عليه،
1: ويدي عليه بابا
3: يقول راهو غلب عليا راني وبابا الإنسان ديما ساكت ما يتكلمش
1: أصلا. يقول لك لي تقهرت.
3: اي صحيح،
1: حول ولا قوة بالله العظيم. وش مش يلقاه هذا ربي ما تشفيه، مش مش يلقاه قدامهم.
3: قال لك انا حمدول لبس عليا.
1: شكون لبس عليا؟
3: يقول لك يقول له بابا حتى شيء وما يسالش، يقول له ها راني حمدول لبس عليا.
1: لبس عليك نقول له شكون زرت منه، مو زرت باباك.
3: اي هو معناها كم كواني بصحتي واني لباس وما زلت صغير وما
1: زلت كذا. يقول له ما يسالش الايام طويله، ما يعجبك في الدهر كان، ما يعجبك في الزمان كان طوله. يقول له الكلمه عاميه يقولوا فيها لو عقوق الوالدين، هذه رسالة للناس اللي يسمعوا فينا. لو ربي سبحانه وتعالى يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى يؤجل العذاب لعقوق الوالدين لعق الوالدين في الدنيا قبل الآخرة، طولت ولا قصرت وقرب تخلص الفاتورة نتاعك وتقهر في بوك، لا حول ولا قوة بالله العظيم. نعم عندك حاجة أخرى نرجس؟
3: مرسي
1: عيسو، شكرا ذلك. بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية للأسف الشديد. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا اسم الكريم سيدي، ارفع صوتك اخوي الغالي.
4: ناصر. اي
1: من سي الناصر؟
4: من قصر.
1: مرحبا ارفع صوتك سي الناصر.
4: السلام عليكم.
1: السلام عليكم، نسمع فيك تفضل اخوي الغالي.
4: لا هي مذهبنا رد السلام للإمام مرة واحدة على اليمين هكا.
1: نعم
4: رد السلام للصلاة. رد
1: نعم.
4: السلام الإمام يرد السلام ضرب على القدام وعلى اليمين والسلام عليكم.
1: نعم هذا في مذهبنا.
4: أي.
1: نعم.
4: أي حنا ولا كان غلط ولا غلط.
1: أي تولي الشيخ يجاوب ما جاوبكش أنا حبيبي.
4: أي. أي. ولا تو أغلبية الأئمة نشوف فيهم السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى هل المأموم مربوط فيه باش يرد السلام هو ولا يتبع السلام عليكم
1: نعم
4: ويحب
1: وصلي. نعم
4: نعم
1: هذاك هو. نعم
4: هذاك هو.
1: شكرا بارك الله فيك. خلينا احبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم.

إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.

تصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله مولانا العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي طر لي
0: انا في حب الناس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم الاستماع إلى برنامج في قهوة الحياة للتواصل معنا 71-136-000 مباشرة. نمشي مع بعضنا للدكتور الشيخ عمر بن عمر من مدينة جربة الجميلة. السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لبس عليك سيدي.
3: الحمد لله الله يكرمك.
2: يعني أنا قلت مدينة جربة الجميلة اللي هي المدينة تاعك.
3: أي أشكر أشكر أشكر باش نقول لك تعالى تعالى عنا.
2: ربي يبارك لك شيخ، ما كنت نعيد لي البارح، أنت البارح قلت يجي بحذايا، قلت يجي نعدوا فوق الحياة مجربة. لاباس عليك سيدي.
3: والله بخير الله يبارك فيك.
2: شنو أحوالك؟ لاباس عليك صاحبي خير باهي سيدي عمر.
3: الحمد لله.
2: أنا سيدي عمر أنا كنت باش ندخل طول في صلب الموضوع باش نجيبوا على الأسئلة، نجاوبوا على الأسئلة على الناس اللي جاي يطلبوا فينا على الهاتف. عندهم أسئلة باش نجيبوهم، لكن للأسف الشديد أنا جالي سؤال الحقيقة. سؤالي تعب شوي هو من ننطلق من السؤال هذا اللي هو في صلب الموضوع، ولكن قبل أن نجيب السؤال نحب شيخ بالله شيخ حدثنا طريف على قيمة الوالدين وعلى عقوق الوالدين.
3: نعم،
2: خلينا الموضوع اليوم باش نبدأ به عقوق الوالدين. نحن نعم. نقولش بها الدنيا سخانة هك علينا برشا.
3: نعم،
2: وعلاش ربي سبحانه وتعالى غضبان علينا.
3: نعم،
2: حطينا كلمة على حقوق الوالدين شيخ والعقوق كذلك.
3: حاضر يا سيدي.
2: نعم سيدي.
3: الله ينعم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى.
2: امين.
3: واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء، احينا سعداء وامتنا شهداء، ولا تقل بنا مولانا عن طريق الهدى، انك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر اخوان المجاهدين في غزه وفلسطين، نصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يملك بالحياة معناها تو هو حي معناها فهمتني.
1: نعم.
0: بس وقت كي قسمنا أحسب أمي إحنا سبعة صغار حسب أمي عطاها كيف إحنا كما ما نبنا معناها فهمتني.
1: نعم.
0: على ثمانية. بس فما واحد من الأولاد من أخواتي جاه نصيبه مش باهي معناها مرضاش بيه. أمي حبت معناها ترضيه ولا حبت معناها باش ما يتغشش على كيفاه شو نصيب تنازلت على نصيبها وعطته له. لكن بمرور وقت حست بالذنب.
1: نعم.
0: كانت الضميرة يوبخ فيها. هي تسهل للشيخ شيخنا وربي فضله لنا شيخ عمر بن عمر انه هل هذا ستتحاسب عليه قدام ربي ولا لا. تحب تبرر موقفه تحب تبرر روحه قدام ربي.
1: وهو رضى بشيء هذا واخوك. نعم سيدي نسمع فيك سيدي. اقعد معي اختي اقعد معي سامي سيدي نسمع فيك شيخ عمر.
2: قديش من طفله
1: قديش من طفلة أنتم
0: البنات؟ احنا زوج بنات وخمسة أولاد.
1: زوج بنات وخمسة أولاد وباباكم هو حي قسم لكم القسمة أعطاكم قد حتى أمكم أمكم أعطاها قدكم أنتم. يا أخي واحد من الخيوة مرضاش بالقسمة باي وموش وما نعرفش علاش مرضاش مادام قسم لكم قد معناها أمك تنازلت
0: لا على... باي وأخزر خويا هو كيف فما عنا أراضي وعنا منازل على الشط.
1: نعم.
0: هو المنزل اللي جه معناها مش مرضاش معناها
1: مرضاش.
0: نعم. هي حبت هو قسم معناها احنا ثمانية اربعة الفوق واربعة اللوطة في الديار معناها
1: نعم.
0: عشرة.
1: نعم.
0: معناها هي الجزء متاح اعطته له هو جي نفس القرعة اعطته لها اعطته له فهمتني.
1: نعم. هي حياة موجودة. نعم.
0: هي موجودة حياة
1: بحولة. هيقض معي السامي. واضح سيدي عمر السؤال مو واضح؟
2: لا لا واضح.
0: وعندي سؤال ثاني كان خويا تسمح.
1: اي نعم.
0: السؤال الثاني.
1: نعم.
0: هي ما شاء الله على امي عملت حجه وما شاء الله في دينها.
1: نعم.
0: اختي حبت تهدي لها عمره واختي تخدم في البنك معناها موظفه في البنك. هي خايفه انه عمره هي حبت انه الفلوس اللي هي باش تعطيهم لامي باش تعمل عمره هل هما حلال ولا محرم؟
1: نعم.
0: هي تخدم في بنك بال
1: ما غير تذكر البنك.
0: لا ما نذكر.
1: نعم.
0: مش بنك معناها بال
1: نعم. آه. بنك ربوي معناها. نعم.
0: هذوم هم قاعد محيرينا خاصة المناب اللي تنزلت عليا قالت لي ضميري يوبخ فيا تو
1: نعمل. واضح اختي الغالية اقعد معي تو الشيخ يجاوبك. نمر المكالمة الموالية انتهت المكالمة. سيدي عمر تفضل نكملوا في موضوع على حقوق الوالدين وحقوق الوالدين سيدي.
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: نعم.
2: ربي سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام.
1: نعم.
2: وأكد يا أيها الناس اتقوا ربي سبحانه وتعالى يقول والذي تساءلون به
1: اتقوا الله والأرحام التي تساءلون به. نعم.
2: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تذكر الأرحام في هذه الآية.
1: نعم.
2: ومعناها في آية أخرى ندد بالذين يقطعون الأرحام ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل.
1: نعم.
2: فندد بقطع الأرحام.
1: نعم.
2: وعلى رأس الأرحام ولا معناها الوالدان.
1: نعم.
2: الوالد والوالدة هذوك رأس الأرحام لأن منهم هم من تأتي الأرحام معناها تأتي لعمتك وتأتي خالتك ويأتي عمك ويأتي خالك وبقية الصلات الأخرى.
1: نعم.
2: فأول من نصلهم كما قال الصحابي أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله قال أمك.
1: نعم.
2: قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبو.
1: نعم.
2: والآية صريحة في ذلك على وصية الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: نعم.
2: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: نعم.
2: وفي آية أخرى يوصي بمعاملة الوالدين بالحسنى

0: وبالوالدين إحسانا.
1: نعم
0: نعم. إما يبلغ معنى في الأشغال، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.
1: نعم.
0: وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف سبحان الله، رغم اللي هم من كفار ويدعو ولدهم للكفر، قال ما طوعهمش في الكفر، ولكن
1: نعم.
0: بعد مباشرة قال وصاحبهما في الدنيا معروفة،
1: معروف.
0: أي أحسن إليهم.
1: نعم.
0: وعاملهم بالمعروف، ما تقولش كفار ايش عندي فيهم اللي يذهبوا إلى الجحيم، لا، عاملهم بالمعروف وأحسن إليهم. ليش؟ لأن والدين. فالوالدين ما هوش حاجة هينة ولا حاجة سهلة، وهما كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم جنة الإنسان أو نار.
1: نعم.
0: أما يدخل بسببهم الجنة ولا يدخل بسببهم النار، وعلى المسلم أن يتقي الله في والديه.
1: نعم.
0: معنى الوالد، شوف اللي عمل مهما كان، معنى حتى والدك. وهذا بعض الناس يقول لك منهم واحد يكلم فيه وندعوه للإحسان والديه، يقولي والله حتى الرحمة لا يستاهلها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: حتى الرحمة ما يستاهلها يا ولدي، والدك مو يقولي والله ما يستاهلها، ما قدش نقول الله يرحمه. سبحان الله، للدرجة هذه. حتى ولو ظلمك والدك، لو ظلماتك أمك، لو كلات لك رزقك، لو أخذت لك مالك،
1: سيدي عمر،
0: فتظل هي أمك.
1: سيدي عمر،
0: ظل هو أبوك.
1: سيدي عمر.
0: نعم.
1: هذه رسالة بالكلمة اللي قلتها أنت، هذه رسالة لمساعات الوالدين يا شيخ، يقصيوا على أولادهم حتى لين يوصلوهم لدرجة أنه يردوا فعل خايب. نعرف هذا مش مبرر، هذا مش مبرر باش الولد يعصبوه الأم.
0: أنا
1: نعم.
0: كوالد.
1: نعم.
0: وانت كوالدة ما يلزمش نقصوا على أولادنا إلى درجة أنهم يقلوا علينا الرحمة ولا
1: صح
0: يكرهونا.
1: نعم.
0: ما هو إن معناه الوالدين عليهم، معناه عليهم واجبات، ولهم عليهم حقوق ولهم واجبات.
1: حقوق واجبات.
0: حقوقهم، لهم الحقوق، لابد أن ندي حقوقهم، وعليهم الواجبات، هم من يد واجباتهم، واجباتهم هم هي حقوق الأطفال عليهم، حقوق أولادهم.
1: نعم.
0: فالحق من جهة، واجب من جهة. إذا هو حق على الوالد، هذا كحقه، فواجب الولد أن يدي له حق.
1: نعم.
0: وإذا كان واجب الوالد، فهك الواجب واجب الوالد هو حق للولد. فلا بد من الانتباه. ولكن مع ذلك، حتى لو كانوا الوالدين ظالمين،
1: نعم،
0: قاسيين، مع ذلك الولد ينبغي أن يخفض لهما الجناح، وأن معناها ما يديهمش بكلمة،
1: ما يحسهم. نعم. نعم
0: نعم. وربي ربي ربي يهدينا وربي يصلح حالنا. اليوم
1: نسمع
0: هو أنه واحد اقتل أمه، واحد اعتدى عليها، واحد كذا،
1: للأسف الشديد. هذه
0: والعياذ بالله، وين ماشيين وين ماشيين الله أعلم.
1: نعم
0: نعم.
1: شكرا شيخ. نعم.
0: وهذا لابد من الانتباه إليه في وسائل الإعلام، في المساجد.
1: نعم. ديما نبهوا شيخ، نحن بإذن الله السميع العليم في هذه البرامج،
0: في بلادنا وفي أهلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم طول عمره وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
1: نعم.
0: وإحنا كيف باش نقول هذا وإحنا مسيبين الحبل على الغارب، ومسيبين الأولاد يسرحوا كيما يحبوا، الزطلة والمصايب كلها والكل. هذا
1: وبعدين نحبوا نحن نلقاو نتيجة. للأسف الشديد، هذه هي الثمرة اللي احنا زرعناها. لو كل إنسان يزرع الشوك ما يحصد إلا الشوك.
0: للأسف
1: الشديد. للأسف الشديد. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت سيدي الشيخ. ربي يبارك سيدي عمر. خلينا نمشي وتوبش نجاوبوا على الأسئلة اللي جتنا عبر الهاتف 71 36 00 00. عندنا أختنا حسنة من الكاف تقول لك يا أخي قدام أنسابي، معناها قدام أزواج بناتي، نجم ننزع الخمار تاعي أم لا؟
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لزوج البنت.
1: نعم.
0: زوج البنت هذا يعتبر بمثابة الابن.
1: نعم.
0: بالنسبة للأم.
1: نعم.
0: معناه يعتبر بمثابة ولدها.
1: نعم.
0: معناه ولدها، لأن تصبح إذا تزوج ابنتها
1: نعم.
0: ودخل بها
1: نعم
0: تصبح الأم كأنها أمه، تحرم عليه نهائيا.
1: نعم.
0: معناها تحرم عليه؟
1: نعم.
0: أي لا يجوز له أن يتزوجها حتى
1: نعم.
0: لو ماتت مرته.
1: نعم.
0: حتى لو طلق مرته، فتصبح أم الزوجة محرم من المحارم، أي تحرم عليه.
1: معناه إذا المرأة أو زوج بنتها، إذا تزوج بنتها وتخل بها، تولي عوض أمه، معناها تولي تنزع الخمار قدامه،
0: شو اسمه، تنحي خمارها قدامه، ما
1: في عوض ابنها. معناها
0: كان ولدها،
1: كان ولد. وإذا زوجته توفيت ما حرام عليا بشيخ وأمها،
0: اي لانه اذا مات تزوجته ولا طلقها يحرم عليه يتزوج الام.
1: واضح.
0: نعم
1: واضح سيدي، شكرا بارك الله فيك.
0: كيما الكنه مثلا، زوجة ولدك انت،
1: نعم،
0: هذيك بمثابه بنتك،
1: نعم،
0: يحرم عليك تتزوجها
1: وتنزع خمارها قدامي.
0: تنزع خمارها قدامك، ما فيش اشكاليه.
1: واضح سيدي.
0: كما قال ربي: وحلائل أبنائكم الذين من
1: أصلابكم.
0: نعم.
1: كذلك أختنا حسنة تقول لك، كي نبدأ نسبح أنا، تقول لك فيك التسبيحات نتاع 33 مرة لبعض الصلاة.
0: نعم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
1: تقول لك ساعات نعمل أكثر وساعات نعمل أقل. يا أخي ما يسالش صحيح كي نعمل كيكة.
0: إذا عملت أكثر حتى يلزمها سجود السهو.
1: إذا عملت 45 ولا 50 مرة نعمل سجدتين سهو سيدي.
0: يلزم تقوم تصلي ركعتين.
1: ربي يبارك. الشيخ عمر قال لك أنا خطيني.
0: تصلي ركعتين وتطلب ربي باش معاش تنسى، باش يكون قلبها حاضر في الذكر. لا لا لا لا شيء عليها،
1: لا شيء عليها.
0: وربي سبحانه وتعالى أشقال قال: فمن يعمل مثقال ذرة
1: خير
0: من يره.
1: نعم.
0: هي إذا سبحت تسبيحة جيدة إن شاء الله تلقاها في ميزان حسناتها يوم القيامة.
1: نعم.
0: أما حاولي ما تسبحيش نقص بس.
1: أما حضرتك صبحك قدر ربي صبحك ناقص ما يقلقش،
0: تمشي ديما بالزيادة فذلك أفضل،
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: نعم.
1: كذلك عن أختنا نرجس من مهدية تقول لك: أنا نعمل قيام ليل، نصلي ركعتين ونسبح طريف وندعي طريف وبعدين نعاود نقوم ونصهيك كنصلي ركعتين. تقول لك حتى لين ساعات في الركعات الأخيرتين نسمع أذان في الراديو نتاعها، في الراديو يأذن. تقول لك مع هي من مهدية ونحن نصلي والأذان تاعنا نحن بطبيعة في تونس قبل هما بستة سبعة دقائق. تقول لك: هل ركعتين هذوك اللي أنا صليتهم والأذان أذن في الراديو يعتبروا قيام ليل أم لا؟
0: لا، ما هو الراديو كما قلت أنت، الراديو
1: نعم.
0: على حسب المكان. أنتوا في تونس،
1: نعم.
0: في تونس واحنا في قالت في المهدية.
1: نعم.
0: واش الفرق الزمني بين تونس والمهدية؟
1: نعم.
0: فإذا كان المهدية بعد الأذان متاعها بعد،
1: نعم،
0: فيكون ذلك قيام الليل.
1: قيام الليل بعد. نعم.
0: أما إذا كان المهدية قبل، معناها تكون هي صلت مع الفجر وإن شاء الله ربي يتقبل لها
1: ركعتين. شكرا سيدي، خلينا أخو المكالمة سيدي ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، اسم الكريم حبيبي.
2: منصور بورسدرية.
1: منصور، تفضل سي منصور.
2: عندي زوجتي مريضة بالزهايمر،
1: ربي يشفيها يا رب.
2: ما عادش تحسن الوضوء بكل.
1: نعم.
2: ما عادش تحسن الوضوء، لا تحسن الوضوء.
1: ما تحسنش. نعم.
2: تبدا مثلا مش توصل للمضم دولة.
1: نعم. شنو تنجم تعمل معنا؟ أنت ما تنجمش تعاونوها؟
2: حتى نعاونها ما
1: كبيرة، كبيرة، كبيرة في العمر هي؟
2: 73.
1: نعم.
2: تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ، تحدث، تعتمد حالها،
1: ساعات تبدأ حاضر ساعات تغيب على الواحد. نعم أي. واضح. عندك حاجة أخرى؟
2: أنا عندي ثلاث بو.
1: نعم.
2: ما نفيق فيه. نفيق فيه إلا في الرايحة في الصور.
1: ما تفيقش بيه؟
2: ما نفيق فيه.
1: أختص فيق.
2: نفيق بالثياب. نفيق فيه في الصور.
1: كان بعد اسم تصلي وابا.
2: أي كان بعد أن صورت كل يوم بيتك. كل يوم نعود. وضع كل يوم نشوف الصور.
1: يجيك يجيك طول الوقت ولا شوية هذا؟
2: لا قليل يجي خاصة ما فيقش فيه ممكن في الليل ممكن في بعد
1: اي معناه هذا ما يقلقش معناه تنجم قبل الصلاة قبل الصلاة تنجم تتوضا وتبدل حوايجك وتتوضا وتصلي وتصلي على روحك هكا ولا؟ اي
2: في خمس مرات تبدل الصورة كل خمس مرات.
1: قلت لي انت قلت لي ما يجيش ديما قلت لي ما يجيكش الوقت يجيك طريف قلت لي
2: اي في النهار ما انا في النهار نجم اضمنك اللي نصلي على تبدل الصورة كل يوم.
1: نحب نفهم أنا يجيك مرة في النهار ولا يجيك كل صلاة ولا كيف يجيك لما حالة نسمع فيك بالسيف صوتك لو ريزوت الهاتف بالسيف نسمع فيك مرة في قداش يجيك؟
2: ما فيقت به ما فيقت كان
1: ما هو الشيخ باش يعرف يجاوبك يعطيك الحكم هل هو يجيك جل الوقت معناه يجيك بارشة وقت في الصلاة ولا يجيك مرة في النهار مرتين في النهار
2: مرة في النهار مرة في
1: مرة مرتين في النهار معناها مش بارشة مش يقلق حاجة تقلق
2: لا لا لا لا
1: واضح تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجة أخرى أخويا؟
2: لا ربي يبارك
1: شكرا نمر المكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ليس هناك مكالمة خلينا نعود للشيخ عمر معايا سيدي
3: تفضل سيدي معك
1: كذلك أختنا نرجس بعد ما قلنا على قيام الليل توا باش نمشي وتقول لك خويا ماهوش باهي مع والدي قل لك ماهوش باهي مع والدي ما يطلص على والدي ما يكلموش على باباه تحكي حتى شد ولاده ما يخليهمش يزوروا باباه جدهم يقولوا هزنا لجدنا يتبكي ويقول لهم لا يبدأ يحكي لهم حاجات خايبة على باباه سألت قلت يا أخي ثم هناك أسباب تقول لي السبب الوحيد اللي والدي عنده مشروع عاطي الخوية السيارة وموكله على المشروع هذا يخدم فيه لكن والدي فاق بخوية يترفك ونحن نفهم كلمة يترفك وش معناها معناها
3: نعم
1: قالت لك يا أخي قص عليه معاش ويخدم فيه وعملوا شارية قالت لك عملوا شارية وعطيه الكهرباء ويخدم فيه كل شيء لكن قالت لك كي عمل ففاق بي تغشش والدي كي أخويا كيفاش والدي معناها فاق بيه وقال له ما عاش تعملك ولا حاجة كما هكا ما عاش يخدم عنده وبطل عليه وما عاش يكلم فيه ومنع أولاده وفي الأخر قال لك باباها اكتب المشروع بس اكتب له المشروع اتقي شر نتاعه بلا عمل تقول لك ساعات يدي عليه يقول لك لو قهرني تفضل سيدي
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرجع إلى أول حديثنا عن الوالدين
1: نعم
3: أنا وذكرنا أن طاعة الوالدين واجبة وربي سبحانه وتعالى قرن توحيده بطاعة الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا معنى عطف الإحسان للوالدين نعم. على توحيد الله وعدم الشرك به نعم. معنى أن الإحسان إلى الوالدين في مرتبة التوحيد وأن العقوق من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين نعم. وهذا الولد نحسبه عاق لوالديه بناء على ما سمعنا
1: نعم
3: بناء على ما سمعنا
1: نعم.
3: أنه ما يكلمش بوه
1: نعم.
3: هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقطع الكلام عن إخواننا المسلمين بصفة عامة
1: نعم
3: معناها لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أي أخاه المؤمن
1: نعم
3: فوق ثلاث أي حتى إذا كان في مشكلة وصيبة بيناتهم على الأقل أو ثلاث أيام حتى تهدى النفوس
1: نعم
3: فلا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث وإحنا اليوم نسمع هذا أنه هاجر بوه وأنه حارم حتى أولاده
0: من جدهم.
1: نعم.
0: وهذا نكاية ومعناها زيادة في الظلم، لأن الناس بكر إيش تقولك؟ يقولك ما عزم الولد.
1: نعم.
0: إلا ولد الولد.
1: نعم.
0: فأنت نكاية في والدك أحرمته من أولادك.
1: وفعلا.
0: وستحاسب على ذلك إن لم يغفر الله لك.
1: نعم.
0: وهذه المصيبة كما قلت لي أنت على الوالدين موجودة حتى عند بعض الناس.
1: نعم.
0: معناها تلقى البو مثلا مطلق مرته.
1: نعم.
0: مطلق أمهم. فيقوموا الأولاد يقطعوا والدهم، وهذا ظلم. لا يحل الأولاد حتى طلق أمك، حتى ضرب أمك.
1: أنا ديما شيخ قاعدة نقولوها ديما، الأولاد ما ندخلهمش في العركة نتاعنا بين الزوج والزوجة. الأولاد ما ندخلهمش في العركة، وماذا بين الأولاد؟
0: المفروض أن الولد يظل دائما على الحياد، هذا أبوه وهذه أمه.
1: حتى كمن يدخل يحاول يدخل بالصلح ما بيناتهم، يحاول يقرب ما بيناتهم.
0: يدخل بالصلح يا حبذا ما قدرش. نعم. عسلامة بابا عسلامة أمي.
1: نعم كيف نفس المرتبة معناها.
0: والأصل في المؤمن والمؤمنة لا تجي الأم تشتم باباهم قدامه ولا البو يشتم أمهم قدامه، لكن ربي يصلح أحوالنا. تلقى بعض الناس معناها بالعشرين سنة ما يكلمش بابا، ليش؟ لأن أبوهم طلق أمه ولا معارك أمه. إيه طيب عاركها ولا كذا، تدخل انت في العجة وتدخل جهنم بسبب ذلك.
1: نعم. مو شيخ ثم خطأ زيادة ارتكبوه الأزواج، إذا الأم طلقت الزوج تبدأ تحكي لأولادها على أبوهم بالخايب، والبو كيف معنى هذه حاجة لا هي ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم. ولهذا قلت لا ينبغي للمؤمن أن يتكلم في المؤمنة، ولا المؤمنة تتكلم في المؤمنة. لا المرأة تتكلم على رجلها الخايب، ولا الرجل يتكلم على مرته الخايب.
1: نعم.
0: حتى ولو يعلم عليه، حتى لو يعرفها والعياذ بالله.
1: به.
0: فما يلزمش معناها يحط منها صورتها أمام أولادها ويخلي الأمر بينه وبين ربي.
1: نعم.
0: وربي يصلح أحوالنا.
1: ربي يصلح أحوالنا. بقى شيخ تو هذه العملية صارت هكا، ولكن البو ما أنه الولد عمل له ما حاجة خايبة مشى يكتب له المشروع، وهو عنده أولاد وبنات أخرين، يكتب له المشروع.
0: المشروع لشكون؟
1: يكتب له للولد اللي هو عاقه معناها.
0: اللي عاقه يكتب له الولد.
1: إيه يكتب له.
0: هذا لا ينبغي. إحنا يحب يكتب بنقول له يكتب، ولكن إذا عنده أولاد ينبغي له أن يعدل بين أولاده. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟
1: نعم.
0: قال اعدلوا بين أولادكم، وكررها ثلاث مرات.
1: نعم.
0: اعدلوا بين أولادكم. وجاء راجل قال له أشهد يا رسول الله أني نحلت ابني هذا كذا، معناه أشهد علي أني أعطيته كما نقوله زيتونة ولا أعطيته كذا وكذا.
1: نعم.
0: قال أنا كأبناء غيره. قال نعم عندي أولاد غيره. وقال لي قال له أعطيت كل واحد كما أعطيت لهذا؟ قال له لا. قال له إذن أشهد على هذا غيري، أنا ما نشهدش على باطل على زوء.
1: نعم.
0: ما حبش الرسول يشهد لأنه أعطى الواحد وحرم واحد.
1: نعم.
0: فالأصل في
1: نعم سيدي. نعم سيدي. نعم هناك التليفون، انقطع التليفون. نعود للشيخ، موجود الشيخ. خلينا نعود للشيخ، نعود نذكر بالرقم. نعم خلنا نأخذ المكالمة حتى يحضر الشيخ. السلام عليكم.
4: ألو.
1: مرحبا. السلام عليكم.
4: السلام أخوي. مرحبا. عثمان من قصري.
1: نعم.
4: عثمان من قصري.
1: عثمان من القصري. نعم تفضل سي عثمان.
4: يا رحمة الله يا رب، عندي حاجتين حيرين في حياتي.
1: نعم.
4: عندي حاجتين حيرين.
1: الله يحيرك يا أخوي تفضل.
4: أول حاجة الصلاة اللي نصلي في الجامعة في الدار.
1: تصلي في الدار؟
4: أي نعم كيف نركع يعني في الجامعة ولا في الدار؟ دي مخي ماشي فيها أخرى.
1: عاود سمحني أخويا، عاودي السؤال تاعك.
4: يعني في الصلاة؟
1: أي نعم.
4: نصلي. نركع نقول الله أكبر.
1: كتصلي إيه؟ كتصلي شنو تعمل؟
4: مخ
1: انتي يمكن جهة
4: أخرى.
1: ما تركزش معناها. صحيح.
4: مش مرة مش زيني ثلاثة، وهذه الشيخ ما
1: قلت له حتى حل. يقول هم الصلاة صحيحة ولا؟
4: لا يصلي ثلاث ساعات.
1: أي من يقول واضح.
4: صلي ثلاث ساعات أنا بالوضوء كل شيء أموري واضحة.
1: تصلي بدون تركيز معناه.
4: نعم.
1: بدون تركيز.
4: من عارف إيش.
1: تصلي بدون تركيز.
4: يا حماجي. بدون تركيز.
1: نعم.
4: الحاجة الثانية.
1: نعم.
4: حسيت عندي بدن للجيمة كان طير الماء فيه دي ما انقطر.
1: نعم.
4: كان طير الماء.
1: نعم.
4: ما صغير.
1: نعم.
4: لين حتى كان قطر بالضوء إذا ما نعمل.
1: إيه مريض بيه مريض بها الحاجة دي الحاجة دي مريض بها.
4: إيه مريض بها هي.
1: جل الوقت جيك بأرشا وقت معنا.
4: لا جيمة عام الناس.
1: واضح.
4: أنا نعمل حشك مشوار.
1: نعم.
4: وبعد مشوار النحى وتوضى و.
1: واضح تو الشيخ يجاوبك خوي عندك حاجة أخرى؟
4: لا بارك الله فيك.
1: شكرا خلينا نعود للشيخ عمر. السلام عليكم شيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سامحني قطع الهاتف سيدي.
5: لا حرج إن شاء الله.
1: نعم بيه خلينا نعود لأختنا نرجس تقول لك هذاك توا مشينا منه السيد اللي هو عاق والديه وبا في الأخر باباه كتب له كل شيء وباباه دي مدي عليه تقول لك حتى خويا الأخر خويا الكبير زاده مقاطع والدي قاتك خويا الكبير مقاطع والدك يقولوا له يا ولدي لو بوك لو والدك لو خدم عليك لو عملك يقول لهم أناني لبس علي هاني بصحتي من المريض لحد شيء ونخدم روحي ما عنده ما يزيدي بابايا.
5: نعم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا كنا نتكلم على العدل بين الأولاد.
1: نعم.
5: فمعناها تو الولد الأول عق والده وعارك بوه راح البوه كتب له المشروع.
1: نعم.
5: صح؟
1: نعم.
5: والولد الثاني الكبير والجنوع حتى هو يعق الوالديه يرجع كل ولد يعقبوه لعل أبوه يكتب له حاجة يقول لك خلينا نستعثر أنا.
1: تقول معناها معناها البوته وبشي يستعطف في الأولاد بشي يرضوا عليه.
5: اي نعم.
1: للأسف الشديد.
5: وهذا خطأ من الوالد.
1: نعم.
5: المفروض أنه حتى ولو عقه ولده.
1: نعم.
5: عقه ولده المفروض أنه ما يكتبلوش. وإذا كان ضروري باش يكتب له ويجمع أخوته كل أولاده الكل. نعم. ويقول لهم أخوكم لظرف كذا وكذا ولأمر كذا وكذا. ايش رايكم باش نكتب له المشروع هذا باش يخدم على روحه ولا باش يقوم به الى اخره.
1: نعم.
5: معناه بموافقه الابناء باش ما يحدثش ضغينه بين الاولاد.
1: نعم.
5: لانك يجي بويا يكتب لخويا شيء انا بنرجع اولا معناه متحامل على والدي ونتحامل. نعم. على خويا. نعم. ليش خويا خير مني.
1: نعم.
5: كتب له وانا ما كتب ليش اعطاه وانا ما اعطانيش.
1: نعم.
5: هذا يكون معناه قطيعة وضغينة بين الأولاد والعياذ بالله.
1: لخص الكلام اللي قايمين البيئة اللي قايمة بين العائلة هذه والأولاد اللي عملوا فيه ضد باباهم له شرع لا يجوز. لو سمع عقوق ولو حرام عليكم لكن بستخلصوا في الدنيا قبل الآخرة كتب لك ما كتب لكش هذيك حاجة أخرى. أما ما يسم زية هو بش يكتب لك أنت مش تعامل أي مزية بش يكتب لك هو ذاك ورث حق بوك هو حر ما يكتب. نعم. لكش ما يكتب لكش أنا كنت باش تعقه ولا بس ما تخليش صغيراتك يمشي يطلوا عليه له قدام ربي له حرام لو أنت تعاقب في بوك لو ربي سبحانه وتعالى باش يبعث لك من يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة.
5: هذا أكيد معنا.
1: نعم سيدي.
5: كما تدين تدان.
1: نعم وليزرع يحصد. نعم. كذلك عن سي ناصر من قفصة يقول لك يا أخي مش في المذهب نتاعنا المذهب الإمام مالك ردان السلام في الصلاة على اليمين يكفي ولا باهي إذا أقول لك ردان اليمين السلام على اليمين في مذهبنا المذهب الإمام مالك يكفي. هناك بعض الأئمة يقول لك يردوا على اليمين ويزيدوا يردوا على اليسار يقول لك أنا كمصلي شنو نعمل لهنا.
5: نعم
1: بسم
5: الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمذهب المالكي
1: نعم
5: معناه بالنسبة للتسليم الإمام
1: نعم
5: الإمام يسلم إلى اليمين فقط
1: نعم
5: والمأموم
1: نعم
5: في رواية يسلم تسليمتين تسليما
1: نعم.
5: لليمين وتسليما لليسار
1: نعم
5: وفي رواية أخرى وهذا معنى الرواية المشهورة تسليمتين وفي رواية أخرى أنه يسلم ثلاثا يقول السلام عليكم جهة الإمام والسلام عليكم لليمين والسلام عليكم لليسار، لكن المشهور هو تسليم اليمين تسليم اليسار.
1: لا أيوه، هو مش مشكلته هو تسليمته، هو مشكلته إذا الإمام هو يقول لك أنا نصلي اقتداء بالإمام مالك نصلي
5: الإمام إذا الإمام كثير من الناس معناه مضيعين المذهب.
1: نعم.
5: فبالتالي بيسلم حتى السلام الأصل في المذهب يقول السلام عليكم انتهى.
1: يقول لك
5: هو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله ويدور على اليسار الإمام السلام عليكم ورحمة الله. هذا موجود عند بعض الأئمة.
1: نعم.
5: وهذه مهمة معناها وزارة الشؤون الدينية تنبه على الأئمة، والوزارة هي معناها ما إلها إلا برجالها، رجالها تكون هم اللي هم.
1: نعم.
5: الوعاظ.
1: نعم.
5: الوعاظ تكلمهم أنه ينبه الأئمة أنه في المذهب معناها المذهب المالكي كذا. إذا كان الإمام معناها حنفي ولا شيء هذا كشيء آخر
1: نحصل سائر
5: المذاهب.
1: سيدي عمر.
5: نعم.
1: هو يقول لك أنا كمأمون، يقول لك أنا كمأمون صلي وراء إمام، إذا الإمام هو يصلي
5: الإمام يسلم تسليمتين ولا لا؟
1: قال لك الإمام يسلم على اليمين ويصلي على اللي يسلم على اليسار.
5: وانت سواء أنت تابع إمام تسلم على اليمين وعلى اليسار، أنت بدورك بتسلم على اليمين وعلى اليسار.
1: لا مش هو يقول لك هل ترى الإمام كيسلم على اليمين انا نسلم معه ولا نستنى حتى يكمل اليسار؟
5: هذا سؤال مهم.
1: هذا هو حسب هذه
5: انك اذا سلمت على المذهب هو قال السلام عليكم.
1: نعم.
5: انت قلت السلام عليكم وكملت السلام عليكم الثانيه.
1: نعم.
5: فقد خرج الامام بمجرد ما قال السلام عليكم خرج من الصلاه،
1: ما يستناش حتى يرجع على اليسار.
5: استناه ما تحبش تستناه، ما تستناش.
1: اذا ما استناش الصلاه صحيح
5: طبعا، لانه واو. الامام خرج من الصلاه وقت اللي قال السلام عليكم خرج من الصلاه.
1: نعم.
5: التسليمه الاولى ايش؟ نعم. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم قال تحريمها على الصلاه، تحريمها شنو هو؟ التكبير.
1: نعم.
5: وتحليلها التسليم.
1: نعم.
5: وهو قال السلام عليكم خلاص انتهى خرج من الصلاه، يحب يعود الثاني يعود الثاني ولا يعود حتى عشرة.
1: واضح واضح سيدي، شكرا بارك الله فيك. خلينا احبابنا الكرام نمشي سيدي عمر نمشي فاصل وبعدين نرجع لك، خليك ترتاح.
5: مرحبا.
1: خلينا احبابنا الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج في كل حياة. شكرا،
5: ربي يبارك فيك.
6: إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس.
7: إشهار. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
7: صوت يصاحبك
6: يفيدك ويؤنسك
7: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حياته، ولن تجد من دونه ملتحدا.

إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه،

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

تديرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-36-00. خلينا نعود مع بعضنا الشيخ عمر. السلام عليكم سيدي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا شيخ عمر. نعود نجيب على الأسئلة عن أختنا سامية من سوسة، تقول لك: الوالد موجود على قيد الحياة، وأمي موجودة، والعائلة كلها موجود، والدي قسم علينا النصيب اللي عنده، قسموا علينا كلنا مع بعضنا بالتساوي، حتى أمنا أعطاها كيف كيف بالتساوي. تقول لك: يا أخي، ثم واحد من الأولاد مرضاش بالقسمة اللي من باي واللي أعطاها اللي أعطاه له الوالدي. يقول لك: أمي حبت ترضيه، مشات تنازلت على باهية وعطته له.
3: نعم.
2: تقول لك: يا أخي، صحيح هذا نص صحيح. تقول لك: توا أمي معناها نادمة كيفاش أعطته هو ما أعطتش للأولاد الأخرين. اللي عملته أمي صحيح، واللي عمله هو صحيح مو صحيح، كيفاش الحكاية؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول. أولا معنا بنخرج شوي على تحديد الجواب.
2: نعم.
3: أو على الإجابة.
2: نعم.
3: لفائدة المستمعين والمستمعات.
2: نعم.
3: والمشاهدين والمشاهدات.
2: نعم.
3: أولا أنصح كل أب وكل أم بألا تقسم معناها مالها قبل وفاتها.
2: نعم.
3: لأن حصل أن بعد ما قسم البو ماله على أولاده، كل ولد تبرى منه ودخلوه وين؟ بيت المسنين والناس العجزة والعياذ بالله.
2: الحمد لله موجودة دولة على الأقل
3: تولد بها. والله الحمد لله الدولة، ربي يبارك فيها. وإلا مسكين يقعد معناه مرمي في الشوارع.
2: نعم.
3: هذا أنا لا أنصح به، وإلا على الأقل حتى إن أراد أن يقسم معناه يقسم بشرع الله، ويكتب في الوصية أن هذا لا يأخذه إلا بعد وفاته.
2: نعم.
3: باش يبقى له هو الحق في التصرف في ماله في حياته.
2: نعم.
3: هذا واحد. اثنين، بالنسبة للأولاد قسمت قالت كيف كيف، يجوز للأب، معنى أنا مش نقول قسم، وإنما يجوز للأب أن يهدي لأولاده بالتساوي.
2: نعم.
3: يعطي للبنت سيارة ويعطي للولد سيارة، يعطي للبنت زيتونة ويعطي للولد زيتونة.
2: نعم.
3: يعطي للولد دار وللبنت دار، لا بأس بذلك.
2: نعم.
3: وللأم يعطيها دار.
2: نعم.
3: لأن القضية ليست ميراث.
2: نعم.
3: ولو كان ميراث، أنا لو المرة مشابه للميراث، ولهذا سألت قداش من ولد وقداش من
2: مش ميراث من بنت. حتى أنا فهمت مش ميراث.
3: إن مش ميراث فبالتالي يجوز له أن يوزع ما له بالتساوي عليهما.
2: نعم.
3: بقي الابن الذي سخط على نصيبه، ما عجبوش نصيبه وقعد محتج. الأصل أنه التقسيم يكون معناه بالعدل. أولا البو إذا يحب العدل يجيب خبير. القطعة أرض هذه اللي على الشط كما قالت هي، يبدو لي فيه على الشط وفيه كذا، على الشط كم سعرها؟ وهذه اللي فيه معناها الصحراء كم سعرها؟ وهذه اللي الأرض اللي تفتح على طريق ولا على طريقين كم سعرها؟
2: نعم.
3: ويقدر الأسعار فيعطي هذا مليون وهذا مليون وهذا مليون.
2: نعم.
3: مش يعطي واحد قطعة أرض تساوي 5 ملايين والأخر قطعة الأرض متاعي وما تساويش مليون.
2: نعم.
3: فهذا من الظلم. نمشي للجواب الآن على جواب الأخت فيما فعلته الأم.
2: الأم نعم.
3: أخطأت كذلك في معناها تفضيل ولد على سائر الأولاد.
2: نعم.
3: لأن هذاك حقها وهذاك حقها يبقى للميراث.
2: نعم.
3: والميراث كل واحد باش يأخذ نصيبه كما شرع الله.
2: نعم.
3: فهي استعجلت نصيبها وأعطاته لولد من الأولاد دون سائر الأولاد. فأنا أقول لها إذا أنت عندك مال، إذا عندها مال ولا عندها أراضي ولا عندها شيء، ترضي أولادها كما أعطت لهذا نصيبها من زوجها.
2: نعم.
3: ترضي أولادها بما يسر الله له لها، وإلا تجمع أولادها وتطلب منهم السماح.
2: السماح، واضح سيدي.
3: وإذا ما حبوش،
2: نعم،
3: ربي يغفر لها إن شاء الله. إذا قدرت باش تسترجع الأرض من عند ولد تسترجعها، ما قدرش وهذا مستحيل باش تطلبها، معناها إن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لها.
2: أمين يا رب.
3: فهي آثمة.
2: واضح. خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل سيدي.
3: تفضل.
2: السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا اسم الكريم.
4: بيك يا عيش.
2: عيش.
4: السلام على الشيخ عمر.
3: الله يسلمكم الله يبارك فيك.
2: الاسم الكريم سيدتي.
4: تونس من قفص.
2: نعم.
4: تونس من قفص.
2: تونس من قفص. مرحبا تونس.
3: تونس من قفص أو تونس من الصين مثالش تمشي تونس.
2: نعم. تفضلي يا تونس.
4: هاي عندي سؤال باش نسأل على إنسان مريض يصلي صلواتي كل.
2: نعم.
4: عاد. وفي الليل يصلي المغرب ويتعشى ويشرب الدوان تاعه ويصلي العشاء قبل ما ما ينجمش ويقعد يستنى كي يشرب الدوان ما عادش ينجم يصلي
2: قبل الأذان.
4: إيه قبل الأذان. قبل الأذان.
2: نعم.
4: إيه ما حكمه في هذا؟
2: عندك حاجة أخرى؟
4: إيه عندي باش نسأل على صلاة السهو، نسمع فيهم يحكوا عليها أما أنا ما فهمتها.
2: نعم.
4: نصلي يا اخي صلاه السهو كينا نصلي ونكمل الصلاه ونوقف زيد نقيم الصلاه من الاول جديد ونقرا ما
2: لا لا لا لا لا لا لا هي ما يسموه صلاه السهو انه انسان يصلي يا اخي يساف الصلاه هو انسان يصلي يا اخي يساف الصلاه مثلا نقولوا احنا زاد ركعه ولا نقص ركعه ولا زاد
4: في
2: كيفاش تجبر تو الشيخ يجاوب
4: كيفاش نصلحها ما نفهمش يا اخي نقرا فاتحه وسوره كي نقيم الصلاه ولا كيفاش من بعد
2: أني تحكي على صل. تحكي على السهو ولا تحكي على الصلاة العادية؟
4: لا ما نصلي صلاتي ساعات نحس روحي سهيت.
2: نسيت معناها سهيت.
4: ما نعرفش لا زدت لا نقص.
2: واضح.
4: نحب كيفاش نصلحها نقيم صلاة من الأول جديد ورايق تقرأ معها قرآن ولا كيفاش؟ وفاتحة وكل شيء.
2: معناها أنت شكيت أنك زدتي نقصة زدتي ركعة ولا نقصتي ركعة؟
4: هكاك.
2: واضح تو الشيخ يجاوبك كيف
4: نحب نعرف كيفاش بعد كي نقيم صلاه ونقرا يا اخي نقرا فاتحه وسوره
2: واضح تو الشيخ يجاوبك اختي الغالي اقعد مركز معنا برك نعم
4: باي عايش ربي يحفظكم
2: عندك حاجه اخرى
4: بشير عندي طلب ليك تعمل مزيه تعطوني كتاب
2: شنو ولا لا
4: نحب نقرا القران ونتبع في ذات الزيتون نحفظ شوي نقرا معها القران كي تم القران هذاك انا
2: نعم
4: نحب باش تعملوا فيا مزيه تعطيني كتاب سي بشير بالقلم الناصر
2: انت خليني نكون واضحه معك انت ضريره تشوف بعينيك ولا ضريره
4: لا انا عندي قال لي ما تحجر في عينيك نشوف الدخان ساعات الدنيا تشوفني الدخان كي
2: لو اسمعني اختي لو نحن نسخ الكتاب الناطق اذا يبدا عنا لو الاولويه نعطوا الانسان ضرير ما ينجمش يشوف المصحف بكل خاطر الاولويه للناس ذوق أما كان إنسان معناها ينجم يقرأ وكل شيء لو نجم نبعث المصحف أختي الغالية إذا أنت
4: لا ما نشوفش بالباهي سي بشير راني قلت لي قال لي الماء تحجر في عيني نشوف الدنيا كلها دخان
2: خلي لي اسمك خلي لي اسمك ورقم الهاتف عند كريمة إذا ثم نسخة نبعث لأختي نسخة أنا ما نوعدكش أنا أخذ ثم طلبات قبل كنتي ناس معناها يستحقوا الأولوية نمشي بالأولوية إذا بقت نسخة نبعث لأختي نسخة إن شاء الله
4: الله يبارك لك ربي يحفظك
2: خلي لي رقمك خلي رقمك عند كريمه خذي رقمها كريمه ان شاء الله نعود للشيخ نعود للشيخ هناك هاتف نمر المكالمة. هناك هاتف. السلام عليكم. ليس هناك هاتف سيدي. نعود نجاوبوا أختنا سامية. نحن جاوبناها أختنا سامية تو تقول لك سادة السؤال تاعها الموالي، تقول لك عندي أختي تخدم في بنك،
5: نعم،
2: وتحب تهدي عمرة لأمي،
5: نعم،
2: تقول لك يا أخي جايز باش أمي تمشي بالعمرة بالفلوس اللي هي تخدم في بنك وباش هي تمشي العمرة ولا وغير؟ تقول لك مع العلم أن أمي عملت عمرة وعملت حاجة وقادرة كل شيء، لكن أختي تحب تهدي لها عمرة.
5: نعم
2: نعم.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول أولا معنى الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة،
2: نعم،
5: يتحرى المال الحلال،
2: نعم،
5: وإن شاء الله ربي يتقبل المال، نعم، الحلال، وإن شاء الله ربي يتقبل منه،
2: نعم،
5: لأن الإنسان عندما يقول لبيك اللهم لبيك،
2: نعم،
5: ولا قبلها عندما يقول لبيك اللهم حجا،
2: نعم،
5: ولا لبيك اللهم عمرة فتقبلها مني ويسرها لي،
2: نعم،
5: لما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فيقول يكون الجواب أحيانا لا لبيك ولا سعديك،
2: نعم،
5: وهذه حجتك ولا وهذه عمرتك مردودة عليه،
2: واضح،
5: وأن يستجاب له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه من حرام،
2: نعم،
5: وملبسه من حرام،
2: نعم،
5: وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب له،
2: نعم،
5: فالمال الحرام دائما الواحد يتجنبه،
2: نعم،
5: ويبعد عليه،
2: نعم،
5: وما فيش مال حرام أنت وأشد من مال الربا،
2: نعم،
5: معناها أبسط ذنب في الربا،
2: نعم،
5: أبسط ذنب في الربا كأن يأتي الرجل كأن يزني الرجل بأمه 60 زنية،
2: نعم،
5: والعياذ بالله،
2: نعم،
5: العياذ بالله، مش مرة غريبة،
2: واضح،
5: معناها هذا نكاية في شدة مع جرم الربا،
2: نعم،
5: فإذا كانت هي قادرة على أن تترك هذا المال
2: سيدي تركت. سيدي سيدي خلنا نفهم،
5: وفي الوقت نفسه نقول، نعم، معناها إن الحرام الحرام لا يتعلق بذمتين،
2: نعم،
5: الحرام ما يتعلقش بالذمتين،
2: نعم،
5: وإنما يتعلق بالذمة الأولى مثلا واحد،
2: نعم،
5: واحد أعمل الحرام صح ولا تعامل بالربا،
2: نعم،
5: وجاء الأخر أكل

0: الصدرية، يقول لك زوجتي مسكينة مريضة بالزهايمر ربي يشفيها. تقول لك ساعات ما عادش تعرف شنو تعمل، صلي غير وضوء، ساعات ما تحسنش الوضوء، قال ما تحسنش الوضوء، شنو تعب في الحالة هذه؟ يقول لك ساعات أنا نجم أني نعاونها، وساعات للأسف الشديد ما تطعنيش وما تسمعش كلامي وما تحسنش الوضوء في الصلاة، وساعات أمورها مريقلة. وهذوك الناس اللي مرضى بالزهايمر مساك ربي يشفيهم.
1: هذاك هو معنى الإنسان إذا مرض.
0: نعم.
1: ربي قال ولا على المريض حرج.
0: نعم.
1: المريض ليس عليه حرج معناه، وربي سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض، وخاصة إذا كان الزهايمر هذا معنى ذهاب العقل. فالإنسان مكلف وقتاش، وكلف وقت يبدأ عقله معه.
0: واضح.
1: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن شكون؟ عن ثلاث. شكون؟
0: نعم.
1: طال عن النائم حتى يستيقظ، معناه لأن النائم عقله مش معه، ممكن يتكلم ممكن يقول، فالنائم حتى يستيقظ. قال والمجنون حتى يفيق، لأن المجنون مسكين ما يعرف شو يقول وليس بمحاسب. والصبي حتى يحترم،
0: واضح،
1: معناه صغير حتى حتى يبلغ.
0: نعم.
1: فهي في هذه الحالة نهار اللي يبدأ عقلها معها تصلي وتتوضى وينبهوها ويعاونوها.
0: نعم.
1: ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: واضح.
1: وإذا كان معناه في حالة مرضها فلا تجب عليها الصلاة.
0: واضح سيدي، شكرا.
1: إذا فاقت بعد شوية في نعم. ولا زال الوقت.
0: نعم.
1: يقولوا لا يقوم يصلي الظهر ولا يقوم يصلي العصر،
0: تعاود توضى وتعاود تصلي.
1: نعم, نعم.
0: خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل سيدي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي.
0: مرحبا اسمك كريم حبيبي.
2: الله يبارك لكم ويرحم والديكم.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يعلي مقامكم ويكفيكم.
0: وأنت كذلك. الاسم الكريم.
2: إبراهيم الهمامي.
0: منين إبراهيم؟
2: يا سيدي عندي سؤال.
0: منين أنت منين؟
2: أنا من تونس.
0: تونس، مرحبا إبراهيم.
2: كان الأصل من تسوق.
0: مرحبا، نعم.
2: الله يبارك لك سيدي. سؤالي الأولاني وبعد الحاجة الثانية باش ما ننساهاش. المرأة اللي كانت تتكلم تو، المدام اللي كانت تحكي تو على المصحف.
0: نعم.
2: شوفوا لي المصحف، شوفوا عنوانها وكذا، انا بقولكم انا واتصلوا انتم بتايصالوا لها.
0: واضح، واضح سيدي.
2: انا شوفوا لي كيفاش تبعثوا لي مساج نوعيه المصحف اي حاجه.
0: واضح.
2: وانا نوصله لكم هنا في تونس، في تونس.
0: نعم.
2: نوصله لكم باي طريقه، حتى على اي طريقه نوصله.
0: واضح سيدي، سهله الطريقه، تونا نعطوك عليها بعد البرنامج.
2: الله يبارك لك ويرحم والديك.
0: نعم.
2: ثاني حاجة أنا عندي دار، ودار ملك لله.
0: نعم.
2: داري في ريتشوسي اللي هو الأرضي، ودار الفوق مصبوبة ولدي بنيها نصاني، والفوق الفوق اللي هو ولدي الثالث، ومن ثالي بنت.
0: نعم.
2: بنتي عطيتها على معناها اللي نقول وإحنا ستيل أمريكان بنفس المسافة متاع المساحة متاع أخوتي، وهم اللي اختاروا كل واحد ومش ياخذ.
0: نعم.
2: إلا أن ولدي الفخاني الحاجة الوحيدة اللي صارت أنه مازال ما صبش الدالة.
0: نعم.
2: الحديد نتاعه موجود، شريته أنا وكل شيء، كيف ما عملت مع الآخر، وبقى شرط على أولادي الأخرين كل واحد 5 ملايين باش يصبوا له، لأنهم هم خلاوه مصفوف، هو ياخذ مصفوف.
0: نعم.
2: هل ترى أنا عملت العدل ولا لا؟
0: أيوة. أنت هم راضين؟ خلنا نفهم حاجة، خلنا نفهم حاجة، القسمة اللي أنت قسمتها له هم راضين؟
2: راضين، هم قسموا في بعض،
0: هم قسموا بعض،
2: هم راضين، هم يتخذوا بعضهم اللي حب لوطة ولا حب لوطان ولا حب بوق.
0: واضح.
2: فما حاجة اللي ودي يجي ويتكلم ويقول وكذا وكذا، بنتك ما عندها دار، تشعر دار بنص مليار تعيش في ألمانيا وتعيش في ألمانيا وتعيش في ألمانيا، هذاك حق تحب تجي تضربوها، تجي تضربوها، تجي تضربوها، تجي تضربوها.
0: نعم.
2: وما وزوجتي راضية والولاد راضيين.
0: المهم العائلة كلها راضية، ما ثم حتى مشكل.
2: ما ثم حتى إشكال. احنا فقدت الحاجة الوحيدة اللي قلت لك عليها، أنه فرضت على الآخرين اللي يخذوه مسقوف، كل واحد يحط 5 ملايين 5 ملايين 5000 دينار كل واحد، باش يكملوا على حديد هذاك ويصبوا له الدار.
0: على خاطر هما خذوا ديارهم حاضرين، وهو اللي فوقاني ما خذاش دار وحاضر.
2: لا خذا مسقوف برك، الاخر وكيف بنا واحد.
0: خذاو مصبوب والاخر مش صاب بالفوق.
2: الاخر مازالت عليه الفوق، كل شيء عنده موجود باش يكملوا له متاعك الدعام لو كيف
0: بتوني. واضح، واضح، واضح سيدي.
2: وان شاء الله ربي يوفقكم
0: وتنشدكم. شكرا. الله يبارك، بعد البرنامج نتكلم خويا ان شاء الله. هاي.
2: الله يرحمه والديك،
0: شكرا
2: ربي يديرك لكم
0: شكرا.
2: وسلم لي.

0: عمر لان اتابع فيكم.
1: يسمع فيك الشيخ، شكرا بارك الله فيك. شكرا،
0: ربي يبارك
1: فيك. بارك الله فيك سي ابراهيم. سيدي عمر، نعود نواصل. سي منصور يقول لك انا عندي نوع من السلس، سلس البول، يقول لك لكن ما نفيق به كان بعد الصلاة ساعات، لكن ما يجينيش برشا، يجيني مرة مرتين في النهار. نعم. شنو نعمل؟ يقولك في الصلاة كيفاش نصلي لهنا؟
2: شوف، نسأل الله له السلامة والشفاء، وربي يعافينا ويعافي كل مبتلى.
1: نعم.
2: السلس إذا كان هذا معناها مرة كما أنت سألت أكدت عليه، قالك مرة بعد قداش؟
1: نعم.
2: إنت ولا لا؟
1: نعم نعم.
2: فهذا لا يعتبر سلسا.
1: نعم.
2: وإنما واجب عليه هو ما دام ما عندوش مرض معناه سلس اللي مستمر معاه.
1: نعم.
2: في هذه الحالة وجب عليه قبل كل صلاة، كل صلاة.
1: نعم.
2: وجب عليه قبل كل صلاة.
1: نعم.
2: أن ينظر نفسه، يدخل للحمام،
1: يتفقد روحه،
2: يشوف روحه، ويستنجى ويتوضأ.
1: نعم.
2: يتوضأ، وإذا فيه معناها شيء من النجاسة البول أكرمكم الله.
1: نعم.
2: يقرض بشوية ماء.
1: نعم.
2: ويصلي صلاته. وإذا كان السلس يكثر يعمل. نعم. أما حفاظة وإلا يعمل خرقة.
1: خرقة. نعم.
2: باش يهبط فيها البول، وبعد منه وقت يجي بيصلي نحية ويتوضأ ويصلي.
1: نعم.
2: أما مش معناه بعد ما يصلي يمشي يشوف روحه يلقى روحه عنده بول ولا كذا.
1: قبل الصلاة يتفقد. قبل الصلاة يتفقد.
2: لابد من التحري.
1: واضح سيدي.
2: والتأكد من سلامته ونظافة ثيابه.
1: واضح سيدي.
2: نعم.
1: أبي. كذلك عندنا سي عثمان من القصرين.
2: نعم.
1: يقول لك نصلي بدون تركيز، ما نركز.
2: نعم.
1: إيش أنا نعمل؟ يقول لك تو الصلاة نصليها ركعات
2: السعادة، ويقول لك للأسف ما نركز. مش مصيبته هو.
1: نعم.
2: هذه مصيبة معظم الناس.
1: نعم.
2: وربي يتقبلنا برحمته، أنه الإنسان لما يبدأ يصلي هموم الدنيا الكل هذه قدامه.
1: نعم.
2: ويبدأ يسرح يمين ويسار ويمين وكذا، حتى أنا واحد مرة اختلفوا الإمام والمصلي، صلينا ثلاثة ركعات، لا صلينا أربع ركعات، يصلوا في الظهر ولا في العصر.
1: نعم.
2: وصار اختلاف كبير، قام واحد قال لهم لا صلينا كان ثلاثة. كيف عرفت أنت يا سي الشباب؟ قالوا لأن في الركعة الأولى نتذكر المحل كذا، والركعة الثانية المحل كذا، والركعة الثالثة المحل كذا، قعد لي المحل الرابع ما تذكرتوش. معناها الرجل يصلي وهو قاعد يفكر في محلات وفي مشاريع. فتكثر معناه، وهذه خدمة الشيطان والعياذ بالله.
1: خدمة الشيطان بطبيعة الحال.
2: اي نعم،
1: تحب تفكر حاجه في الصلاه،
2: هو يصرف قلوبنا عن الصلاه. والرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم قال يخرج المرء من صلاته.
1: نعم.
2: يخرج ليس له من صلاته الا نصفها،
1: الا ما وعى ولا حاجه.
2: نعم.
1: نعم.
2: نصفها، ربعها، ثمنها، سدسها، ثم بعد ذلك قال وليس للمرء من صلاته الا ما عقل.
1: ما عقل،
2: الا ما عقل، اللي استحضر عقله معه.
1: نعم.
2: ولهذا النبه إخواننا، مش النبه سي عثمان فقط، وإنما النبه إخواننا جميعا أن يستحضروا قلوبهم في الصلاة.
1: واضح سيدي.
2: قدر الإمكان.
1: واضح.
2: ويجاهدوا أنفسهم، والمسألة هي مسألة مجاهدة وجهاد. وربي قال والذين جاهدوا فينا
1: لنهدينهم
2: سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربي.
1: نعم.
2: يعاوننا ويعاوننا.
1: أمين يا رب. سيدي خلنا نخلو
2: كان. كان. نعم. هيك يحاول يفرغ فكره ويفرغ عقله قبل ما يدخل في الصلاة، وينشغل بالصلاة وينسى هموم الدنيا وينسى مشاكله وينسى مشاريع وينسى الدنيا.
1: واضح سيدي. خليني ناخذ مكالمة الموالية ثم نواصل. سيدي السلام عليكم. ناخذ مكالمة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: هاي محمد خريف في ليت نابل.
1: سي محمد من نابل. مرحبا سي محمد، تفضل خوي. نعم.
3: نسألك سؤال.
1: إيه تفضل سيدي. تفضل.
3: عندي نعمة عارف من المرأة.
1: إيه نعم.
3: تسرق لي في الفلوس، مش المرة هذه الأولى. بدأش من مرة معناها تسرق لي الفلوس وما بشترك عبو كلي.
1: نعم.
3: شنو الحل؟ كيف ماشي؟ شنو حل؟ كل شيء شنو
1: الحل؟ العود تقضي بها للدار، العود ما تصرفش على الدار زاد.
3: لا نصرف كل شيء، نصرف فيه هنا وكل شيء نخلص فيه هنا.
1: تصرف على دارك، تصرف على أولادك وأمورك مليقة، تصرف على زوجتك.
3: أولادي عندي أولادي كلهم عارفين.
1: هي زوجتك تصرف عليها ولا؟
3: نصرف عليها كل شيء ننفق فيه هنا.
1: تصرف عليها في الـ في الـ في الـ الاحتياجات نتاعها، ما مش مخليها ناقصه حتى شيء.
3: اي نعم اي نعم،
1: واضح سيدي.
3: الاحتياجات نتاعها الله. اي نعم
1: واضح سيدي، تو نجاوبوك حبيبي. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. نعود سيدي عمر لشي عثمان، ما زال عنده سؤال اخر. يقول لك انا عندي سلس، يقول لك يجيني جل الوقت، جل الوقت، سلس البول، يقول لك يجيني جل الوقت.
4: نعم.
1: كيفاش نعمل؟ يقول لك
4: انا هذا كما قلنا قبل شويه، هذا سلس منقطع الاول وهذا سلس مستمر.
1: نعم.
4: فاذا كان السلس مستمر، سواء سلس بول ولا سلس ريح لما يطلق الريح، فهذا اذا سلس بول فلا بد له من خرقه، يعمل خرقه.
1: نعم.
4: معناها في تحت الملابس الداخليه، باش إذا جابول يمشي للخرقة هذيك وما يمسخلوش ملابسه الداخلية.
1: نعم.
4: وقت اللي يجي بيصلي ينحيها، يحط خرقة نظيفة، يتوضى ويصلي، حتى لو هو في الوضوء أهبط السلس يكمل الوضوء متاعه.
1: نعم.
4: وقفل الصلاة، كبر شعر بسل البول نزل، يواصل صلاته، يكمل صلاته كاملة.
1: نعم.
4: والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، صار
1: يقرب الصلاة ويتوضأ.
4: أي نعم.
1: واضح سيدي. كذلك عنا تونس من قفصة، يقول لك الإنسان كي يبدأ مريض ويستعمل في الدواء، لكن يصلي الصلاة كل يصليها، يصلي المغرب ويتناول الدواء نتاعه، ما ينجمش يقعد حتى يصلي العشاء، خطر الدواء نتاعه يقلقه ويزم ينال الدواء الوقت ذاك، خاطر ينجم يصلي العشاء قبل الاذان ما يقلقش. معناها
4: الاصل ان يستشير الطبيب.
1: نعم.
4: يكلم الطبيب نتاعه، مثلا هو بعد المغرب بيتعشى بيستعمل الدواء.
1: نعم.
4: يقول له هل بالإمكان في عذب نتعشى 8، نتعشى 9:15 مثلا.
1: نعم.
4: بعد ما يتعشى 9:15 بيكون أذن الأذان مثلا، وإلا 9:30 ونحو ذلك.
1: نعم.
4: فيصلي الصلاة في وقتها.
1: نعم.
4: يصلي الصلاة في وقتها، فهذا أفضل.
1: نعم.
4: لكن إذا الطبيب قال لا، لابد أن يستعمل الدواء ساعة مثلا 7 كل.
1: نعم.
4: يوم ساعة 7.
1: نعم.
4: وما فيش مجال للتغيير، ففي هذه الحالة أصبح من أصحاب الضرورة.
1: نعم.
4: فيصلي يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
1: واضح سيدي. كذلك
4: لكن إذا في مجال دائما
1: الطبيب،
4: ما نمشي للجمع إلا بعد
1: استشارة الطبيب.
4: نعم.
1: نعم. كذلك تقول لك هي مش فاهمة السهو، وتقول لك أنا بس نصلي، لكن أنا عملت سهو في الصلاة، زدت ولا نقصت. تقول لك كيفاش هنا نصلح صلاتي؟ معناها
4: أنا ترقيع الصلاة ولا كيفاش نصلح صلاتنا؟
1: نعم.
4: لنفرض أني وقفت لصلاة الظهر.
1: نعم.
4: ومشي صليت الركعة الأولى، الركعة الثانية.
1: نعم.
4: يعود باش نجلس للتشهد نسيت.
1: نعم.
4: وقفت، مادام وقفت ما عادش نرجع.
1: نعم.
4: نجيب الثالثة والرابعة، هنا نكون نقصت ولا زدت؟
1: نعم.
4: نسأل فيك، نقصت أنا ولا زدت؟
1: ماك نقصت التشهد.
4: نقصت التشهد صحيح.
1: نعم.
4: فبالتالي الصلاة فيها نقص.
1: نعم.
4: إذا كان الصلاة فيها نقص كيف أجبر ذلك؟
1: نعم.
4: سجدتي السهو، مش ركعة، سجدة.
1: سجدة. نعم.
4: بعد ما عملت التشهد متاعي الأخير.
1: نعم.
4: يعود بنقول السلام عليكم.
1: نعم.
4: ما نقولش السلام عليكم، وإنما نسجد الله أكبر، نسجد سبحان ربي الأعلى لدى مرات ونرفع.
1: أنت قاعد في بلاستك.
4: وأنا قاعد في بلاستك.
1: نعم.
4: ونعود نسجد السجدة الثانية ونرفع من السجود ونجيب التشهد ونسلم.
1: هذا الإنسان اللي ينسى السنة كما تشاهد، والإنسان نعم. اللي ينسى السكر.
4: إذا نسيت ركعة، أنا صليت ركعة ثلاثة ولا أربعة،
1: نعم،
4: معناها شكيت ولا ما نعرفش، ففي هذه الحالة نزيد الرابعة حتى ولو هي خامسة،
1: نعم،
4: نزيد ديما ركعة نبني على اليقين،
1: نعم،
4: نتأكد أني جبت أربع ركعات ونصلي صلاتي بعد ما نعمل التشهد متاع الأخير،
1: نعم،
4: نسلم، شفت نسلم،
1: نعم،
4: وبعد ما نسلم نسجد، وأنا في بلاستي نسجد مش نوقف، نسجد السجدة الأولى ونرفع من السجود ونعاود نسجد السجدة الثانية،
1: نعم،
4: ونرفع من السجود ونجيب التشهد ونسلم. فهذه معناها ليش أنا عملناها بعد السجود؟ لأن فيها زيادة.
1: واضح.
4: نعم، هذا هو الصلاة اللي تسأل عليه، صلاة السهو. ما عندناش صلاة السهو، إنما عندنا سجود السهو.
1: نعم،
4: والله تعالى أعلم.
1: كذلك عندنا السي إبراهيم من تونس يقول لك أنا عندي زولاد وعندي بنتي، يقول لك والزوجة يقول لك أنا قسمت لهم القسمة ديارهم والدنيا نتاعهم بالتراضي، وكلهم متفاهمين مع بعضهم بالتراضي، يقول لك لكن أنا الولد اللي بني بالفوق بكل ما عنده الدالة مش مصبوبة، الأخرين كل الدالات نتاعهم مصبوبة، وقلت لهم كل واحد يعطي خمسة خمسة ملايين الخوم باش يصب ويصب الدالة نتاعه. قال لك متفقين بالتراضي أمور مريقلة في كل شيء. يقول لك يا أخي اللي هنا أنا عملت قسمت بالعدل، أموري واضحة ولا لا؟
4: هو بس البنت إذا أعطاهم معناه بالتساوي كيف كيف،
1: نعم،
4: لكن هو في يبدو لي قال لك البنت أعطيتها نصف الولد.
1: لا لا لا، بالتراضي كل قسمين بالتراضي.
4: إيه بالتراضي، ولكن نعم. أعطاها نصف أخوتها نفس
1: نفس القسمة بالتراضي، نفس القسمة، نعم،
4: معناه إذا أعطى للولد غرفتين الطفل أعطاه غرفة،
1: نعم،
4: إذا الولد أعطاه أربعة غرف الطفل أعطاه غرفتين،
1: نعم،
4: فبالتالي لما بيطلب بخمسة ملايين يلزم البنت يطلب منها ميتين معناه 2500.
1: لا كذا هو بالتراضي شيخ، حتى في حتى باش يقسمهم حتى باش يطلب منهم باش يطلبوا بهم التراضي مع بعضهم،
4: حتى بالتراضي ما يجبرش الطفل انه كيما يعطي الولد كيما اعطى للولد الاكثر، يطالب البنت بنصيبها.
1: حتى البنيه اعطى الولد هذا دار، اعطى البنيه دار،
4: إذا كيف كيف أعطاهم كيف ساعتها يطلب منها خمسة ملايين، ما
1: كيف
4: فيش
1: مشكلة. هما قالك قسمت بالعدل
4: وما دام ثم تراضي ما فيش إشكالية،
1: ما فيش مشكلة، إذا ثم تراضي ما فيش مشكلة
4: إن شاء الله.
1: وإذا هو أعطى البنية أقل، البنية يطلب منها أقل،
4: أنا يطلب منها أقل، صحيح. هي حابة تدفع أكثر على راحتها،
1: هي على راحتها. وإذا هما بالتراضي قسم لهم ومتراضيين كل عائلة كل، ما فيش مشكلة،
4: ما فيش مشكلة إن شاء الله، ربي يتقبل منه ومن.
1: أمين. كذلك عندنا سي محمد من نابل يقول لك أنا زوجتي نصرف عليها، أعطيها كل شيء وموفر لها كل شيء، لكن يقول لك ساعات تهز لي، ما نقولش الكلمة اللي قالها هو باش الأطفال، يقول لك ساعات تهز لي
4: الفلوس.
1: نعم
4: نعم،
1: شنو اللي هنا غلطة الزوجة مش غلطة؟
4: معناها لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس،
1: نعم،
4: فلا يحل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه.
1: هذا مو شتي بنفس على خطر، لما أظن قليمة خاصم معه، نعم.
4: لا، إذا مو شتي بنفس فإنما هو حرام عليها.
1: عليه اللي تعمل فيه شرع لا يجوز.
4: تأكله سحت والعياذ بالله.
1: اللي تعمل فيه
4: شرع. واجب عليها أن تطلب العفو من زوجها،
1: نعم،
4: وإلا ترجع له المال اللي أخذته.
1: نعم.
4: نعم.
1: كي نمشيو شيخ الحاجة أخرى، نحن هذا السؤال تاع السيد هذا، كي نمشيو على أنه إنسان ما ينفقش على أولاده وما ينفقش على داره وما ينفقش على المرأة، المرأة تهزده من غير تقول له، كي جيت تقولها يا مرأة علاش تعمل هكا، تقول لك على خاطر هو ما ينفقش عليه،
4: أنا اللي بهز،
1: يقول لك أنا نهزه،
4: ما ينفقش عليه، نقول لا يجوز لك أن تأخذي شيء من ماله،
1: معناها حتى ولو في
4: حتى ولو لا ينفق، نعم، وإنما وجب عليها أن ترفع قضية،
1: واضح،
4: للقضاء،
1: نعم،
4: بالنفقة، وساعتها سيدي القاضي بيقدر معناه ميزانية الرجل وغناه وفقره والوضع الحالي وغلاء المعيشة،
1: نعم،
4: ويفرض عليه كل شهر يعطيها 500 دينار ولا كل شهر يعطيها 200 دينار.
1: نعم، معناها المرأة تهز لزوجها بدون إذن بيتي علة أنا منفقص عليها، هذا شرعا لا يجوز.
4: أنا بالنسبة لي لا يجوز.
1: واضح.
4: إلا نعم. بمعناها قضاء القاضي.
1: نعم.
4: نعم.
1: شكرا شيخ عمر، نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيك.
4: يا ربي يكرمك ويبارك فيكم يا سيدي، وشكرا على الاستضافة.
1: أنا فرحان برشا اللي عديت معك هذه الحصة، الله يبارك لك سيدي عمر.
4: وأنا أشد فرحا.
1: شكرا بارك الله فيك. حبابنا الكرام، تحية موصلة لمحمد الفرجاني، نحيوه اللي التحق بنا. تحية لمحمد الفرجاني مخرج هذا البرنامج، كذلك تحية موصلة لكريمة عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة

مبينة وعاشروهن بالمعروف

ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن

عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي.

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت

التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
2: إتحاف السامع،
3: إتحاف السامع
2: بالنجوم الطوالة،
3: بالنجوم الطوالة.
1: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة،
3: بالنجوم الطوالة.
2: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدل أرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام والسامعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة نرجو لها من الله حسنى الإسناد والإمداد والقبول والمعية، وهي إتحاف السامع بالنجوم الطوالع. ولازلنا واقفين وقفة الرضا والهنا مع ذلكم المتن البهي لابن رحمة الله تعالى عليه، لابن بري، ولشارحه، شارح ذلكم المتن الأرجوزة، سيدي الإمام إبراهيم المرغني رضي الله تعالى عنه وقدس الله ثراه برزخا ويوم الوفود عليه، اللهم آمين آمين. مستفتحا هذه المقالة بترحاب بين يدي شيخ أسامة بالعربي أستاذ علوم القرآن بجامعة الزيتون. شيخ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عاطرة لكم أستاذ ماهر وللسادة المستمعين والمستمعات.
4: الله يبارك فيكم بجاه النبي محمد، نفعنا الله وإياكم يا ربي يا ذكري الحكيم، وزخرف الله قلبي وقلوبكم به، آمين آمين. لازلنا مع اليوم إن شاء الله نختم باب هائي الكنايتين على المواضع التي فيها، هي 16 ما وافق فيها الإمام قالون الإمام ورش رضي الله تعالى عنه، وما اختص فيه بترك الصلة الإمام قالون، وما اختص فيه بإثبات صلتها الكناية الإمام ورش رضي الله تعالى عنه. اليوم تبقى من الألفاظ تقريب لفظ أو حرف، والمصطلح حرف وهو يرضه.
5: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب

0: بالعالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كما تفضلتم أستاذ ماهر، بقي لنا لفظ واحد قرئ بوجهين لقالونا. قال الإمام ابن بري: وصل بطاه الهاله من ياته على خلاف فيه عن رواته. قال الشارح رحمه الله: ذكر في هذا البيت الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون، وهو ياته من قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا بطه صلى الله عليه وسلم، فأمر بوصل هائه لقالون على خلاف في الوصل عن رواته، فبعضهم روى عنه قصره كسائر المواضع المتقدمة، وبعضهم روى عنه وصله كورش. يعني هذا الموضع في سورة طه قالون وردت عنه روايتان، رواية بالصلة كالقاعدة يعني، ورواية بقصر الصلة. وهذا الخلاف الذي ذكره إنما هو من طريق أبي نشيط كما نص عليه الداني في بعض كتبه، وذكر عن الحلواني الصلة لا غير، أو وذكر عن الحلواني الصلة لا غير، وذكر الشاطبي الوجهين في قوله: وفي طه بوجهين بجلا. قال الشاطبي: وفي طه بوجهين بجلا، والباء لقالون. وبهما مع تقديم القصر في الأداء إفرادا وجمعا قرأت على شيخنا العالم العامل الزكي الفاضل العلامة المحقق المؤلف المدقق ذي الأخلاق الزكية والقدر المنيف المرحوم المنعم الأبر سيد الحاج محمد بن علي بن يالوش الشريف شيخ القراء في وقته بالجامع الأعظم بالديار التونسية أسكنه الله أعلى أعالي القصور الفردوسية. أيوة، إذن هذا أول ذكر صريح لشيخ الشارح وهو الشيخ محمد بن يلوش رحمة الله عليه. قال: إنني، أي الشيخ إبراهيم مرغني، قرأت بالوجهين لقالون من طريق أبي نشيط في قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا، مع تقديم القصر يعني هكذا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. ونلاحظ كيف وصف شيخه. قال
1: وصهره.
0: أيوة، قال: قرأت على شيخنا العالم العامل الزكي الفاضل العلامة المحقق المؤلف المدقق ذي الأخلاق الزكية والقدر المنيف المرحوم المنعم الأبر سيدي الحاج محمد بن علي بن يالوش الشريف شيخ القراء في وقته بالجامع الأعظم بالديار التونسية أسكنه الله أعلى أعالي القصور الفردوسي. يعني عشر أوصاف: شيخنا العالم العامل الزكي الفاضل العلامة المحقق المؤلف المدقق ذي الأخلاق الزكية والقدر المنيف، يعني 11 تقريبا وصفا. إذن الوجهان صحيحان مقروء بهما عندنا، والقصر مقدم أي ترك الصلة. قال: وحيثما قلت في هذا الشرح شيخنا فهو المراد به. يعني كل ما
1: فيما بقي من الشرح كل ما ذكرت شيخ بن يالوش فهو الإمام بن يالوش،
0: فهذا أول إيراد يعني صريح له،
1: هذا أول تنصيص على ذكر اسمه
0: بالضبط. ولذلك يعني أطنب في هذه الأوصاف لأنه الموضع الذي حري بأن يذكر عند أول موضع فيه تلك الأوصاف. نعم. قال: وإنما قدم القصر في الأداء لكونه هو مذهب قالون في يؤديه وأخواته ولكثرة رواته عنه. لماذا قدم؟ لأنه هو مذهب قالون، لأنه مذهب قالون في نظائر يأته يؤديه ونؤته ونصله وأرجه وألقه، كلها نظائرها يأته، فقدم للنظائر ولأنه أكثر رواته على القصر. قال مكي في التبصرة: والمشهور عنه الكسر من غير ياء. وقال ابن أبو الطيب ابن غلبون كذلك: وهو المشهور عنه وبه أخذ. ثم قال رحمة الله عليه: وللقاعدة المرعية للقراء، وهي أنه مهما كان الخلف في هاء الضمير لأحد من القراء بين القصر والصلة أو بين القصر والإسكان فالمقدم القصر، أعطانا قاعدة عامة. ومهما كان الخلف بين الصلة والإسكان فالمقدم الصلة. وإنما قدم الناظم الوصلة في الذكر لثبوته في الطريقين، طريق أبي نشيط وطريق الحلواني، لا لكونه أرجح من القصر في طريق أبي نشيط، بل الأرجح في طريقه القصر لما مر. فوجه الوصل لقالون في هذا الموضع الجمع بين اللغتين، ولا وجه لتخصيصه بالخلاف إلا اتباع الأثر والرواية. وقوله الهاء يقرأ بالقصر للوزن، ويتعين إبدال همزة ياته ألفا ليطابق قوله عن رواته، يعني سيكون هناك مطابقة. والضمير من قوله فيه يعود على الوصل المفهوم من صل. إذن الخلاصة، وصل بطاه الهاء له من ياته، يعود الهاء له على قالوا، على خلاف فيه عن رواته، والوجهان صحيحان مقروء بهما عندنا، والقصر مقدم. ثم ختم الناظم بقوله ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى، ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد، ناب له الوصل ما ناب ما فقد. قال الشارح رحمه الله تكلم في هذا البيت على القسم الثاني من أقسام ألفاظ الحالة الخامسة لهاء الضمير، وهو ما اتفق فيه قالون وورش على قصر هائه. فأخبر أن نافعا قضى أي حكم وأمر بالقصر في هاء يرضه لكم الواقعي في سورة الزمر، وعلم من نسبة القصر إلى نافع أن راويه قالون وورش اتفقا في روايتهما عنه على قصر يرضاه، فقالون جرى فيه على أصله المتقدم في يؤده وأخواته، وورش خالف فيه أصله المتقدم وأشار إلى وجه مخالفة أصله فيه بقوله لثقل الضم، يعني أن وجه قصر الهاء من يرضه في رواية ورش هو ثقل الضم، فلم يحتج معه إلى التكثير بالصلة لثقله بخلاف الكسر، فإنه خفيف بالنسبة إلى الضم فاحتيج معه إلى الصلة لخفته. باختصار أستاذ ماهر، أختصر عليك
1: الإمام قالون على
0: أيوة
1: على قاعدته،
0: تلاحظ الكلمات التي قصرها قالون، ترى هذه الكلمات ما المشترك بينها؟ يؤتي
1: كلها على السك، على
0: كلها بالكسر،
1: يؤديه
0: نؤتيه نوليه نصليه أرجيه يتقيه فألقيه يأتيه، لكن يرضى هو
1: الوحيدة بالضم.
0: أحسنت.
1: ويثقل معها
0: فلما سقط المد من جذر الكلمة اللام عوض هذا النقص بالصلة، صح؟ فلما كان هذه كانت هذه الصلة التي عوضت اللام في رواية من؟ في رواية ورش. استغنى ورش عن هذه الصلة لأن ثقل الضم في الهاء في يرضه كاف ليعوض هذا النقص الحاصل بسبب الجزم، ولذلك لم يحتج إلى الصلة في قوله تعالى يرضاه. وقوله وللذي مضى يعني ما تقدم من قوله رعاية لأصله في أصلها البيت، فراعى ورش في يرضاه مع ثقل الضم ما رعاه قالون في قصر يؤده وأخواته، اللي هو ماذا؟ وهو وقوع الهاء بين ساكن فمتحرك. وإنما لم يراعي ورش هذا الوجه في يؤده وأخواته كما رعاه قالون لضعفه عنده بانفراده فيها، ورعاه في يرضه لتقويه بانضمامه إلى ثقل الضم. يعني أن ورش راعى أصل الكلمة في يرضه، ما أصلها يرضه؟ أصلها يرضاه. طيب لما لم يراعيه في يؤديه ونصليه وأرجيه وألقيه؟ كما قلنا لأنه
1: ثقل الضم،
0: الثقل عوض ذلك النقص، وفي الكسر ليس هناك ثقل لأن الكسر أقل من الضم. ثم ختم بقوله فإن قلت، يعني أنا أقول هذا الاستشكال. فإن قلت لما لم يراعيه في يراه فقال ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره. هاي الها في يراه مضمومة، لماذا لم يراعيها ورش؟ قال لفقد عينه ولامه فقد، ناب له الوصل ما ناب ما فقد. أستاذ ماهر قوله يراه أصل الفعل ماذا؟
1: قلنا يرى
0: ذاك في المضارع، لكن في الماضي رأى فعل. طيب في المضارع يرأيو. طيب دعك من الياء هي للمضارع، وصارت في المضارع يراه يرى. احذف الياء، احذف الياء ياء للمضارع، واحذف الهاء هي زائدة دل على الضمير الواحد أكذا. بقي ماذا؟ بقي الراء فقط.
1: وسقط الحرفان
0: ملحر، سقط العين واللام،
1: عين الفعل واللام.
0: فقد عينه ولامه فقد، ناب له الوصل ما ناب ما فقد، ضعفت الكلمة ودخلها ضعف شديد. قال الشارح رحمه الله ذكر هنا القسم الثالث من أقسام ألفاظ الحالة الخامسة لهاء الضمير، وهو ما اتفق فيه قالون وورش على وصل هائه. فأخبر أن نافع لم يرى القصر في هاء يره، يره من خيرا يره وشرا يره بصورة الزلزال، وأيحسب أن لم يره أحد بصورة البلدي، وإنما رأى فيها الصلة مع أنها كهاء يرضه في كونها مضمومة مجزوما فعلها، وهو يرى إذ قد غيره الجزم. وأشار إلى الفرق بين يرضه ويره في المواضع الثلاثة بقوله لفقد عينه ولامه البيت، يعني أن وجه وصل نافع لهاء يراه مع وجود علة قصر يرضه فيه لكون يراه فقدت أي حذفت منه عينه ولامه، بخلاف يراه يرضه فإنما حذفت لامه فقط. وبيان ذلك أن أصل يراه قبل الإعلال والجزم يرأي على وزن يفعل بفتح العين، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فصار يرأى، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فصار يرى، ثم دخل الجازم فحذف الألف فصار يرى يرى، ثم اتصل به الضمير فصار يراه. وأصل يرضاه يرضيو على وزن يفعل، أيضا تحركت الياء وانفتح ما قبله فانقلبت ألفا فصار يرضى، ثم دخل الجازم فحذف الألف فصار يرضى يرضى، ثم اتصل به الضمير فصار يرضه. فأنت ترى يرضه لم يحذف منه إلا لامه،
1: لام الفعل،
0: إلا اللام فقط، وهي الألف، بخلاف يره فإنه لام يعني لام الجذر يعني نعم وهي الألف أحسن، بخلاف يره فإنها فإنه حذفت منه عينه وهي الهمزة ولامه وهي الألف، ولم يبق من أصوله إلا فاؤه وهي الراء، فلما كثر إعلاله وصله نافعا ليكون وصله قائما مقام ما فقد وحذف منه، وهو عينه التي زاد بحذفها على يرضه، وأما اللام فقد حذفت منهما معا.
1: أنا حبيب أقول التعليل بتاعه اللغوي جبرا لخاطئه،
0: جبرا لخاطئه
1: بعد أن صار هشام
0: والعين التي حذفتا
1: بعد هشاشته التي وقعت فيه، فلابد أن يقوى بمد الصلة.
0: أحسن. ختم الشارح بتنبيه نختم به
1: الحصة. سبحانك اللهم.
0: ومنهج مدرستنا ومنهج علمائنا ومنهج كتبنا ألا يترك الطالب والقارئ للحكم دون التعليل، وكما قال الشارح في موضعنا قال هو للاستئناس بعد الأثر وبعد النقل الصحيح. قال تنبيه ما تقدم في هاء الكناية وهاء هذه من إثبات صلتهما تارة وحذفها أخرى إنما هو في الوصل، وأما في الوقف فلا خلاف في حذف الصلة تخفيفا، وهذا بخلاف الألف في ضمير المؤنث نحو ضحاها وزكاها ولها، فتثبت في الحالين إلا إذا كان بعدها ساكن فتحذف لالتقاء الساكنين نحو فجاء المخاض، وذلك لأن الصلة أشبهت التنوين في كونها زيادة في الآخر للتتميم والتكميل، فحذفت مع الضم والكسر كما حذف التنوين معهما، وأثبتت مع الفتح كما يبدل من التنوين ألف في النصب. وقوله فقد الأول حرف تحقيق دخلت عليه الفاء، يعني هي قد دخلت الفاء فقد، وفقد الثاني فعل ماض من الفقد وهو العدم بعد الوجود، أي مناب الحرف الذي فقده لفظ يراه، وبين فقد الأول والثاني جناس. قلت وهو الجناس المركب، ويسمى نوعه المرفو من الرفاء أي الالتحام والتوافق، وهو كما قلنا من نوع التماثل المركب، أي ما تساوى اللفظان المتتابعان فيه في الصفة واختلفا في المعنى. فقد
1: اتفقان في رسم الكلمة ولكن يختلفان في المعنى.
0: بهذا ولله
1: ختم الباب إن شاء الله.
0: نأتي على خاتمة باب هاء الضمير الذي يمكن أن نلخصه في جملة واحدة، أن قالونا وورشا اتفقا على صلة الهاء بواو إذا كانت مضمومة، وبياء إذا كانت مكسورة بشرط وقوعها بين حرفين متحركين، واختلفا في الكلمات التي دخل عليها الجازم، فقالون راعى أصلها قبل دخول الجازم، وورش راعى أصلها لفظها بعد دخول الجازم، والمذهبان صحيحان منقولان عن نافع، وقالون يقرأ بالقصر وورش يقرأ بالصلة، ويشتركان في القصر في يرضاه، ويشتركان في الصلة في يراه، ولله الحمد.
1: وهكذا ختمنا باب هاء الكناية. بارك الله فيكم شيخ أسامة، شكر الله لكم، نفعنا الله وإياكم يا ربي أي ذكري الحكيم، وجعل هذه العلوم مستقرة يا رب في قلوبنا. أسأل الله أن يحبب لقلبي وقلوبكم علوم القرآن الكريم وما اتصل بآي الذكر المجيد. اللهم آمين وأنت الكريم. حتى ألقاكم بإذنه تعالى في حلقة مقبلة من إتحاف السامعي بنجوم الطوالعي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
3: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالع.
4: بالنجوم الطوالع.
2: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع. إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
4: بالنجوم الطوالع.
3: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
5: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت، وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. إذاعة الزيتون للقرآن.

القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

أميري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
4: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم سيدي هيثم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا والمستمعين والمتابعين في جنات النعيم. إنه سميع قريب مجيب.
1: يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، ونواصل هذه الرحلة الماتعة والتي كأنني لا أريدها أن تنتهي، ولكن هكذا قدر
2: دوام الحال من المحال.
1: هكذا هي الدنيا على كل، ونحن في ذكر العارفين بالله وفي ذكر العلماء الأفذاذ
2: وبذكرهم تتنزل الرحمات.
1: والحديث عن هؤلاء وسيرهم وأخلاقهم كما قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، أحب إلي من كثير فقه. فلأنها أخلاق القوم، فنريد أن نتأسى بهم في سلوكهم وفي أفعالهم وفي تقربهم ربهم إلى الله عز وجل،
2: وفي إخلاصهم.
1: وهذه
2: هذا معقل ومربط فرس.
1: هذا هو سيدي. فنواصل، ولكن ما زلنا مع عنوان كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف من متن المرشد المعين لسيدي الولي الفقيه عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه. وأنا أخبركم، مكتبة من المكتبات اتصل بي صاحبها لأنه يعرفني. قال لي شنو البرنامج اللي تقدم فيه أنت والشيخ فلان الفلاني؟ قلت له المرشد. قال لي راهو يجيو يحبوا ياخذوا، يقول لي يعطيني الحب الكلام اللي يقولوا فيه. قال لي ما يرى الصغير الكبير. قلت له شوف، هذا لن تجده في ليس هنالك كتاب نعتمد عليه، إنما مجموعة من الكتب كما خط السادة الملكي. لكن نسأل الله أن ييسر لنا أن نفرغ هذا الكلام، لعله ربي يسر له وناس هكا.

0: تعاوننا ونفرغوها في نصوص وننشرها للعموم إن شاء الله تعالى. إذن سيدي نواصل إن شاء الله تعالى مع ما خطه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ.
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، التصوف، الأخلاق، التزكية، الإحسان،
0: نعم،
1: هذه كلها اسم واحد لمسمى واحد،
0: علم الباطن،
1: نعم، هذا كله لا مشاحة في الاصطلاح،
0: لا مشاحة،
1: نعم.
0: أشياء تزيد يسميه علم الرياضيات، أنا ما يهمنيش، نعم، سميش، نعم، علم الرياضيات،
1: هو علم الرياضة،
0: الرياض، نعم،
1: يروض النفس،
0: النفس. إيه نعم. لا، المهم الفحوى والمحتوى، نعم، هذاك هو، نعم، الذي نريده، نعم.
1: تحقيق هذا الركن، ركن الإحسان، نعم، ركن التزكية، ركن التصوف، واجب، لكن واجب وجوب السنن ولا الفرائض؟ الفرائض، وأي الفرائض؟ فرائض العينية المتعينة على كل مكلف.
0: نعم.
1: إذن تحقيق ركن الإحسان واجب على كل مكلف، بمعنى علم التصوف فرض عين على كل مكلف، على كل بالغ عاقل راشد بلغته دعوة النبي محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: علاش ذلك؟ لأن الإنسان عادة لا ينفك عن دواعي الشر والرياء. الإنسان دائما عنده النزعة،
0: نعم،
1: إلى الشر والحسد والرياء، فيجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم ما يتخلص به من الحسد،
0: نعم،
1: والشر والرياء والعلل التي ذكرناها جميعها. وفي هذا يقول حجة الإسلام،
0: نعم،
1: سيدنا أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعل الله به في الدارين، قال: وكيف لا يجب عليه، أي وكيف لا يجب على المكلف أن يتعلم علم الإحسان، علم التصوف، علم التزكية، وكيف لا يجب عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
0: هذا الحديث رواه الطبراني،
1: رواه الطبراني،
0: يعني نعم، لا أنا أعرف ذلك، ولكن نعم، فقط طردت أن أقول أنه له يعني ما قبله،
1: نعم،
0: ولذلك نعم، حاولوا أن تطلعوا على الحديث كاملا، نعم، لأنه حديث جديد،
1: هذا جزء من حديث،
0: هذا جزء من حديث، نعم، نعم سيدي، نعم.
1: الشح المطاع والهوى المتبع والعجب والرياء وحب الظهور والسمعة وما إلى ذلك، نعم، هذه كلها جاء التصوف ليعالجها، ليخلصك منها. جميل. فكيف لا تتعلم هذا العلم؟ والنبي يقول: ثلاث مهلكات. ينبغي أن تتعرف على هذه المهلكات، وأن تتعرف على طرق علاج هذه المهلكات.
0: صحيح.
1: فإزالة هذه المهلكات التي خبر عنها سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: ما حكمها؟ فرض عين، فرض متعين عليك، فوجب بذلك معرفتها ومعرفة أسبابها ومعرفة طرائق، وليس طريق واحد،
0: ده
1: طرائق، مجموعة طرائق علاجها، لأن القاعدة تقول: من لا يعرف الشر يقع فيه.
0: هذا هو.
1: وذلك الصحابي
0: قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن مخافة
1: أن أقع فيه،
0: نعم.
1: فمن لا يعرف الشر يقع فيه. ابن عباد، الإمام أبو عبد الله،
0: نعم، رضي الله
1: ابن عباد
0: رحمة الله عليه وعلى
1: رضي الله عنه، يقول: ولا بد للمريد في هذا الطريق، في طريق القوم في علم التزكية، من صحبة شيخ محقق. نحن سوف نتحدث عن هذا
0: بالضبط.
1: لما يأتي الناظم ليقول: تصحب شيخا عارف المسالك، نعم، يقيه فيما طريقه المهالك، نعم، هذا سوف نتحدث.
0: صحيح.
1: ولكن أنا أنقل كلام ابن عباد لنستخلص منه ثلاثة أمور. إذن قال: لابد للمريد في هذا الطريق من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه وتخلص من هوى. فالتصوف يخلصك من هوى
0: النفس.
1: النبي يقول: ثلاث مهلكات، نعم، منها هوى المتبع. نعم. إذن تخلص من هواه فيسلم نفسه إليه وليلزم طاعته والانقياد إليه في كل ما يشير به عليه من غير ارتياب ولا تردد. فقد قالوا: من لم يكن له شيخ فإن الشيطان شيخه.
0: نعم.
1: وحسبنا أن من لا شيخ له فشيخه الصلاة على النبي
0: صلى الله عليه،
1: فهي شيخ من لا شيخ له.
0: نعم. ولذلك سيدي جهاد نعم. الشاعر يقول هذا كما من لا شيخ له، من لا مربي له، من لا راشد له، من لا ناصح له، من كلها نفس المعنى. لأنك إذا تركت هكذا نفسك أو تركت ابنك وخليته سيبته مشى. ولذلك قال الشاعر: ومن رعى الغنم بأرض مسبعة ونام عنها تولى رعايتها الأسد. هذا الذي يترك
1: سوف يرعاها بحول الله الأسد.
0: الأسد شو يعمل؟ أيوة هكذا. فمن ترك نفسه للشيطان الشيطان بكشي
1: سوف يرعاه الشيطان.
0: نسأل الله السلام.
1: ورعيا دون رعيا
0: طبعا.
1: وقيل: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس مختلف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال. أي رجال؟ الرجال الكمل.
0: نعم.
1: العارفون بالله لا يبلغ مبلغ الرجال أي الكمل إلا بالرياضة. شنو هي الرياضة؟ بترويض النفس وتلقين هذه نفس المحاسن وتخليص هذه نفس من المساوئ. نعم. من شيخ وإمام أو مؤدب ناصحا. هذا الكلام كلام ابن عباد يستفاد منه ثلاثة أشياء. الأول: أن التصوف يوصل صاحبه إلى درجة المخلصين.
0: نعم.
1: الإخلاص. هذه قاعدة أولى، المسلمة الأولى: التصوف يصل بصاحبه إلى الإخلاص. اثنين: معرفة هذا العلم، علم التصوف، علم التزكية، علم الإحسان، علم الأخلاق، سميه ما شئت، فرض عين على كل مكلف. هذه القاعدة الثانية.
0: نعم.
1: علم التزكية إذن فرض عين على كل مكلف. ثلاثة: من أراد تحصيل هذا العلم لابد له من ثنيان الركبة. لابد له من لزوم شيخ. ولذلك قيل: لابد من شيخ يريك شخوصها، وإلا فنصف العلم عنك غائب أو ضائع. أبو حيان الأندلسي يقول: في أولئك الذين يكتفون بعلم التزكية وحتى في علوم أخرى كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم يكتفون بالكتب دون الشيوخ. هذا ما يسمون المصحفيون.
0: نعم.
1: يأخذون علما من الصحف والمجلات والكتب.
0: يعني أهل القيرواني لما راسلهم، أنا نسيت اسمه.
1: نعم.
0: القصة عندي مدة من اللي قريتها.
1: نعم.
0: أحد الشيوخ رغم على رسوخه لكن لا شيخ له.
1: نعم.
0: علمه.
1: نعم.
0: يعني كله من الكتب.
1: نعم.
0: فردوا عليه بالرسالة قالوا له: أسكت فلا شيخ لك.
1: نعم.
0: أصلا ما جاوبوهش.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذن قال أبو حيان في هؤلاء: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا ذهن لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت تهت.
0: نعم.
1: ظللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس تختلط وتلتبس عليك الأمور حتى تكون أظل أكثر ضلالا، أظل من توم الحكيم. هذا توم الحكيم في
0: الأسطورة
1: يعني قصة يعني أنه كان
0: قصة يقال أنها ربما يعني حقيقية لأنه قرأتها في أكثر من كتاب.
1: نعم. نعم. هي يقال أنها أسطورة ويقال أنها يعني قيلت وتنقلها الناس، الله أعلم في صحتها من عدمها، ولكن فيها عبرة.
0: صحيح.
1: توم الحكيم هذا كان يدعي أنه طبيب وليس بطبيب،
0: لأن
1: كان يأخذ علم الطب من الكتب،
0: من كتب أبيه.
1: إيه نعم.
0: لأن الأب كان طبيبا.
1: نعم.
0: وهو كان يعني يأخذ يقرأ كتب أبيه،
1: فمات بسببه خلق كثير. كان يقرأ مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء، كان يقرأها الحية السوداء الأفعى السوداء شفاء من كل داء، فمات بسببه
0: خلق.
1: ناس كثر خلق كثير. نعم. إذا نعود سيدي هيثم إلى العنوان: مبادئ
0: التصوف وهوادي.
1: ورأينا المبادئ.
0: نعم.
1: وتعريفاتها في مختلف مجالاتها، ورأينا معاني التصوف ومقاصد التصوف إلى ما يهدف، خاصة الإخلاص لله رب العالمين. ونقف
0: هوادي.
1: اليوم أو الساعة عند لفظ هوادي. والهوادي في هذا العنوان جمع هاد.
0: نعم.
1: وهاد اسم فاعل.
0: صحيح.
1: اسم فاعل من فعل هدى يهدي، بمعنى وضح وبين وأرشد. وهوادي معطوف بواو العطف.
0: نعم.
1: مبادئ التصوف. هذا هوادي معطوف على مبادئ التصوف. وأما التعرف فهو مصدر من تعرف إذا طلب المعرفة، فكأن هذا العلم يوصلك إلى معرفة ربك
0: جل في علاه.
1: نعم. ثم قال الناظم في هذا الباب، نلج الآن
0: نعم إلى البيت
1: بعد هذه المقدمات.
0: نعم.
1: في بيان المعنى العام للتصوف، وسوف نأخذه بتفصيل وأكثر إطلاق.
0: نعم.
1: وبعد وقفتنا مع هذا العنوان البليغ، يعني نلج بحول الله تعالى وعونه إلى نظم علامتنا.
0: نعم. هو في البيت 291 92
1: يحكي
0: على التوبة وحكمها الشيخ. ولكن أردت أن أضيف شيئا.
1: نعم.
0: في كتاب الرسالة القشيرية،
1: هذا
0: كتاب رائع لمن أراد أن يغوص أكثر في التأصيل. التأصيل.
1: نعم.
0: يعني لأنه هذا العلم تقول لي من وضعه ودليلهم الكتاب والسنة.
1: نعم نعم نعم.
0: دليل هذا العلم وهذه الرسالة.
1: قال تعالى وأحسنوا. نعم. إن الله يحب المحسنين. محسنين. وقولوا للناس حسنا. نعم. علم الإحسان.
0: بالضبط.
1: وأما الإحسان فقال من دار أن تعبد الله. نعم. كأنك تراه.
0: نعم. لذلك الرسالة القشيرية من أجل الكتب التي صنفت لسببين بالنسبة لي سيدي جهاد.
1: نعم.
0: السبب الأول لأنها تأصيل علم.
1: نعم. نعم.
0: يأصل لك العلم هذا
1: مسألة. نعم.
0: مسألة تأصيلا علميا فقهيا.
1: نعم.
0: يتفضل هاو هذا الأمر الثاني أنه من رجل أظنه ولد في آخر سنة 300 وحاجة للهجرة.
1: نعم.
0: على ما أذكر
1: من يعني من الرعيل الأول.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني من
1: وقريب عهد.
0: أيوة.
1: إلى عصر النبوة.
0: يعني أنا
1: والتابعين.
0: حبيت نقول هذا الأمر رهو ما جاش تو.
1: نعم.
0: لأنها
1: من القرن الثالث.
0: أيوة. ولذلك خياني هذه الرسالة أقترح عليكم لهذين السببين.
1: نعم.
0: تجم تلقوا دي كتب أخرى. نعم هناك كتب أخرى، لكن أنا نحكي مقصدي من اقتراح الرسالة
1: كتأصيل هذا.
0: أيوة. هذا. نعم. هذا الأمر. نعم سيدي.
1: قال
0: يقول الناظم نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم.
1: نعم.
0: بشرط الإقلاع ونفي الإصرار.
1: نعم.
0: وليتلافى ممكنا ذا استغفار.
1: نعم. نعم. إذن ذكر الناظم التوبة، قال وتوبة. والتوبة لغة هي العود والأوبة والرجوع.
0: نعم.
1: إلى الشيء. يقال في اللغة تاب إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه، وإذا أسند فعل التوبة إلى الله فالمعنى رجوعه. إذا أسند فعل التوبة إلى العبد.
0: نعم.
1: فمعناه رجوعه من الزلة إلى الندم. يقال تاب إلى الله توبة، ومتاب أي أناب ورجع عن المعصية.
0: صحيح.
1: وأما إذا أسند فعل التوبة إلى الله عز وجل فالمعنى رجوع لطف الله ورحمة الله ونعمة الله ومدد الله على العبد.
0: نعم.
1: يقال تاب الله عليه أي غفر له.
0: نعم.
1: وأنقذه من المعصية. قال تعالى ثم تاب عليهم
0: ليتوبوا.
1: نعم. إن الله هو التواب الرحيم. وأما اصطلاحا فالتوبة هي الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية، لا لأن فيها ضررا نفسيا أو جسمانيا أو ماليا.
0: نعم. يعني أقلع عن تلك المعصية
1: لضرر أصابه في جسمه. لا، هذه ليست توبة.
0: نعم.
1: ليست توبة.
0: البعث التوبة
1: لأنها معصية.
0: نعم.
1: لأن الله يمقتها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لأن الله لا يحبها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: هذه هي توبة صحيحة. التوبة عن المعصية من جهة أنها معصية لله، لا من جهة أن فيها مضرة. صحيح فيها مضرة أنا أقلع عنها، ولكن قصدي في هذه التوبة أن أرضي ربي لا أن أسلم بجسمي.
0: نعم. جميل.
1: وقيل التوبة هي الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم.
0: نعم.
1: الوضع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
0: فاتبعوه.
1: وقيل التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب. القلب إذا لم يكن قلبا سليما فهو قلب غير سليم يصر على المعصية إصرارا ويلح عليها إلحاحا. فالتوبة الحقيقية ورجوع إلى الله بفك وحل هذه العقدة القلبية، عقدة الإصرار عن المعصية. ثم القيام بكل حقوق الله جل وعلا. وقيل طبعا شوفوا التعريف لكل تشترك في معنى. وقيل التوبة ترك الذنب مخافة الله، أن تترك خوفا من الله واستشعارا لقبحه، لقبح ذلك الذنب وقبح تلك المعصية وقبح وشناعة وفظاعة تلك الخطيئة. ثم الندم والعزيمة، العزم على ألا يعود إليها. ثم تدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، كالصلاة تقضى والصيام يقضى ورد الحقوق إلى أصحابها وما إلى ذلك، وسوف نأتي على ذلك بحول الله تعالى. وهذه التعريفات التي ذكرناها، هذه أربع تعريفات التي ذكرناها، وإن اختلفت في الألفاظ فهي متحدة في المعاني. وهذا ما أفصح عنه الناظم من أن التوبة تجب. قال وتوبة من كل ذنب يقترف يجترم تجب، تجب وتجب وجوب الفرض العيني.
0: جميل.
1: أي أن التوبة فرض متعين على كل من أذنب.
0: جميل سيدي، نقف عند أن
1: في كل ذنب،
0: نعم تفضل سيدي،
1: كبيرا كان أو صغيرا، سواء تعلق بحق الله أو تعلق بحقوق العباد،
0: وسنرى التفصيلات إن شاء الله وشروط التوبة بحول الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الله كرام، مع الحديث عن التوبة نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نقف هنا في حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، لنواصل إن كان في العمر بقية في الحصص القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تعلم أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. أهلا بكم من خلق.
6: في شريعة الإسلام شريعة
7: العالم لله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: إشهار. محليك يتروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
3: إشهار.
4: محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
8: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
9: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
7: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
6: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
5: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرت، بارك الله فيه، ما قصرت، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، واطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في هذه الحصة المباركة من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، الآية 67 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، الآية 76 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله.

0: الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا
1: وإذ
0: وإذ
1: قال

0: أعوذ
1: وهو يقول بقرة ق بقرة
0: قال
1: معناها من الدقيق إلى التفخيم، بقرة ق أعيدها.
0: و

تنق لا بقرة تن تنقى فخمة بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا.

حينما نقول بقرة سفراء أو بقرة، الصواب هو بقرة. لابد حينما ننطق بالصاد تكون الغنة في مستوى تفخيم الصاد، بقرة صا، لا بقرة صا، اسمعوها.

0: سبحان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
0: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم.

0: اكتمون.
1: وإذا، لا نقول وإذا بل نقول وإذ، هنا الرخاوة تسمع في حرف الذال، اسمعوها جيدا. وإذ، وإذ قتلتم، أعيدوها،
0: وإذ قتلتم،
1: يسمع له صوت، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
0: وإذ

0: أشد قسوة.
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
0: ثم

قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: أو أشد قسوة،
1: فهي كالحجاء كالحجاء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: هال ما يشقق فيخرج منه الماء،
1: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
0: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
1: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
0: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
1: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
0: وإن منها لما يهبط من خشية

0: لا
1: يفعلون.
0: نقول وما، بل نقول وما، وما الله، أعدها،
1: وما الله بغافل عما
0: ونقول وما
1: تعملون.
0: الله، وما الله، ها هو.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية ونطبق ما أخذناه من أحكام. أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، أخذنا الأربعة: الإظهار والإدغام. قلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بلا غنة. وأخذنا الإقلاب وأخذنا الإخفاء مع الغنة. إذن أخذنا الإقلاب مع الغنة وأخذنا الإخفاء مع الغنة، فمجموع الأحكام أربعة سنطبقها إن شاء الله في هذه التلاوة المباركة. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا
0: لا ليس بوقف، أعدها: إن الله يأمركم. أقف في هزؤاء. وإذ قال، أعد الآية.
1: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا. قال
0: يكفي هنا، لابد أن نقرأ بتؤدة قبل كل شيء. قلنا المفخم حينما تقول إن الله، إن الصواب هو إن الله. كذلك قلنا التنوين هنا، البعض منا يبقى يقول بقرة قالوا، هذا خطأ، أو عند بعض المشارق أو عند بعض الحجازيين عند البعض يبالغون في التنوين حتى يقول فيه نشاز بقرة طنقا. لا، ولكن مثل بعض المغارب يقولوا بقرة قا، هذا خطأ. نعلم أن النون الساكنة والتنوين أصلها مرقق وحرف الاستعلاء مفخ. هنا نبدأ بالترقيق ثم نتدرج لتتدرج الغنة حتى تمتزج بالقاف وهي مفخمة. احنا نقول بقرة بقرة قا، لا نقول بقرة قا ولا نقول بقرة طنطا من أول مقطع ولي طا. بقرة تن تن تن تن، أو التدرج باش نستعد إلى مخرج القاف. بقرة بقرة بقرة بقرة قالوا تن تن تن. أعيدوها.
1: وإذ قال موسى لقومه إن الله

0: هزؤا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
1: في هذه الآية قد أخذنا من الأحكام أولا بقوله تعالى إن الله يأمركم. هنا قلنا أحكام النون الساكنة، هنا أحكام النون، النون والميم المشددتان، سيأتي بيانهما في الحصة القادمة إن شاء الله، وذكروني بها إن شاء الله. قلنا الحكم الأول هو النون عند التاء من الأحكام التي أخذناها، نون ساكنة بعدها حرف من حروف الإخفاء، حكمها ماذا؟ حكمها ماذا؟ الإخفاء، الإخفاء مع الغنة، أي شاهد كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. والحرف هو من قوله تقن، التاء من تقن، إذن نقرأها هكذا أن تذبحوا بقرة قالوا، هنا كذلك تنوين متتابع بعده حرف من حروف لا من حروف الإخفاء مع الغنة، ومن قوله قد، من قوله من القاف من قد، من قد هو نذكر بالشاهد متاع الإخفاء اللي هما 15 حرفا، من قوله صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما، القاف من قد. ثم بعد ذلك قال أعوذ بالله أن أكون، ما حكم النون الساكنة فوقها سكون، ثم أتى بعدها حرف من حروف حلق الست، حكمه ماذا؟
2: الإظهار.
1: الإظهار، بارك الله فيك، الإظهار. لذلك السادة المستمعين والمستمعات لابد وكأنه ألقي عليهم أو يلقى عليهم السؤال، إذن نقول حكمه الإظهار. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر، يعني أظهر الغنة عند النون الساكنة طبعا والتنوين، أظهر النون الساكنة والتنوين عند حرف ماذا؟ عند حرف الحلق. إذا فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى ذلك كأنه قال لنا أظهر النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق الستة، هما الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما قال ابن الجزري أخي هاك عن من حازه غير خاسر، وهي أوائل الكلمات التي مرت التالية. إذا نواصل إن شاء الله، ما لا دائما أبدا النون الساكنة التي فوقها سكون، يعني غير مجردة من السكون، أتابع أو التنوين نجده مركبا، أتى بعدهما أحد حروف الحلق الستة حكمهما الإظهار، الإظهار من غير غنة، ليس فيها غنة، رد بالك، أن أكون، أيوة أن أكون هكذا، واصل.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
1: يبين،
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
1: ما هي، ما الطبيعي يبين.

0: لنا ماهي ط
1: استخرج الحكم هنا يبين نون ساكنة
2: وبعدها
1: مجردة من السكون بعدها حرف اللام مشدد.
2: إدغام هنا.
1: إدغام بلا غنة. إدغام بلا غنة.
2: يبين لنا.
1: قول ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي تفضل واصل بعده.
2: بسم

0: بقرة. تل، تل إدغام بلا غنة، ما قلنا التنوين يحذف تماما، لأن ثم اليقري يقول بقرة لا فارد، لا لا تنوين لا تبقى شائبة، لا في تبقى فيه شائبة أبدا،
1: والإدغام بلا غنى سيدي.
0: إدغام بلا غنة. نعم أي واصل هذا. هذا
2: قال إنه يقول إنها بقرة
0: لا
2: لا
0: بقرة لا.

0: تؤمرون.
1: تؤمرون، أحسنت. قال إنه يقول إنها بقرة إذا، هنا تنوين متتابع بعد حرف اللام، حكمه الإدغام بلا غنة. أحسنت. قال ثم قلت ولا بكر عوان، نجد هنا التنوين فوق الراء مركب،
0: بعد حرف
1: وحده
0: من
1: فوق
0: حروف
1: من
0: الإدغام.
1: وحده، قد بعد حرف من حروف الإظهار أو حروف الحلق
0: حلق.
1: اللي هما الست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،
0: الحكم وين الإظهار؟
1: الإظهار. أحسنت. قال مجزري فعند حرف الحلق أظهر، أي أظهر النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق الستة. واصل.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما،
1: يبين لنا، هنا تكررت النون
0: إدغام بلا
1: ساكنة
0: غنة.
1: بعدها اللام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها،
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما،
1: يبين. أيوة بقى.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
1: أحسنت. إذا النون من لفظ يبين مجردة من السكون، يعني من فوقها السكون، بعدها لام مشددة، حكمها الإدغام،
0: الإظهار
1: الإدغام بلا
0: بلا
1: غنة.
0: غنة.
1: من جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. واصل البعض.
0: قال إنه يقول إنها بقرة
1: لا،
0: صفراء،
1: بقرة تم شوف،
0: بقرة
1: تو أصلها مرقق، بعدها الغنة فخمت والتصقت بالصاد، بقرة تم صفراء، صفراء فاقع لونها. أعدها، أعد الآية.

0: تسر الناظرين.
1: تسر الناظرين.
0: لم قس النيت بلغلها أن فتحة.
1: تسر الناظرين.
0: لا لم لا أقول أني تسر أن فتحة. تسر الناظرين.
1: تسر الناظرين.
0: انت قد تبلغ فيها وتجنح فيها للكسر، اسمعها جيدا. قال

0: حاضرين.
1: هنا في قوله تعالى بقرة صاء، هنا تنوين متتابع بعده حرف من حروف الإخفاء ألا وهو الصاد، وهو من قوله صف، صاد من صف، وقلنا دي من عوضها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا جد في تقا ضع ظالما. هذه أوائل الكلمات التي مرت. ثم بعد ذلك ما قلنا الإخفاء مع الغنة. في قوله تعالى فاقع لونها، هنا التنوين في العين أيوة أحسنت، وبعدها اللام مشددة. سادة المستمعين والمستمعات، أخشى أو أشفق عليكم وأخاف على نفسي، هذه حقيقة الإنسان لابد باش يرد باله منها. الإنسان لابد، وهاني مانيش نثقل في المعلومة، قاعدين نقرأ بتؤدة، وكذلك الأحكام نشرحها معناها حسب التدرج التي سطرناه أو أخذناه في الحصص الماضية. ولقلنا الشاهد في العين فاقع لونها، أي من قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي تفضل، أي أنت واصل. قالوا ادعوا لنا.

0: وإن شاء إن شاء بالك
1: وإنا إن شاء
0: وإنا ما

0: مهتدون.
1: وإنا إن
0: لا ما الطبيعي مقدارها ما الطبيعي ربنا.
1: وإنا إن
0: هي
1: شاء
0: إن مقدار ما الطبيعي. أكل الألف هذاك ما الطبيعي.
1: وإنا
0: أي

0: أيضا الأحكام التي أخذناها يبين لنا النون عند اللام ما حكمها؟
1: النون،
0: النون عند اللام نون ساكنة بعدها حرف اللام مشدد حكمها
1: الإدغام،
0: الإدغام
1: بلا غنة.
0: بلا غنة. الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. ثم بعد ذلك التي أخذناها طبعا النون المشددة قلنا هي والميم إن شاء الله الحصة القادمة بحول الله وقد معنا لابد ذكروني هنا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ننتقل إلى النون الساكنة عند الشين ما حكمها؟ نون ساكنة مجردة مجردة من السكون
1: غنة
0: حكمها الإخفاء
1: مع
0: الغنة.
1: الإخفاء مع غنة.
0: من يأتي بالشاهد يقول كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وهذه باقي الحروف هي أوائل كلمات البيت، البيت أو البيتين. صف ذا ثناء صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن هنا الشين من قوله شخص، من قوله الشين من شخص، أوائل كلمات البيت. ما نقول وإنا إن شاء، أعدها.
1: وإن

0: الآن جئت بالحق.
1: جئت جئت
0: قالوا الآن جئت
1: ما
0: بال
1: قالوش جي جي، رد بالك، لابد من تعطيل شيء. قالوا الآن جئت بالحق، هذا
0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتل

0: تكتمون.
1: من قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول، حكمه ماذا؟ التنوين في لفظ في التاء من بقرة، بقرة إدغام الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، ذلول ذلول تثير.
0: وني إدغام
1: لا، هنا الإخفاء
0: مع الإدغام
1: مع الغن، الإخفاء مع الغن.
0: سيدي سمحني، شو اقصد بالإخفاء هون؟
1: هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء 15، بحيث تكون الحالة بين الإظهار والإدغام. الحالة هي لا نقول لا نقول ذلول ذلول تثير، لا، هذه إظهار، أو نقول ذلول تثير، بينهما ذلول ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. أعدها.
0: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
1: لا، أعيد الآية كما هو وانتبه جيدا، اسمعني مليا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
0: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير
1: لا ذلول
0: لا ذلول تثير الأرض
1: تثير را مفخمة
0: تثير الأرض ولا
1: الأمش الض الأرض ض
0: الض
1: سنأتي عليه في باب مخرجه إن شاء الله.
0: قال

0: لا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها.
1: اسمعوني جيدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث كما عودنا أنفسنا. الحديث هذا اليوم إن شاء الله سيكون حقيقة يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل. نستخلص من هذا الحديث، يعني نستخلص العبرة أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الحرف كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف، وفي رواية ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. بمعنى ذلك وكأنه بذلك قال: عليك بزيادة الأجر إن كنت راغبا في ذلك، فعليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. والحديث مطول. لا فرق بين أبيض وأسود وأصفر وأحمر إلا بالتقوى. وقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخواني أخواتي، دائما الإنسان إن كان يريد زيادة الأجر والمثوبة عليه بتلاوة القرآن، عليه بتلاوة القرآن، فإنه أفضل وجوه الذكر. إذن ننتقل إن شاء الله إلى لفظ الحمد، وكما عودنا أنفسنا وقد توقفنا على ما استدل به الطبري، وسنوضح إن شاء الله ما قاله الجمهور ونستخلص العبرة من ذلك إن شاء الله. إذن قال: كما استدل الطبري أيضا بالاستعمال اللغوي لدى أساطين الضاد بوضعهم الحمد في موضع الشكر وعكسه، وبإقرارهم لصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وتعقبه المفسران ابن عطية والقرطبي. وذهب الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد وذلك غير مرضي، ثم أتى على حجته الأخيرة قائلا: واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا، وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم. ومن ثم ذهب ابن عطية تبعه القرطبي إلى أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل إلى الشاكر، والحمد المجرد هو الثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا. إذن إن شاء الله سنواصل في الحصة القادمة من قوله وبالبحث والتمحيص. بمعنى ذلك أن الإنسان إذا قال الحمد لله ملء فمه استجابت له جميع الجوارح، وعظم نعم المولى سبحانه وتعالى، واستقر بيانه على ذلك أن النفع والضر من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي وأنه الذي يسخر الأشياء. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. بمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسخر عبدا من عباده لإزداء الخدمة لعبده فلان، فهذا يكون النعمة بواسطة، ليعطي من أعطى النعمة أو من كان سببا فيها ليعطيه الأجر والمثوبة، وكذلك يتحقق ما كان في اللوح المحفوظ. إخواني أخواتي، إن شاء الله سنأتي على ذلك في الحصة القادمة، ولكن الإنسان لابد عليه أن تستجيب جميع الجوارح لمن خلقه وهو العظيم سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: الإذاعة؟
3: إي والله، قالك في الإذاعة.
2: وفتش؟
3: قالوها في الإذاعة، تي الإذاعة، سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
2: الإذاعة؟
3: تسمع وتشوف في الإذاعة؟
4: ما الخبر صحيح إذا يظهر؟
2: 100%.
5: الإذاعة التونسية،
6: الإذاعة التونسية،
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: RTCI نغيوني. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس، عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير، تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما،
5: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية،
6: الإذاعة التونسية،
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر.
1: آمين.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: كان عندنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس، كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح، كنتوا بيكم من خلق
6: في شريعة الإسلام، شريعة
7: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حذرته، فأطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى الساعة الرابعة مساء، ويجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم التي تريدونها على رقم 71-130-000. للتواصل معنا 71-130-000. التحية بداية هذا البرنامج موصولة الحمد الفصيري، مخرج البرنامج كذلك التحية موصولة الكريمة عتيقة التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. وقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر بإذن الله السميع العليم، باش يكونوا معانا مباشرة عبر الهاتف من مدينة جربة. إن شاء الله نأخذ المكالمات الهاتفية ثم بعد ذلك نمر للدكتور الشيخ عمر بن عمر. خلينا نأخذ أول مكالمة في هذا البرنامج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: حسنة من كيف؟
1: مرحبا يا حسنة.
2: تفضل. نحب نسأل الشيخ على كذا قدام الأنساب، نحي الخمار متاعي ولا نخليه؟
1: قدام أنسابك؟
2: كذا الأنساب، أنساب رجال متاع رجال بنوي.
1: نعم.
2: نحي الخمار ولا نخليها عاد؟
1: واضح لله.
2: والتسبيح كذا نسبح. نسبح هذا الننسى، نعمل أقل من 33 ولا أكثر من 33، هل يجوز أم لا؟
1: كيفية التسبيح؟ نعم،
2: يعني كي نعمل حتى أكثر من 33، ولا ساعات نعمل ننسى نعمل أقل من 33 تسبيح هذي.
1: نعم،
2: يعني يجوز غلط ولا صحيح؟
1: واضح لله. عندك حاجة أخرى؟
2: هذاك هو.
1: شكرا، أقل ما توشي بعدين الشيخ يجاوبك أختي الغالية.
2: هاي
1: نمر للمكالمة الموالية. خلينا نذكر برقم الهاتف حتى تحضر المكالمة، 71-136-000. 71-136-000 هذا هو الرقم اللي نأخذ عليه المكالمات الهاتفية نتاعكم، ويكون معنا الدكتور الشيخ عمر بن عمر بإذن الله باش يجيب على هذه الأسئلة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: نرجس المهدية.
1: مرحبا نرجس المهدية.
3: الله يبارك.
1: نعم تفضل نرجس.
3: لا إله الله. أنا يعني نصلي قيام الليل.
1: تصلي قيام الليل.
3: في المرة نعمل ركعتين ونعمل تسبيحة، تسبيحة وتسبيح ونقرأ ما تيسر من القرآن.
1: تصلي قيام الليل. تصلي قيام الليل. قيام الليل كيفية تصلي بها؟ تعمل ركعتين ركعتين؟
3: اي معناها كل بين ركعتين نعمل قلت لك ترتيحا، نعمل تسبيح ودعاء ونقرا قران، نعمل ركعتين اخرى. لله الحمد رسول الله. بحذير الجو معناها اذن الركعتين الاخرانيين، معناها مازال احنا ما يعني ما اذنش لذي، لكن اذن الراديو اذا الزيتون نعرف الركعتين هذوكم يتموا قيام والا لا الاخرانيين.
1: وانتم الاذان تاعك مقبلنا ولا بعد؟ قبل توس ولا بعد توس؟
3: انتم حكيت درج ونص هيك.
1: نعم.
3: اي معنى حبيت نسال انا يبقى قيام والا ما
1: يبدا
3: يمشي لقيام؟
1: عندك حاجه اخرى؟
3: اي سؤال اخر.
1: نعم.
3: لله الحمد والصلاة. عندي أخويا يعني مش عامل به في بابا. أنا حبيت نسأل هل هذا معناه يتسمى عقوق والدين وإلا معناه يحدث في الأولاد متاعه لجدهم ومش عامل به في بابا اللي يكلموا اللي يدور بتاعته اللي يطل عليه اللي يجيه اللي يتفقدوا لحد أي
1: عليه؟
3: ما نعرف هكاك هو والصغار مسكنات يبدو يدباكوا بين مش البابا جدي بابا جدي هو ما يخليهم يستقع عليهم الباب وما يخليهمش يجوا ويبدأ يطر معناه في أفكار جهنمية في مخاخ وما تمشوش البابا جدي رو كذا وكذا وكذا
1: معناه هو أبوه ما يزورش أبوه معناه
3: ما يجيش البابا
1: ما
3: يخليش صغار وزادة وحتى مرت زادة معناها ما يخليهاش ما
1: تجيش زادة ما نعرف شنو الأسباب؟
3: أسباب يعني كلي هو يخدم فيه معناها بابا يخدم في ولد وهدايا معناها كخدام معناها عطيه الكهرباء وبابا عنده مشروع معناها هو معناها يخدم فيه ولكن معناها عنده شوية رفيق وفاق بيه وكل شيء تغشش هو ومعناها كيفاش تتبعني وكيفاش تعس علي وكل شيء جبد روحه جبد مرته وصغاره ومش باهي فيه بالكل بالكل وجاه نهار العيد عايد عليه
1: هو والدك يخدم في ولدك يا اخي ولدك يطلع يطرفك
3: يعطي في سهريه يعطي في سهريه معناها يعطيه الكهرباء والبروجي يخدم البروجي باسم بابا ولكن معناها يعطي في سهريه وفي نهار العيد جاء عايد وجبد معناها هو مطغود ولا يكلم لا يسلم لا حتى شيء ما فهمتش علاش لو انت ما تكلمش بابا لا تضرب تحت الودي العيد تخلي الصغار يجوه وجيت نهار العيد عايد معناها ما عارفش بكيف تعيد ورجعت كالعادة زادة لا تكلم لا تسلم
1: وتو ما عادش يخدم مع أبوك
3: وتو أنا ولا بابا أنا سلم له في البروجي هو خد الكهرباء على روحه وبابا بقى يصلح في الكهرباء اللي يخدم كان يخدم عليها هو
1: معنى قد يعاملوا كله مع باباك وباباك سلم له المشروع معنى
3: هاش بستعمل
1: علي سلم له المشروع
3: كيفاش؟
1: وعليه سلم له مشروع؟
3: قال يزيني ما عادش نجم يعني يغلب عليه ما عادش نجم
1: هذاك رزق باباك ولا؟
3: اي رزق بابا
1: ما وصل ما عنده ولاد اخرين ولا؟
3: ولاد اخرين يعني زوج موظفين ما همش متبعين
1: وكيفاش يعطي الواحد عائق ويخلي ولاد اخرين ما يعطيهمش؟
3: انا قلت لك موظفين
1: وبرلا موظفين يعني وشو مشكل موظف دخل هذا فاضي
3: معاها
1: باهي تنشوفها مع الشيخ تنشوفها مع الشيخ هذه
3: باهي عايش
1: عندك حاجة أخرى؟
3: معناها أخويا الأخر زاد كيف وراه أخويا الكبير زاد كيف وما يكلمش بابا وما يدورش بيه وما يسألش عليه أصل حتى يفتح ولده في الباط معناها كلمات أختي الكبيرة قلت له كلم ولدك راه ولده نجح قال له يا أخي معناها باش نكلمه لا يعرفني معناها شنو هي الحاجة اللي يعرفني بها ولا نعرف به كان قال في الشارع ما نعرفه
1: هذا معناها أخوك هذا يقول على أبوه هكا
3: ما يطلبش عليه
1: أصلا
3: هو
1: لا حول ولا قوة بالله العظيم
3: هو الكبير معناها
1: ونحن نقولوا في بيئة الدنيا سخونة برشا هك علينا
3: يا ولدي ربي
1: عقوق الوالدين تعمل الشيء هذا عقوق الوالدين ربي سبحانه وتعالى للأسف الشديد كون الناس ما يعرفوش حقوق الوالدين معناها للأسف الشديد
3: وراه صدقني بابا يدي عليه ونقول له يا بابا ما عادش تدي عليه
1: ويدي عليه بابا
3: يقول راهو غلب عليا راني وبابا الإنسان ديما ساكت ما يتكلمش
1: أصلا يقول لك لي تقهرت
3: اي صحيح
1: حول ولا قوه بالله العظيم مش مش يلقاه هذا مطربي مش فيها مش يلقاه قدامهم
3: قال لك انا حمد لله لبس عليا
1: شكون لبس عليا
3: يقول لك يقول له بابا حتى وما يسالش يقول له ها راني حمد لله لبس عليا
1: لبس عليك يقول له شكون زرت من مو زرت باباك
3: اي هو معناها كم كاني بصحتي واني لباس وما زلت صغير وما زلت
1: كذا يقول له ما يسالش الايام طويله ما يعجبك في الدهر كان ما يعجبك في الزمان كان طوله يقول له الكلمه عاميه يقولوا فيها لو عقوق الوالدين هذه رسالة للناس اللي يسمعوا فينا لو ربي سبحانه وتعالى يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى يؤجل العذاب لعقوق الوالدين لعق الوالدين في الدنيا قبل الآخرة طولت ولا قصرت لو قربت تخلص الفاتورة نتاعك وتقهر في بوك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نعم عندك حاجة أخرى نرجس
3: مرسي عايش
1: شكرا بارك الله فيك نمر للمكالمة الموالية للأسف الشديد السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: مرحبا اسم الكريم سيدي ارفع صوتك اخوي الغالي
4: ناصر اي
1: من يا سيد ناصر مرحبا ارفع صوتك سيد ناصر
4: السلام عليكم
1: السلام عليكم نسمع فيك تفضل اخوي الغالي
4: لا هي احنا في مذهبنا رد السلام للإمام مرة واحدة على اليمين هكذا.
1: نعم
4: رد السلام للصلاة رد السلام الإمام يرد السلام ضرب على القدام وعلى اليمين والسلام عليكم.
1: نعم هذا في مذهبنا.
4: أي.
1: نعم
4: اي حنا ولا كان غلط مو غلط
1: اي تولي الشيخ يجاوب ما جاوبكش انا حبيبي.
4: اي ولا تو اغلبيه الائمه نشوف فيهم السلام عليكم ورحمه الله على اليمين وعلى هل الماموم مربوط فيه باش يرد السلام هو ولا يتبع السلام عليكم
1: نعم
4: ويحب
1: وصلي. نعم
4: نعم
1: نعم
4: عليكم.
1: نعم
4: عليكم.
1: شكرا بارك الله فيك. خلينا حبيبنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يكفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.

إن هذا إلا أساطير الأولين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: باش تستنى عاد، هيا عاد خلص صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: كرام تحية من القلب إلى القلب. أنتم الاستماع إلى برنامج في قوة الحياة للتواصل معنا 71 136 000 مباشرة. نمشي مع بعضنا للدكتور الشيخ عمر بن عمر من مدينة جربة الجميلة. السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لبس عليك سيدي.
3: الحمد لله الله يكرمك. يعني
2: قلت مدينة جربة الجميلة اللي هي المدينة تاعك.
3: أشكر باش نقول لك تعالى عنا.
2: ربي يبارك لك شيخ. ما كنت نعيد البارح، انت البارح قلت يجي بحذايا، قلت يجي نعدوا فوق الحياه من جربه. لاباس عليك سيدي.
3: والله بخير الله يبارك فيك.
2: شنو احوالك؟ لاباس عليك صاحبي خير باهي سيدي عمر.
3: الحمد لله
2: ربي. انا سيدي عمر انا كنت باش ندخل طول في صلب الموضوع باش نجيبوا على الاسئله، نجاوبوا على الاسئله على الناس اللي جاي يطلبوا فينا على الهاتف، عندهم اسئله باش نجيبوهم. لكن للاسف الشديد انا جاني سؤال الحقيقه السؤال يتعب شوي هو. ننطلق من السؤال هذا اللي هو في صلب الموضوع، ولكن قبل نجيب السؤال نحب شيخ بالله شيخ حدثنا طريف على قيمة الوالدين وعلى عقوق الوالدين.
3: نعم
2: خلينا الموضوع اليوم باش نبدأ به عقوق الوالدين. نحن نعم. نقولش بها الدنيا سخانة هك علينا برشا.
3: نعم
2: علاش ربي سبحانه وتعالى غضبان علينا.
3: نعم
2: حطينا كلمة على حقوق الوالدين شيخ والعقوق كذلك.
3: حاضر يا سيدي.
2: نعم سيدي.
3: الله ينعم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم يسرنا اليسرى وجعلنا العسرى.
2: امين.
3: واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء. احينا سعداء وامتنا شهداء ولا تقلبنا مولانا عن طريق الهدى، انك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر اخوان المجاهدين في غزه وفلسطين، نصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد،
2: أما بعد شيخ خليك فيما بعد شيخ على خاطر كريم قد ثم التليفون خذه. ناخذ التليفون ونرجع لك شيخ. خويذ معنا سيدي
3: مدام كريمة نسمع
2: هكا وش على نعمل. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بسم الكريم سيدتي. ابعد شوي على الراديو، سكر الراديو اختي الغالية واسمعني من الهاتف.
4: الله يبارك.
2: بسم الكريم سيدتي.
4: سامية من سوسة.
2: مرحبا يا سامية.
4: انا عندي زوج اسئلة.
2: نعم بل.
4: السؤال لوز. أنا بابا قسمنا ما يملك بالحياة، معناها تو هو حي معناها سامتنا.
2: نعم
4: بس وقت كي قسمنا أحسب أمي، إحنا سبعة صغار، أحسب أمي أعطاها كيف إحنا كما ما نبنا معناها فهمتني.
2: نعم
4: على ثمانية بس فما واحد من الأولاد من أخواتي جاه نصيبه مش بيه معناها مرضاش بيه. أمي حبت معناها ترضيه ولا حبت معناها باش ما يتغششش على كيفاش هو نصيب، نزلت على نصيبها وعطته له. لكن بمرور وقت حسب بالذنب.
2: نعم.
4: كانت ضميرها يوبخ فيها. هي تسهل الشيخ شيخنا وربي فضله لنا شيخ عمر بن عمر انه هل هذا ستتحاسب عليه قدام ربي ولا لا؟ تحب تبرر موقفه ما تحب تبرر روحه قدام ربي.
2: وهو رضى بالشيء هذا هو اخوك.
4: اي
2: نعم سيدي. نسمح فيك سيدي أخد معي أختي سو أخد معي سامي سيدي بي. سيدي نسمح فيك شيخ عمار
3: قديش من طفلة
2: قديش من طفلة أنتم
4: البنات أحنا زوج بنات وخمسة أولاد
2: زبنات وخمسة أولاد وباباكم هو حي قسم لكم القسم أعطاكم قد قد حتى أمكم أعطاها قد قدكم أنتم يا أخي واحد من الخيوة مرضاش بالقسمة باي وما هو شو ما عرفش عاش مرضاش مدام قسم لكم قد قد معناها أمك
4: تنازلت لا على باي وأغذر أخويا هو كيف فهم عنا أراضي وعنا منازل على الشط
2: نعم
4: هو المنزل اللي جه معناها مش مرضاش معناها
2: مرضاش
4: نعم. هي حب هو قسم معناها احنا 8 4 الفوق و4 اللوطة في الديار معناها
2: نعم.
4: عشرة
2: نعم
4: معناها هي جزء مساحة عطته له هو جي نفس القرعة عطته لها عطته له
2: نعم هي حية موجودة نعم
4: هي موجودة
2: حية هي وقد معي سامي واضح سيدي عمر السؤال مو واضح
3: لا لا واضح
4: وعندي سؤال ثاني
2: السؤال الثاني
4: خويا تسمح
2: اي نعم
4: السؤال الثاني
2: نعم.
4: هي ما شاء الله على امي عملت حجه وما شاء الله في دينها
2: نعم.
4: اختي حبت تهديلها عمره واختي تخدم في البنك معناها موظفه في البنك هي خايفه انه عمره هي حبت انه الفلوس اللي هي باش تعطيهم لامي باش تعمل عمره هل هما حلال ولا محرم
2: نعم
4: هي تخدم في بنك
2: ما غير تذكر البنك
4: لا مش
2: بنك
4: نعم. مش بنك معناها
2: نعم
4: ايه.
2: بنك ربوي معناها
4: ايه.
2: نعم
4: هذوما هما قاعد محيرين خاصة المناب اللي تنزلت عليا قالت لي ضميري يوبخ فيا لتو
2: نعمل. واضح أختي الغالية أقل معي تو الشيخ يجاوبك نمر المكالمة الموالية انتهت المكالمة سيدي عمر تفضل نكملوا في موضوع على حقوق الوالدين وحقوق الوالدين سيدي
3: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
2: نعم
3: ربي سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام
2: نعم
3: وأكد أيها الناس اتقوا ربي سبحانه وتعالى يقول والذي تساءلون به
2: اتقوا الله والأرحام الذي تساءلون به نعم
3: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تذكر الأرحام في هذه الآية
2: نعم
3: ومعناها في آية أخرى ندد بالذين يقطعون الأرحام ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
2: نعم
3: فندد ب قطع الأرحام
2: نعم.
3: وعلى رأس الأرحام ولا معناها الوالدة
2: نعم
3: الوالد والوالدة هذوك رأس الأرحام لأن منهم هم من تأتي الأرحام معناها تأتي عمتك وتأتي خالتك ويأتي عمك ويأتي خالك وبقية الصلات الأخرى
2: نعم.
3: فأول من نصلهم كما قال الصحابي أي الناس أحق بصحابتي يا رسول الله قال أمك
2: نعم.
3: قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال

0: إحسانا. نعم
1: نعم. إما يبلغ معنى في الأشغال، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف سبحان الله، رغم اللي هم من كفار ويدعو ولدهم للكفر، قال ما طوعهمش في الكفر، ولكن نعم. بعد مباشرة قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. أي أحسن إليهم. نعم. وعاملهم بالمعروف، ما تقولش كفار أي إيش عندي فيهم اللي يذهبوا إلى الجحيم، لا، عاملهم بالمعروف وأحسن إليهم. ليش؟ لأن والدين. فالوالدين ما هوش حاجة هينة ولا حاجة سهلة، وهما كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم جنة الإنسان أو نار.
0: نعم.
1: أما يدخل بسببهم الجنة ولا يدخل بسببهم النار، وعلى المسلم أن يتق الله في والديه.
0: نعم.
1: أنا الوالد، شوف اللي عمل مهما كان معناه حتى والدك، وهذا بعض الناس يقول لك منهم واحد يكلم فيه وندعوه للإحسان والديه، يقولي والله حتى الرحمة لا يستاهلها،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: حتى الرحمة ما يستاهلها يا ولدي، والدك مو يقولي والله ما يستاهلها، ما قدش نقول الله يرحمه. سبحان الله، للدرجة هذه، حتى ولو ظلمك والدك، لو ظلماتك أمك، لو كلات لك رزقك، لو أخلات لك مالك،
0: سيدي عمر،
1: فتظل هي أمك،
0: سيدي عمر،
1: ظل هو أبوك.
0: سيدي عمر،
1: نعم.
0: هذه رسالة بالكلمة اللي قلتها أنت، هذه رسالة لمساعات الوالدين يا شيخ، يقصيوا على أولادهم حتى لين يوصلوهم لدرجة أنه يردوا فعل خايب. نعرف هذا مش مبرر، هذا مش مبرر باش الولد يعصبوه الأم.
1: أنا نعم. كوالد،
0: نعم،
1: وانت كوالدة، ما يلزمش نقصوا على أولادنا إلى درجة أنهم يقلوا علينا الرحمة ولا
0: صح
1: يكرهونا.
0: نعم.
1: ما هو إن معناه الوالدين عليهم، معناه عليهم واجبات، ولهم عليهم حقوق، ولهم واجبات،
0: حقوق واجبات،
1: حقوقهم لهم الحقوق، لابد أن ندي حقوقهم، وعليهم الواجبات، هم من يد واجباتهم، واجباتهم هم هي حقوق الأطفال عليهم، حقوق أولادهم.
0: نعم.
1: فالحق من جهة، واجب من جهة، إذا هو حق على الوالد هذا كحقه، فواجب الولد أن يدي له حق.
0: نعم.
1: وإذا كان واجب الوالد، فهك الواجب واجب الوالد هو حق للولد.
0: نعم.
1: فلا بد من الانتباه، ولكن مع ذلك حتى لو كانوا الوالدين ظالمين،
0: نعم،
1: قاسيين، مع ذلك الولد ينبغي أن يخفض لهما الجناح، وأن معناها ما يديهمش بكلمة،
0: ما يحسنهم. نعم. نعم
1: نعم. وربي ربي ربي يهدينا وربي يصلح حالنا. اليوم
0: شكرا.
1: هو أنه واحد اقتل أمه، واحد اعتدى عليها، واحد كذا،
0: للأسف الشديد، هذه
1: والعياذ بالله. وين ماشيين، وين ماشيين، الله أعلم.
0: نعم
1: نعم.
0: شكرا شيخ. نعم.
1: وهذا لابد من الانتباه إليه في وسائل الإعلام، في المساجد.
0: نعم. ديما نبهوا شيخ، نحن بإذن الله السميع العليم في هذه البرامج،
1: في بلادنا وفي أهلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم طول عمره وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
0: نعم.
1: وإحنا كيف باش يقول هذا وإحنا مسيبين الحبل على الغارب، ومسيبين الأولاد يسرحوا كيما يحبوا، الزطلة والمصايب كلها والكل، هذا
0: بعدين نحبوا نحن نلقاو نتيجة. للأسف الشديد، هذه هي الثمرة اللي احنا زرعناها، لو كل إنسان يزرع الشوك ما يحصد إلا الشوك. للأسف الشديد، للأسف الشديد. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت سيدي الشيخ، ربي يبارك سيدي عمر. خلينا نمشي وتوبش نجاوبوا على الأسئلة اللي جتنا عبر الهاتف 71 36 00 00. عندنا أختنا حسنة من الكاف تقول لك يا أخي قدام أنسابي، معناها قدام أزواج بناتي، نجم ننزع الخمار تاعي أم لا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لزوج البنت،
0: نعم،
1: زوج البنت هذا يعتبر بمثابة الابن،
0: نعم،
1: بالنسبة للأم،
0: نعم،
1: معناه يعتبر بمثابة ولدها،
0: نعم،
1: معناه ولدها، لأن تصبح إذا تزوج ابنتها
0: نعم.
1: ودخل بها،
0: نعم،
1: فهذا

0: تذبح الأم كأنها أمه تحرم عليه نهائيا.
1: نعم.
0: مش معناها تحرم عليه،
1: نعم.
0: أي لا يجوز له أن يتزوجها حتى،
1: نعم،
0: لو ماتت مرته،
1: نعم،
0: حتى لو طلق مرته، فتصبح أم الزوجة محرم من المحارم، أي تحرم عليه.
1: معناه إذا المرأة أو زوج بنتها، إذا تزوج بنتها وتخل بها تولي عوض أمه، معناها تولي تنزع الخمار قدامه،
0: تنحي خمارها قدامه، ما فيش
1: عوض ابنها، معناها
0: كان ولدها،
1: كان ولد. وإذا زوجته توفيت ما حرام عليها بشيخ وأمها،
0: اي، لانه اذا مات تزوجته ولا طلقها يحرم عليه يتزوج الام.
1: واضح.
0: نعم،
1: واضح سيدي، شكرا، بارك الله فيك.
0: كيما الكنة مثلا، زوجة ولدك انت،
1: نعم،
0: هذيك بمثابة بنتك،
1: نعم،
0: يحرم عليك تتزوجها
1: وتنزع خمارها قدامي،
0: تنزع خمارها قدامك، ما فيش اشكالية.
1: واضح سيدي.
0: كما قال ربي: وحلائل أبنائكم الذين من
1: أصلابكم.
0: نعم.
1: كذلك أختنا حسنة تقول لك، كي نبدأ نسبح أنا، تقول لك فيك التسبيحات نتاع 33 مرة اللي بعد الصلاة.
0: نعم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
1: تقول لك ساعات نعمل أكثر وساعات نعمل أقل، يا أخي ما يسالش صحيح كي نعمل كيكة.
0: إذا عملت أكثر حتى يلزمها سجود السهو.
1: إذا عملت مثلا 45 ولا 50 مرة نعمل سجدتين سهو سيدي.
0: يلزم تقوم تصلي ركعتين.
1: ربي يبارك. الشيخ عمر قال لك أنا خطيني.
0: صلي ركعتين وتطلب ربي باش ما عادش تنسى، باش يكون قلبها حاضر في الذكر. لا لا لا لا شيء عليها،
1: على حد عليها، على حد شيء.
0: وربي سبحانه وتعالى اش قال؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة
1: خير
0: من يره.
1: نعم.
0: هي إذا سبحت تسبيحة زيادة إن شاء الله تلقاها في ميزان حسناتها يوم القيامة.
1: نعم.
0: أما حاولي ما تسبحيش نقص بس.
1: أما حضرتك صبحك قدر ربي صبحك ناقص ما يقلقش،
0: امشي ديما بالزيادة فذلك أفضل،
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
0: نعم.
1: نعم. كذلك عندنا أختنا نرجس من مهدية تقول لك: أنا نعمل قيام الليل، نصلي ركعتين ونسبح طريف وندعي طريف وبعدين نعاود نقوم نصلي هيك نصلي ركعتين. تقول لك حتى لين ساعات في الركعات الأخيرتين نسمع أذان في الراديو نتاعها، في الراديو يأذن. تقول لك معنا هي من مهدية ونحن نصلي والأذان تاعنا نحن بطبيعة في تونس قبل هما بستة سبعة دقائق. تقول لك: هل ركعتين هذوك اللي أنا صليتهم والأذان أذن في الراديو يعتبروا قيام ليل أم لا؟
0: لا، ما هو الراديو كما قلت أنت، الراديو،
1: نعم،
0: على حسب المكان. أنتوا في تونس،
1: نعم،
0: في تونس، واحنا في قالت في المهدية.
1: نعم.
0: واش الفرق الزمني بين تونس والمهدية؟
1: نعم.
0: فإذا كان المهدية بعد الأذان متاعها بعد،
1: نعم،
0: فيكون ذلك قيام الليل.
1: قيام الليل بعد، نعم.
0: أما إذا كان المهدية قبل، معناها تكون هي صلت مع الفجر وإن شاء الله ربي يتقبل لها
1: ركعتين. قيام الليل. شكرا سيدي، خلينا أخو المكالمة سيدي ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، اسم الكريم حبيبي.
2: منصور بورسدرية.
1: منصور، تفضل سي منصور.
2: عندي زوجتي مريضة بالزهايبة،
1: ربي يشفيها يا رب.
2: معاش تحسن الوضوء بكل.
1: نعم.
2: معاش تحسن الوضوء، لا تحسن الوضوء.
1: ما تحسنش، نعم.
2: تبدأ مثلا مشتوف المضم دولة.
1: نعم.
2: تعمل لها مشتمش ديناك تغسل وجه.
1: نعم. شنو تنجم تعمل معنا؟ أنت ما تنجمش تعاونوها؟
2: حتى نعاونها ما
1: كبيرة في العمر هي؟
2: 73.
1: نعم.
2: تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ تحدث، تعتمد حاضر، تعتمد
1: ساعات تبدا حاضر ساعات تغيب على الواحد. نعم
2: هاي.
1: واضح. عندك حاجه اخرى؟
2: انا عندي تلف بو.
1: نعم.
2: ما نفيقش بيه الا في الرايحه في الشغل.
1: ما تفيقش بيه؟
2: ما نفيقش بيه.
1: وقت تفيق؟
2: نفيق بالثياب. نفيق بيه في الشغل.
1: كان بعد اسمه تصلي وابا.
2: اي كان بعد ان صارت كل يوم بيتك كل يوم نعود كل يوم نشوف الشغل.
1: يجيك طول الوقت ولا شوي هذا؟
2: قليل يزيد خاصه ما فيقش فيه ممكن في الليل ممكن في بعد.
1: اي معناه هذا ما يقلقش معناه تنجم قبل الصلاه قبل الصلاه تنجم تتوضا وتبدل حوايجك وتتوضا وتصلي وتصلي على روحك هكا ولا؟
2: اي خمس مرات تبدل الشورت كل خمس مرات.
1: قلت لي انت قلت لي ما يجيش ما يجيش ديما قلت لي ما يجيكش الوقت يجيك طريف قلت لي.
2: اي اي في النهار في النهار ما انا في النهار نجم اضمن لك اللي نصلي على تبدل الشورت كل كله.
1: نحب نفهم انا يجيك مره في النهار ولا يجيك كل صلاه ولا كيف يجيك المحل نسمع فيك بالسيف صوتك لو ريزوت الهاتف بالسيف نسمع فيك مره في قداش يجيك؟
2: ما فيقت بيه ما فيقت كان
1: كان إيه ما هو الشيخ باش يعرف يجاوبك يعطيك الحكم هل هو يجيك جل الوقت معناه يجيك بارشا وقت في الصلاة ولا يجيك مرة في النهار مرتين في النهار؟
2: مرة في النهار مرة في
1: مرة مرتين في النهار معناها مش بارشا مش يقلق حاجة تقلق.
2: لا لا لا لا
1: واضح تو الشيخ يجاوبك. عندك حاجة أخرى أخويا؟
2: لا ربي يبارك.
1: شكرا. نمر المكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ليس هناك مكالمة خلينا نعود للشيخ عمر معايا سيدي.
0: تفضل سيدي معك.
1: كذلك أختنا نرجس بعد ما قلنا على قيام الليل توا باش نمشي وتقول لك خويا ماهوش باهي مع والدي. قل لك ماهوش باهي مع والدي ما يطلص على والدي ما يكلموش على باباه تحكي حتى شد ولاده ما يخليهمش يزوروا باباه جدهم يقولوا هزنا الجدنا يتبكي ويقول لهم لا يبدا يحكي لهم حاجات خايبه على باباه. سالت قلت يا اخي ثم هناك اسباب تقول لي السبب الوحيد اللي والدي عنده مشروع عاطي الخوية السياره وموكلوا على المشروع هذا يخدم فيه لكن والدي فاق بخويا يترفك ونحن نفهم كلمة يترفق ايش معناها معناها.
0: نعم.
1: قالت لك يا اخي قص عليه معاش ويخدم فيه وعملوا شارية قالت لك عملوا شارية وعطيه الكهرباء ويخدم فيه كل شيء. لكن قالت لك كي عمل ففاق بي وتغشش والدي كي اخويا كيفاش والدي معناها فاق بيه وقال له ما عاش تعمل لك ولا حاجة كما هكا ما عاش يخدم عنده. وبطل عليه وما عادش يكلم فيه ومنع اولاده وفي الاخر قال لك باباها اكتب المشروع بس اكتب له المشروع اتقي الشر نتاعو بالعمل تقول لك ساعات يدي عليه ويقول لك لو قهرني. تفضل سيدي.
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نرجع الى اول حديثنا عن الوالدين.
1: نعم
0: انا وذكرنا ان طاعة الوالدين واجبة وربي سبحانه وتعالى قرن توحيده بطاعة الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا معناه عطف الإحسان للوالدين على توحيد الله وعدم الشرك به معناه أن الإحسان إلى الوالدين في مرتبة التوحيد وأن العقوق من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين.
1: نعم.
0: وهذا الولد نحسبه عاق لوالدي بناء على ما سمعنا.
1: نعم.
0: بناء على ما سمعنا أنه
1: نعم.
0: ما يكلمش بوه.
1: نعم.
0: هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقطع الكلام عن إخواننا المسلمين بصفة عامة.
1: نعم.
0: معنى لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أي أخاه المؤمن.
1: نعم.
0: فوق ثلاث أي حتى إذا كان في مشكلة وصيبة بيناتهم على الأقل أو ثلاث أيام حتى تهدى النفوس.
1: نعم.
0: فلا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وإحنا اليوم نسمع هذا أنه هاجر أبوه وأنه حارم حتى أولاده من جدهم. وهذا نكاوى معناها زيادة في الظلم، لأن الناس بكري إيش تقولك؟ يقولك مع عزم الولد.
1: نعم.
0: إلا ولد الولد.
1: نعم.
0: فأنت نكاية في والدك أحرمت من أولادك.
1: وفعلا.
0: وستحاسب على ذلك إن لم يغفر الله لك.
1: نعم.
0: وهذه المصيبة كما قلت لي أنت على الوالدين موجودة حتى عند بعض الناس.
1: نعم.
0: معناها تلقى البو مثلا مطلق مرته.
1: نعم.
0: مطلق أمهم. فيقوم الأولاد يقطعوا والدهم وهذا ظلم. لا يحل الولد حتى طلق أمك حتى ضرب أمك.
1: أنا ديما شيخ مع قاعدة نقولوها ديما الأولاد من دخلهمش في العركة نتاعنا بين الزوج والزوجة. الأولاد من دخلهمش في العركة وماذا بين الأولاد؟
0: المفروض أن الولد يظل دائما على الحياد، هذا أبوه وهذه أمه،
1: حتى كمن يدخل يحاول يدخل بالصلح ما بيناتهم، يحاول يقرب ما بيناتهم.
0: يدخل بالصلح يا حبذا ما قدرش.
1: نعم.
0: عسلامة بابا عسلامة أمي.
1: نعم كيف كيف نفس المرتبة معناها.
0: والأصل في المؤمن والمؤمنة لا تجي الأم تشتم باباهم قدامهم ولا البو يشتم أمهم قدامهم، لكن ربي يصلح أحوالنا. تلقى بعض الناس معناها بالعشرين سنة ما يكلمش بابا، ليش؟ لأن أبوه مطلق أمه ولا معارك أمه. إيه طيب عاركها ولا كذا، تدخل انت في العجة وتدخل جهنم بسبب ذلك.
1: نعم. موضوع الشيخ ثم خطأ زيادة تستكبوه الأزواج، إذا الأم طلقت الزوج تبدأ تحكي لأولادها على أبوهم بالخايب والبو كيف كيف، معنى هذه حاجة لا هي ربي سبحانه وتعالى.
0: ولهذا قلت لا ينبغي للمؤمن أن يتكلم في المؤمنة ولا المؤمنة تتكلم في المؤمنة، لا المرأة تتكلم على رجلها الخايب ولا الرجل يتكلم على مرته الخايب.
1: نعم.
0: حتى ولو يعلم عليه، حتى لو يعرفها والعياذ بالله. فما يلزمش معناها يحط منها صورتها أمام أولادها ويخلي الأمر بينه وبين ربي.
1: نعم.
0: ربي يصلح
1: أحوالنا. ربي يصلح أحوالنا. هذه العملية صارت هكا، ولكن البو ما أنو الولد عمل ما حاجة خايبة مش يكتب له المشروع، وهو عنده أولاد وبنات أخرين يكتب له المشروع.
0: المشروع لشكون؟
1: يكتب له للولد اللي هو عاق ومعناه.
0: هذا لا ينبغي. إحنا يحب يكتب بنقول له يكتب، ولكن إذا عنده أولاد ينبغي له أن يعدل بين أولاده. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟
1: نعم.
0: قال اعدلوا بين أولادكم، وكررها ثلاث مرات.
1: نعم.
0: اعدلوا بين أولادكم. وجاء راجل قال أشهد يا رسول الله أني نحلت ابني هذا كذا، معنى أشهد علي أني أعطيته كما نقوله زيتونة ولا أعطيته كذا وكذا.
1: نعم.
0: قال أنا كأبناء غيره. قال نعم عندك أولاد غيره؟ قال لي قال أعطيت كل واحد كما أعطيت لهذا؟ قال لا. قال إذن أشهد على هذا غيري، أنا ما نشهدش على باطل على زوج.
1: نعم.
0: ما حبش الرسول يشهد لأنه أعطى الواحد وحرم واحد.
1: نعم.
0: والأصل في
1: نعم سيدي. نعم سيدي. نعم هناك التليفون، انقطع التليفون. نعود للشيخ، موجود الشيخ. خلينا نعود للشيخ، نعود نذكر بالرقم. نعم خلنا نقول مكالمة حتى يحضر الشيخ. السلام عليكم.
3: ألو.
1: مرحبا. السلام عليكم.
3: السلام خويا. مرحبا. عثمان القصري.
1: نعم.
3: عثمان من القصري.
1: عثمان من القصري. نعم تفضل سي عثمان.
3: يا رحم الله عليك، عندي حاجتين حيرين في حياتي.
1: نعم.
3: عندي حاجتين حيرين.
1: الله يحيرك يا خويا تفضل.
3: أول حاجة الصلاة اللي نصلي في جامع في الدار.
1: تصلي في الدار؟
3: أي نعم كيف نركع يعني في جامع ولا في الدار؟ دي مخي نفسي فيها أخرى.
1: عاود سمحني أخويا، عاود السؤال بتاعك.
3: يعني في الصلاة؟
1: أي نعم.
3: نصلي. نركع نقول الله أكبر.
1: كتصلي إيه؟ كتصلي شنو تعمل؟
3: مخن تاعي يمشي جهة أخرى.
1: ما تركزش معناها.
3: صحيح. مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، وهذه الشيخ ما قلت له حتى حل.
1: يقول هم الصلاة صحيحة ولا؟
3: لا لا يصلي ثلاث ساعه
1: اي منك الواضح
3: صلي ثلاث ساعه انا بدون كل شيء اموري واضحه
1: تصلي بدون تركيز معنا
3: نعم
1: بدون تركيز
3: من عليك
1: تصلي بدون تركيز
3: يا حمادي بدون تركيز
1: نعم
3: الحاجة الثانية
1: نعم
3: حسيت عندي علي بدن الجيو كان طير ما يخفيك دي ما نقصر
1: نعم
3: كان طير ما
1: نعم
3: ما صغير
1: نعم
3: لين حاجة نقصر بالبول إذا ما نعم
1: هي مريض بها مريض بها الحاجة دي مريض بها
3: إيه مريض بها هي
1: جل الوقت جيك بارشا وقت معنا
3: لا ديم عام 12
1: واضح
3: المنام لا حسك مشوار
1: نعم
3: مع المشوار النحى وتوضى
1: واضح تو الشيخ يجاوبك خوي عندك حاجة أخرى
3: لا بس الله فيك
1: شكرا خلينا نعود للشيخ عمر السلام عليكم الشيخ
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: سامحني قطع الهاتف سيدي
4: لا حرج إن شاء الله
1: نعم بي خلينا نعود لأختنا نرجس تقول لك هذاك توا مشينا منه السيد اللي هو عاق والديه وبا في الأخر باباه كتب له كل شيء وباباه دي مدي عليه تقول لك حتى أخويا الأخر أخويا الكبير زادة مقاطع والدي قالت أخويا الكبير مقاطع والدك يقولوا له يا ولدي لو بوك لو والدك لو خدم عليك لو عملك يقول لما أنا لبس علي هاني بصحتي ملا مريض لحد شيء ونخدم على روحي وما عنده ما يزيدي بابايا
4: نعم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله احنا كنا نتكلم على العدل بين الأولاد
1: نعم
4: فمعناها تو الولد الأول عق والده وعارك بوه راح البوه كتب له المشروع
1: نعم
4: صح؟
1: نعم
4: والولد الثاني الكبير والجنوع حتى هو يعق الوالديه يرجع كل ولد يعق بوه لعل بوه يكتب له حاجة يقول خلي نستعثر أنا
1: تقول معناها معناها البوت او بشي يستعطف في الاولاد بشي يرضوا عليه
4: اي نعم
1: للاسف الشديد
4: وهذا خطا من الوالد
1: نعم
4: المفروض انه حتى ولو عقه ولده المفروض انه ما يكتبلوش واذا كان ضروري باش يكتب له ويجمع اخوته كل ولاده الكل نعم. ويقول لهم اخوكم لظرف كذا وكذا ولامر كذا وكذا ايش رايكم باش نكتب له المشروع هذا باش يخدم على روحه ولا باش يقوم به الى اخره
1: نعم
4: معناه بموافقة الابناء باش ما يحدثش ضغينة بين الاولاد
1: نعم.
4: لانك يجي بويا يكتب الخويا شيء انا بنرجع اولا معناه متحامل على والدي ونتحامل نعم. على خويا نعم. ليش خويا خير مني
1: نعم.
4: كتبه وانا ما كتب ليش اعطاه وانا ما اعطانيش
1: نعم
4: هذا يكون معناه قطيعة وضغينة بين الأولاد والعياد
1: بالله لخص الكلام اللي قايمين البيئة اللي قايمة بين العائلة هذه والأولاد اللي قال اللي عملوا فيه ضد باباهم له شرع لا يجوز لو سمعوا حقوق ولو حرام عليكم لكن بس تخلصوا في الدنيا قبل الآخرة كتب لك ما كتب لكش هذيك حاجة أخرى أما ما يسم زي هو بش يكتب لك أنت مش تعامل أي مزية بش يكتب لك هو ذاك ورث حق بوك هو حر ما يكتب ليكش أنا كنت باش تعقه ولا بس ما تخليش صغيراتك يمشي يطلوا عليه له قدام ربي له حرام لو أنت تعاقف في بوك لو ربي سبحانه وتعالى باش يبعث لك من يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة
4: هذا أكيد معنا
1: نعم سيدي
4: كما تدين تدان
1: نعم واللي يزرع يحصد نعم كذلك عن سي الناصر من قفص يقول لك يا أخي مش في المذهب نتاعنا المذهب الإمام مالك ردان السلام في الصلاة على اليمين يكفي ولا باهي إذا قلك ردان اليمين السلام على اليمين في مذهبنا المذهب الإمام مالك يكفي هناك بعض الأئمة يقول لك يردوا على اليمين ويزيدوا يردوا على اليسار يقول لك أنا كمصلي شنو نعمل اللي هنا
4: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة للمذهب المالكي
1: نعم
4: معناه بالنسبة للتسليم الإمام
1: نعم.
4: الإمام يسلم إلى اليمين فقط
1: نعم.
4: والمأموم
1: نعم.
4: في رواية يسلم تسليمتين تسليما
1: نعم.
4: لليمين وتسليما لليسار
1: نعم.
4: وفي رواية أخرى وهذا معنى الرواية المشهورة تسليمتين وفي رواية أخرى أن يسلم ثلاثا يقول السلام عليكم جهة الإمام والسلام عليكم لليمين والسلام عليكم لليسار، لكن المشهور هو تسليم اليمين تسليم اليسار.
1: لا أيوة، هو مش مشكلته هو تسليمته، هو مشكلته إذا الإمام هو يقول لك أنا نصلي اقتداء بالإمام مالك نصلي
4: الإمام. الإمام إذا الإمام كثير من الناس معناه مضيعين المذهب،
1: نعم.
4: فبالتالي بيسلم حتى السلام الأصل في المذهب يقول السلام عليكم انتهى.
1: يقول لك
4: هو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله ويدور على اليسار الإمام السلام عليكم ورحمة الله. هذا موجود عند بعض الأئمة،
1: نعم.
4: وهذه مهمة معناها وزارة الشؤون الدينية تنبه على الأئمة، والوزارة هي معناها ما إلها إلا برجالها، رجالها تكون هم اللي هم الوعاظ،
1: نعم.
4: الوعاظ تكلمهم أنه ينبه الأئمة أنه في المذهب معناها المذهب المالكي كذا. إذا كان الإمام معناها حنفي ولا شيء هذا كشيء آخر
1: نحصره سائر
4: المذاهب.
1: سيدي عمر،
4: نعم.
1: هو يقول لك أنا كمأمون، يقول لك أنا كمأمون صلي وراء إمام، إذا الإمام هو يصلي
4: يسلم تسليمتين ولا لا؟
1: قال لك الإمام يسلم على اليمين ويصلي على يسلم على اليسار.
4: وأنت سواء أنت تابع إمام تسلم على اليمين وعلى اليسار، أنت بدورك بتسلم على اليمين وعلى اليسار.
1: لا مش هو يقول لك هل ترى الإمام كيسلم على اليمين؟
4: إيه؟
1: انا نسلم معه ولا نستنى حتى يكمل اليسار؟
4: هذا سؤال مهم.
1: يلا هو حسب هذه
4: انك اذا سلمت على المذهب هو قال السلام عليكم،
1: نعم.
4: انت قلت السلام عليكم وكملت السلام عليكم الثانيه،
1: نعم.
4: فقد خرج الامام بمجرد ما قال السلام عليكم خرج من الصلاه،
1: ما يستناش حتى يرجع اليسار.
4: حتى استناه ما تحبش تستناه ما تستناه.
1: اذا ما استناش الصلاه صحيحه
4: طبعا، لأنه الإمام خرج من الصلاة وقت اللي قال السلام عليكم خرج من الصلاة،
1: نعم.
4: التسليم الأولى أش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال تحريمها على الصلاة، تحريمها شنو هو؟ التكبير،
1: نعم.
4: وتحليلها التسليم،
1: نعم.
4: وهو قال السلام عليكم خلاص انتهى خرج من الصلاة، يحب يعود الثاني يعود الثاني ولا يعود حتى عشرة.
1: واضح واضح سيدي، شكرا بارك الله فيك. خلينا احبابنا الكرام نمشي سيدي عمر نمشي فاصل وبعدين نرجع لك، خليك ترتاح.
4: مرحبا.
1: خلينا احباب الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة. شكرا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
6: صوت يصاحبك
5: يفيدك ويؤنسك،
6: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة. الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا.

لوطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

قوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

خير نملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، للتواصل معنا 71-130-000. خلينا نعود مع بعض الشيخ عمر. السلام عليكم سيدي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا شيخ عمر. نعود نجيب على الأسئلة عن أختنا سامية من سوسة، تقول لك: الوالد موجود على قيد الحياة، وأمي موجودة، والعائلة كلها موجود، والدي قسم علينا النصيب اللي عنده، قسموا علينا كلنا مع بعضنا بالتساوي، حتى أمنا أعطاها كيف كيف بالتساوي. تقول لك: يا أخي، ثم واحد من الأولاد مرضاش بالقسمة اللي من باي واللي أعطاها له الوالدي، يقول لك: أمي حبت ترضيه، مشات تنازلت على باهية وعطته له. تقول لك يا أخي صحيح هذا مو صحيح؟ تقول لك: توا أمي معناها نادمة كيفاش عطاته هو ما عطتش للأولاد الآخرين. اللي عملته أمي صحيح، واللي عمله صحيح مو صحيح؟ كيفاش الحكاية؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول. أولا معناها بنخرج شوية على تحديد الجواب أو على الإجابة لفائدة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. أولا أنصح كل أب ولا كل أم بألا تقسم معناها مالها قبل وفاتها. لأن حصل أن بعد ما قسم البو ماله على أولاده، كل ولد تبرى منه ودخلوه وين؟ بيت المسنين ولا والناس العجزة والعياذ بالله.
2: الحمد لله موجودة دولة على الأقل
3: تولى بها. والله الحمد لله الدولة ربي يبارك فيها، وإلا مسكين يقعد معناه مرمي في الشوارع.
2: نعم.
3: فهذا أنا لا أنصح به، وإلا على الأقل حتى إن أراد أن يقسم معناه يقسم بشرع الله، ويكتب في الوصية أن هذا لا يأخذه إلا بعد وفاته.
2: نعم.
3: باش يبقى له هو الحق في التصرف في ماله في حياته.
2: نعم.
3: هذا واحد. اثنين، بالنسبة للأولاد قسمة قالت كيف كيف، يجوز للأب معنى أنا مش نقول قسم، وإنما يجوز للأب أن يهدي لأولاده بالتساوي.
2: نعم.
3: يعطي للبنت سيارة ويعطي للولد سيارة، يعطي للبنت زيتونة ويعطي للولد زيتونة. نعم. يعطي للولد دار وللبنت دار، لا بأس بذلك.
2: نعم.
3: وللأم يعطيها دار.
2: نعم.
3: لأن القضية ليست ميراث.
2: نعم.
3: لو كان ميراث أنا لو المرة مشابه للميراث، ولهذا سألت قداش من ولد وقداش من
2: مش ميراث من حتى أنا فهمت مش ميراث.
3: إن مش ميراث فبالتالي يجوز له أن يوزع ماله بالتساوي عليهما.
2: نعم.
3: بقي الابن الذي سخط على نصيبه، ما عجبوش نصيبه وقعد محتج. الأصل أنه التقسيم يكون معناه بالعدل. أولا البو إذا يحب العدل يجيب خبير. القطعة أرض هذه اللي على الشط كما قالت هي، يبدو لي فيه على الشط وفيه كذا، على الشط كم سعرها؟ وهذه اللي فيه معناها الصحراء كم سعرها؟ وهذه اللي للأرض اللي تفتح على طريق ولا على طريقين كم سعرها؟
2: نعم.
3: يقدر الأسعار فيعطي هذا مليون وهذا مليون وهذا مليون.
2: نعم.
3: مش يعطي واحد قطعة أرض تساوي 5 ملايين والأخر قطعة الأرض متاعي ما تساويش مليون.
2: نعم.
3: فهذا من الظلم. نمشي للجواب الآن على جواب الأخت فيما فعلته الأم.
2: نعم.
3: الأم
2: نعم.
3: أخطأت كذلك في معناها تفضيل ولد على سائر الأولاد.
2: نعم.
3: لأن هذاك حقها وهذاك حقها يبقى للميراث.
2: نعم.
3: والميراث كل واحد باش يأخذ نصيبه كما شرع الله.
2: نعم.
3: فهي استعجلت نصيبها وأعطاته لولد من الأولاد دون سائر الأولاد. فأنا أقول لها إذا أنت عندك مال إذا عندها مال ولا عندها أراضي ولا عندها شيء ترضي أولادها كما أعطت لهذا نصيبها من زوجها.
2: نعم.
3: ترضي أولادها بما يسر الله له لها وإلا تجمع أولادها وتطلب منهم السماح.
2: السماح واضح سيدي.
3: وإذا ما حبوش
2: نعم.
3: ربي يغفر لها إن شاء الله إذا قدرت باش تسترجع الأرض من عند ولد تسترجعها ما قدرش وهذا مستحيل باش تطلبها معناها إن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لها.
2: أمين يا رب.
3: فهي آثمة.
2: واضح. خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل سيدي.
3: تفضل.
2: السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا اسم الكريم.
4: بيك يا عيش. السلام على الشيخ عمر.
2: سلام
3: الله يسلمكم الله يبارك فيك.
2: الاسم الكريم سيدتي.
4: تونس من قفص.
2: نعم.
4: تونس من قفص.
2: تونس من قفص. مرحبا تونس.
3: تونس من قفص أو تونس من الصين مثل إيش تمشي تونس.
2: نعم تفضلي يا تونس.
4: هاي عندي سؤال باش نسأل على إنسان مريض يصلي صلوات الكل.
2: نعم.
4: عادي وفي الليل يصلي المغرب ويتعشى ويشرب الدواء تاعه. ويصلي العشاء قبل ما ما ينجمش ويقعد يستنى كيش بدو معاك ينجم يصلي
2: قبل الأذان.
4: إيه قبل الأذان قبل الأذان.
2: نعم.
4: إيه ما حكمه في هذا؟
2: عندك حاجة أخرى؟
4: إيه عندي باش نسأل على صلاة السهو نسمع فيهم يحكوا عليها أما أنا ما فهمتها.
2: نعم.
4: نصلي يا أخي صلاة السهو كنا نصلي ونكمل الصلاة
2: انه نوقف زيد
4: نقيم
2: صلاه من الاول
4: جديد
2: ونقرا ما هي ما يسموه صلاه السهو انه انسان يصلي اخي سهو في الصلاه هو انسان يصلي اخي سهو في الصلاه مثلا نقول احنا زاد ركعه ولا نقص ركعه ولا زاد كيفاش تجبر تو الشيخ يجاوب
4: كيفاش نصلحها ما نفهمش يا اخي نقرا فاتحه وسوره كنقيم صلاه ولا كيفاش من بعد
2: تحكي على تحكي على السهو ولا تحكي على الصلاه العاديه
4: لا ما نصلي صلاتي وساعات نحس روحي سيت
2: معناها سيت
4: ما نعرفش لا زدت لا نقص
2: واضح
4: نحبك فاش نصلحها نقيم صلاة من لو جديد ورايق يا تقرا معها قران ولا كيفاش وفاتحه وكل شيء
2: معناها انت شكيت انك زدتي نقصه زدتي ركعه ولا نقصتي ركعه
4: هكاك
2: واضح تو الشيخ يجاوبك كيف
4: نحب نعرف كيفاش بعد نقيم صلاة ونقرا يا اخي نقرا فاتحه وسوره
2: واضح تو الشيخ يجاوبك اختي الغاليه اقعد مركز معنا برك نعم
4: باي عايشك ربي يحفظكم
2: عندك حاجه اخرى
4: بشير عندي طلب ليك تعمل مزيه تعطوني كتاب
2: كتاب شنو ولا لا
4: نحب نقرا القران ونتبع في ذات الزيتونه نحفظ شوي نقرا معها القران كتمك القران هذا كان ننسى
2: نعم
4: نحبش تعملوا فيه مزية تعطيني كتاب في بشير بالقلم الناطق
2: أنت خليني أكون واضحة معك أنت ضريرة بتشوف بعينيك ولا ضريرة
4: لا أنا عندي قال لي ما تحجر في عينيك نشوف الدخان ساعات الدنيا تشوفني الدخان كي
2: لو أسمعني أختي لو نحن نسخ الكتاب الناطق إذا يبدأ عنا لو الأولوية نعطوا الإنسان ضرير من نجمش يشوف المصحف بكل خاطر الأولوية للناس ذوق أما كان إنسان معناها ينجم يقرأ وكل شيء لو نجم نبعث المصحف أختي الغالية إذا أنت
4: لا ما نشوفش بالباهي سي بشير راني قلت لي قال لي الماء تحجر في عيني نشوف الدنيا كلها دخان
2: خلي لي اسمك خلي لي اسمك ورقم الهاتف عند كريمة إذا ثم نسخة نبعث لأختي نسخة أنا ما نوعدكش أنا أخذت ثم طلبات قبل كنتي ناس معناها يستحقوا الأولوية نمشي بالأولوية إذا بقت نسخة نبعث لأختي نسخة إن شاء الله
4: الله يبارك لك
2: ربي يحفظك خلي رقمك عند كريمة خذي رقمها أيه. كريمة إن شاء الله نعود للشيخ هناك هاتف نمر المكالمة. هناك هاتف. السلام عليكم. ليس هناك هاتف سيدي. نعود نجاوب أختنا سامية. نحن جاوبناها أختنا سامية تو تقول لك سادة السؤال تاعها الموالي وتقول لك عندي أختي تخدم في بنك.
5: نعم.
2: وتحب تهدي عمرة لأمي.
5: نعم.
2: تقول لك يا أخي جايز باش أمي تمشي بالعمرة بالفلوس اللي هي تخدم في بنك وباش هي تمشي العمرة ولا وغير. تقول لك مع العلم أن أمي عملت عمرة وعملت حاجة وقادرة كل شيء لكن أختي تحب تهدي لها عمرة.
5: نعم.
2: نعم.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول أولا معنى الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة
2: نعم
5: يتحرى المال الحلال.
2: نعم.
5: وإن شاء الله ربي يتقبل المال.
2: نعم.
5: الحلال وإن شاء الله ربي يتقبل منه.
2: نعم.
5: لأن الإنسان عندما يقول لبيك اللهم لبيك.
2: نعم.
5: ولا قبلها عندما يقول لبيك اللهم حجا.
2: نعم.
5: ولا لبيك اللهم عمرة فتقبلها مني ويسرها لي.
2: نعم.
5: لما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فيقول يكون الجواب أحيانا لا لبيك ولا سعديك.
2: نعم.
5: وهذه حجتك ولا وهذه عمرتك مردودة عليه.
2: واضح.
5: وأن يستجاب له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب قال ومطعمه من حرام.
2: نعم.
5: وملبسه من حرام.
2: نعم.
5: وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب له.
2: نعم.
5: فالمال الحرام دائما الواحد يتجنبه.
2: نعم.
5: ويبعد عليه.
2: نعم.
5: وما فيش مال حرام أنتن وأشد من مال الربا.
2: نعم.
5: معناها أبسط ذنب في الربا.
2: نعم.
5: أبسط ذنب في الربا كأن يأتي الرجل كأن يزني الرجل بأمه 60 زنية.
2: نعم.
5: والعياذ بالله.
2: نعم.
5: والعياذ بالله مش مرأة غريبة.
2: واضح.
5: معناها هذه النكاية في شدة مع جرم الربا.
2: نعم.
5: فإذا كانت هي قادرة على أن تترك هذا المال
2: سيدي خلنا فهمك.
5: وفي الوقت نفسه نقول نعم. معناها إن الحرام لا يتعلق بذمتين.
2: نعم.
5: الحرام ما يتعلقش بالذمتين.
2: نعم.
5: وإنما يتعلق بالذمة الأولى. مثلا واحد.
2: نعم.
5: واحد أعمل الحرام صح ولا تعامل بالربا.
2: نعم.
5: وجاء الأخر أكل عنده في اللي لا عنده إذا كان لا يعلم ولا يعلم وإنما يأكل حتى لا تنقطع صلة الرحم.
2: نعم.
5: أو نحو ذلك.
2: نعم.
5: فلا شيء عليه.
2: لا سيدي عمر.
5: نعم.
2: هي تحب تهدير عمرة من شهريتها. هي مش باش تاخذ قرض وتهدير عمرة. هي تخدم في بنك تاخذ في شهرية.
5: من بنتها تحب تهديلها.
2: اي بنتها باش تهدير عمرة من الشهرية نتاعها.
5: اي ما هو شهريتها منين جاية.
2: نعم.
5: هذا هو.
2: واضح.
5: نعم. الانسان يتقي الله.
2: واضح.
5: وربي يكفينا بحلاله عن حرامه.
2: كذلك عندنا اخونا منصور من برج السدرية يقول لك زوجتي مسكينة مريضة بالزهايمر ربي يشفيها. تقول لك ساعات ما عادش تعرف شنو تعمل. صلي مغير وضوء ساعات ما تحسنش الوضوء. قال ما تحسنش الوضوء. شنو تعب في الحالة هذه؟ قال لك ساعات انا النجم ماني نعاونها وساعات للاسف الشديد ما تطعنيش وما تسمعش كلامي وما تحسنش الوضوء في الصلاة وساعات امورها مريقلة. وهذوك الناس اللي مرضى بالزهايمر مساك ربي يشفيهم.
5: هذاك هو معنى الانسان اذا مرض.
2: نعم.
5: ربي قال ولا على المريض حرج.
2: نعم.
5: المريض ليس عليه حرج معنا. وربي سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض وخاصة إذا كان الزهايمر هذا معنى ذهاب العقل. فالإنسان مكلف وقتاش وكلف وقت يبدأ عقله معه.
2: واضح.
5: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن شكون عن ثلاث شكون.
2: نعم.
5: طال عن النائم حتى يستيقظ معناه لأن النائم عقله مش معه ممكن يتكلم ممكن يقول فالنائم حتى يستيقظ. قال والمجنون حتى يفيق لأن المجنون مسكين ما يعرفش يقول وليس بمحاسب والصبي حتى يحترم.
2: واضح.
5: معناه صغير حتى حتى يبلغ.
2: نعم.
5: فهي في هذه الحالة نهار اللي يبدأ عقلها معها تصلي وتتوضى وينبهوها ويعاونوها.
2: نعم.
5: ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: واضح.
5: وإذا كان معناه في حالة مرضها فلا تجب عليها الصلاة.
2: واضح سيدي شكرا.
5: إذا فاقت بعد شوية في نعم. ولا زال الوقت
2: نعم.
5: يقولوا لا يقوم يصلي الظهر ولا يقوم يصلي العصر.
2: تعاود توضى وتعاود تصلي.
5: نعم. نعم.
2: خلينا نأخذ مكالمة ثم نواصل سيدي. السلام عليكم.
6: السلام عليكم سيدي.
2: مرحبا اسمك كريم حبيبي.
6: الله يبارك لكم ويرحم والديكم.
2: بارك الله فيك.
6: الله يعلي مقامكم ويرفيكم.
2: وأنت كذلك. الاسم الكريم.
6: إبراهيم الهمامي.
2: منين إبراهيم؟
6: يا سيدي عندي سؤال.
2: منين أنت منين؟
6: أنا من تونس.
2: تونس مرحبا سي إبراهيم.
6: لكن الأصل من تسوق.
2: مرحبا نعم.
6: الله يبارك لك سيدي. سؤالي لولاني وبعد الحاجة الثانية باش ما ننساهاش. المرأة اللي كانت تتكلم تو المدام اللي كانت تحكي تو على المصحف.
2: نعم.
6: شوفوا لي المصحف شوفوا عنوانها وكذا أنا بقول لكم أنا. وتتصلوا أنتم بتصلوا لها.
2: واضح واضح سيدي.
6: أنا شوفوا لي كيفاش تبعثوا لي مساج نوعية المصحف أي حاجة.
2: واضح.
6: وأنا نوصلهم لكم هنا في تونس في تونس.
2: نعم.
6: نوصلهم بأي طريقة حتى على أي طريقة نوصلهم.
2: واضح سيدي سهلة الطريقة تو نعطوك عليها بعد البرنامج.
6: لا ربي يبارك لك ويرحم والديك.
2: نعم.
6: ثاني حاجة أنا عندي دار ودار ملك لله.
2: نعم.
6: داري فالتشوسيه اللي هو الأرضي. والدار فوق مصبوبة ولدي بنيها نصاني والفوق الفوق اللي هو ولدي الثالث ومن تالي بنت
2: نعم
6: البنت يعطيك على معناها اللي نقول وإحنا ستيل أمريكان بنفس المسافة متاع المساحة متاع أخوته وهم اللي اختاروا كل واحد ومش ياخد
2: نعم
6: لأن ولدي الفوخاني الحاجة الوحيدة اللي صارت أنه مازال ما صبش الدار له
2: نعم
6: الحديد انت او موجود شريته انا وكل شيء كيف ما عملت مع الاخر وبقى اشرط على اولادي الاخرين كل واحد 5 ملايين باش يصبوا له لانهم هم خلاو مصفوف هو ياخذ مصفوف
2: نعم
6: هل ترى انا عملت العدل ولا لا
2: ايوه انت هم راضين خلينا نفهم حاجه خلينا نفهم القسمه اللي انت قسمتها لهم هم راضين
6: راضين هم قسموا في بعض
2: هم قسموا بعضهم راضين
6: هم قسموا بعضهم اللي حب اللوطه ولا حب الاسطاني ولا حب الفوق
2: واضح.
6: طبعا حاجة اللي بدي يجي ويتكلم ويقول وكذا وكذا بنتك ما عندها دار تشارها دار بنص مليار تعيش في ألمانيا وتعيش في ألمانيا وتعيش في ألمانيا هذاك حقها تبدي يزاربوها تزاربوها
2: نعم
6: وما وزوجتي راضية والولادي راضين
2: المهم العائلة كلها راضية ما ثم حتى مشكل
6: ما ثم حتى إشكال عنا فقط الحاجة الوحيدة اللي قلت لك عليها أنه فرضت على الأخرين اللي يخذيه ومسقوف كل واحد يحط 5 ملايين 5 ملايين 5 آلاف دينار كل واحد باش يكملوا على حديد هذاك وصبوا له الدار
2: على خاطر هما خذوا ديارهم حاضرين وهو اللي فوقاني ما خذاش دار وحاضر
6: لا خذوا مسقوف برك الاخر بنا واحد
2: خذوا مسبوب والاخر من الصاب بالفوق
6: الاخر مازال عليه الفوق كل شيء عنده مولود باش يكملوا له تعديل العامله وكيف
2: واضح. واضح واضح واضح سيدي
6: وان شاء الله ربي يوفقكم
2: شكرا الله يبارك بعد البرنامج نتكلم خويا ان شاء الله هاي
6: شكرا شكرا على سيدي عمر
2: لأن يسمع فيك الشيخ شكرا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك سي إبراهيم سيدي عمر نعود نواصل سي منصور يقول لك أنا عندي نوع من السلس البول يقول لك لكن ما فيق به كان بعد الصلاة ساعات لكن ما يجينيش برشا يجيني مرة مرتين في النهار شنو نعمل يقول لك في الصلاة كيفاش

0: نعم.
1: وجب عليه قبل كل صلاة
0: نعم.
1: أن ينظر نفسه يدخل يتفقد. للحمام
0: يتفقد روح.
1: يشوف روحه ويستنجى ويتوضأ
0: نعم.
1: يتوضأ وإذا فيه معنى شيء من النجاسة البول أكرمكم الله
0: نعم.
1: يقرض بشوية ماء
0: نعم.
1: ويصلي صلاته. وإذا كان السلس يكثر يعمل نعم. أما حفاظة وإلا يعمل خرقة
0: نعم.
1: باش يهبط فيها البول وبعد منه وقت يجي يصلي نحية ويتوضى ويصلي
0: نعم.
1: أما مش معناه بعد ما يصلي يمشي يشوف روحه يلقى روحه عنده بول ولا كذا.
0: قبل الصلاة يتفقد
1: قبل الصلاة يتفقد. لابد من التحري
0: واضح سيدي
1: والتأكد من سلامته ونظافة ثيابه
0: واضح سيدي
1: نعم.
0: أبي كذلك عندنا سي عثمان من القصرين
1: نعم.
0: يقول لك نصلي نصلي بدون تركيز ما نركز
1: نعم.
0: إيش نعمل يقول لك تو الصلاة نصليها ركعات
1: السعادة هذه مش مصيبته هو
0: نعم.
1: هذه مصيبة معظم الناس
0: نعم.
1: ربي يتقبلنا برحمته أنه الإنسان لما يبدأ يصلي هموم الدنيا الكل هذه قدامه
0: نعم.
1: ويبدأ يسرح يمين ويسار ويمين وكذا حتى أنا واحد مرة اختلفوا الإمام والمصلي صلينا ثلاثة ركعات لا صلينا أربع ركعات يصلوا في الظهر ولا في العصر
0: نعم.
1: وصار اختلاف كبير قام واحد قال لهم لا صلينا كان ثلاثة كيف عرفت أنت يا سي الشباب قال لهم لأن في الركعة الأولى نتذكر المحل كذا والركعة الثانية المحل كذا والركعة الثالثة المحل كذا قعد لي المحل الرابع ما تذكرتوش معناها الرجل يصلي وهو قاعد يفكر في محلات وفي مشاريع تكثر معناه وهذه خدمة الشيطان والعياذ بالله
0: خدمة الشيطان بطبيعة الحال
1: اي نعم
0: تحب تفكر حاجة في الصلاة
1: هو يصرف قلوبنا عن الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج المرء من صلاته وقت يخرج ليس له من صلاته إلا نصفها
0: إلا ما وعى ولا حاجة
1: نعم.
0: نعم
1: نصفها ربعها ثمنها سلسها ثم بعد ذلك قال وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل
0: ما عقل
1: إلا ما عقل اللي استحضر عقله معه
0: نعم.
1: ولهذا النبه إخواننا مش النبه سي عثمان فقط وإنما النبه إخواننا جميعا أن يستحضروا قلوبهم في الصلاة
0: واضح
1: قدر
0: سيدي.
1: الإمكان
0: واضح.
1: ويجاهدوا أنفسهم والمسألة هي مسألة مجاهدة وجهاد وربي قال والذين جاهدوا فينا
0: لنهدينهم
1: سبلنا وإن الله لمع المحسنين ربي
0: نعم.
1: يعاوننا ويعاوننا
0: أمين يا رب سيدي خلنا نخرج
1: كان نعم. يحاول يفرغ فكره ويفرغ عقله قبل ما يدخل في الصلاة وينشغل بالصلاة وينسى هموم الدنيا وينسى مشاكله وينسى مشاريع وينسى الدنيا
0: واضح سيدي خليني ناخذ مكالمة الموالية ثم نواصل سيدي السلام عليكم ناخذ مكالمة السلام عليكم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا اسم الكريم
2: هاي محمد الخريفي الاثنين
0: سي محمد من نابل مرحبا سي محمد تفضل خويا نعم
2: نقولك على السؤال
0: نعم
2: نسألك
0: سؤال تفضل تفضل تفضل
2: عندي نعمة عارف من المرأة
0: اي نعم
2: تسرق لي في الفلوس مش المرأة هذه الأولى بداش من مرة معناها تسرق لي الفلوس وما باش ترجع بكل
0: نعم
2: شنو الحل كيف ماشي شنو حل
0: كل العود تقضي بها للدار العود ما تصرفش على الدار زاد
2: لا نصرف كل شيء نصرف فيه هنا وكل شيء نخلص فيه هنا
0: تصرف على دارك تصرف على اولادك امورك مليقه تصرف على زوجتك
2: ولادي عندي اولادي كلهم عارفين
0: هي زوجتك تصرف عليها ولا
2: نصرف عليها كل شيء ننفق فيه
0: هنا تصرف عليها في الاحتياجات نتاعها ما مش مخليها ناقصه حتى شيء
2: اي نعم اي نعم
0: واضح سيدي
2: الاحتياجات نتاعها الله اي نعم
0: واضح سيدي تو نجاوبوك حبيبي شكرا بارك الله فيك شكرا نعود سيدي عمر لشي عثمان مازال عنده سؤال اخر يقول لك انا عندي سلس يقول لك يجيني جل الوقت جل الوقت سلس البول يقول لك يجيني جل الوقت
1: نعم
0: اش كيفاش نعمل يقول لك
1: انا هذا كما قلنا قبل شويه هذا سلس منقطع الاول وهذا سلس مستمر

0: نعم.
1: فإذا كان السلس مستمر سواء سلس بول ولا سلس ريح لما يطلق الريح، فهذا إذا سلس بول فلا بد له من خرقة، يعمل خرقة
0: نعم.
1: معناها في تحت الملابس الداخلية، باش إذا جاء بول يمشي للخرقة هذيك وما يمسخلوش ملابس الداخلية.
0: نعم.
1: وقت اللي يجي بيصلي يا ينحيها، يحط خرقة نظيفة، يتوضأ ويصلي، حتى لو هو في الوضوء أهبط السلس يكمل الوضوء متاعه.
0: نعم.
1: وقفل الصلاة كبر شعر بسلق البول نزل، يواصل صلاته، يكمل صلاته كاملة.
0: نعم.
1: والأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، صلاة
0: يقرب الصلاة ويتوضأ.
1: أي نعم.
0: واضح سيدي. كذلك عندنا تونس من قفصة يقول لك الإنسان كي يبدأ مريض ويستعمل في الدواء، لكن يصلي الصلاة كل يصليها، يصلي المغرب يتناول الدواء نتاعه، ما ينجمش يقعد حتى يصلي العشاء خاطر الدواء نتاعه يقلقه، ويلزم ينال الدواء الوقت ذاك، خاطر كي ينجم يصلي العشاء قبل الأذان ما يقلقش. معناها
1: الأصل أن يستشير الطبيب.
0: نعم.
1: يكلم الطبيب نتاعه، مثلا هو بعد المغرب بيتعشى بيستعمل الدواء.
0: نعم.
1: يقول له هل بالإمكان في عذر نتعشى 8 نتعشى 9:15 مثلا.
0: نعم.
1: بعد ما يتعشى 9:15 بيكون أذن الأذان مثلا، وإلا 9:30 ونحو ذلك.
0: نعم.
1: فيصلي الصلاة في وقتها.
0: نعم.
1: يصلي الصلاة في وقتها، فهذا أفضل.
0: نعم.
1: لكن إذا الطبيب قال لا، لابد أن يستعمل الدواء ساعة مثلا 7 كل
0: نعم.
1: يوم ساعة 7
0: نعم.
1: وما فيش مجال للتغيير، ففي هذه الحالة أصبح من أصحاب الضرورة.
0: نعم.
1: فيصلي يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
0: واضح سيدي. كذلك
1: لكن إذا في مجال دائما
0: الطبيب
1: ما نمشي للجمع إلا بعد
0: استشارة الطبيب.
1: نعم.
0: نعم. كذلك تقول لك هي مش فاهمة السهو، وتقول لك أنا بس نصلي لكن أنا عملت سهو في الصلاة، زدت ولا نقصت، تقول لك كيفاش هنا نصلح صلاتي؟
1: معناه أنا ترقيع الصلاة ولا كيفاش نصلح صلاتنا؟
0: نعم.
1: لنفرض أني وقفت لي صلاة الظهر.
0: نعم.
1: ومشي صليت الركعة الأولى، الركعة الثانية.
0: نعم.
1: يعوذ باش نجلس للتشهد نسيت.
0: نعم.
1: وقفت، مدام وقفت ما عادش نرجع.
0: نعم.
1: نجيب الثالثة والرابعة، هنا نكون نقصت ولا زدت؟
0: نعم.
1: نسأل فيك، نقصت أنا ولا زدت؟
0: ماك نقصت التشهد.
1: نقصت التشهد صحيح.
0: نعم.
1: فبالتالي الصلاة فيها نقص.
0: نعم.
1: إذا كان الصلاة فيها نقص كيف أجبر ذلك؟
0: نعم.
1: بسجدتي السهو، مش ركعة، سجدة.
0: سجدة نعم.
1: بعد ما عملت التشهد متاعي الأخير.
0: نعم.
1: يعود بنقول السلام عليكم.
0: نعم.
1: ما نقولش السلام عليكم، وإنما نسجد الله أكبر، نسجد سبحان ربي الأعلى لدى مرات ونرفع.
0: أنت قاعد في بلاستك.
1: وأنا قاعد في بلاستك.
0: نعم.
1: ونعود نسجد السجدة الثانية ونرفع من السجود ونجيب التشهد ونسلم.
0: بي هذا الإنسان اللي ينسى السنة كما التشهد، والإنسان
1: نعم.
0: اللي ينسى
1: السك. إذا نسيت ركعة، أنا صليت ركعة 3 ولا 4.
0: نعم.
1: معناها شكيت ولا ما نعرفش، ففي هذه الحالة نزيد الرابعة حتى ولو هي 5.
0: نعم.
1: نزيد ديما ركعة نبني على اليقين.
0: نعم.
1: فنتأكد أني جبت 4 ركعات ونصلي صلاتي، بعد ما نعمل التشهد متاعي الأخير.
0: نعم.
1: نسلم، شفت نسلم.
0: نعم.
1: وبعد ما نسلم نسجد، وأنا في بلاستي نسجد، مش نوقف، نسجد السجدة الأولى ونرفع من السجود ونعاود نسجد السجدة الثانية.
0: نعم.
1: ونرفع من السجود ونجيب التشهد ونسلم، فهذه معناه ليش أنا عملناها بعد السجود، لأن فيها زيادة.
0: واضح.
1: نعم. هذا هو الصلاة اللي تسأل عليه صلاة السهو، ما عندناش صلاة السهو إنما عندنا سجود السهو.
0: نعم.
1: الله تعالى أعلم.
0: كذلك عندنا السي إبراهيم من تونس يقول لك أنا عندي زولاد وعندي بنتي، يقول لك والزوجة يقول لك أنا قسمت لهم القسمة ديارهم والدين نتاعهم بالتراضي، وكلهم متفاهمين مع بعضهم بالتراضي. يقول لك لكن أنا الولد اللي بني بالفوق بكل ما عنده الدالة مصبوبة، الأخرين كل الدالات نتاعهم مصبوبة، وقلت لهم كل واحد يعطي 5 ملايين الخوم باش يصب الدالة نتاعه. قال لك متفقين بالتراضي امور مريقله في كل شيء. يقول لك يا اخي لهنا انا عملت قسمت بالعدل، اموري واضحه ولا لا؟
1: هو بس البنت اذا اعطاهم معناها بالتساوي كيف
0: نعم،
1: لكن هو في يبدو لي قال لك البنت اعطيتها نصف الولد.
0: لا لا لا، بالتراضي كل قسمين بالتراضي.
1: إيه بالتراضي، ولكن نعم. اعطاها نصف اخوتها نفس
0: القسمه بالتراضي، نفس القسمه. نعم.
1: معناه إذا أعطى للولد غرفتين الطفل أعطاه غرفة.
0: نعم.
1: إذا الولد أعطاه 4 غرف الطفل أعطاه غرفتين.
0: نعم.
1: فبالتالي لما بيطلب بخمسة ملايين يلزم البنت يطلب منها 200 معناه 2500.
0: لا كذا هو بالتراضي شيء، حتى باش يقسمه وحتى باش يطلب منها باش يطلب بهم التراضي مع بعضهم.
1: حتى بالتراضي ما يجبرش الطفلة انه كيما يعطي الولد كيما اعطى للولد الاكثر. يطالب البنت بنصيبها
0: حتى البنيه اعطى الولد هذا دار، اعطى البنيه دار.
1: إذا كيف أعطاهم كيف ساعتها يطلب منها 5 ملايين.
0: كيف هما قال قسمت بالعدل
1: وما دام ثم التراضي ما فيش إشكالية،
0: ما فيش مشكلة. إذا ثم التراضي ما فيش مشكل
1: إن شاء الله.
0: وإذا هو أعطى البنية أقل، البنية يطلب منها أقل.
1: أنا يطلب منها أقل، صحيح. هي تدفع أكثر على راحتها،
0: هي على راحتها. وإذا هما بالتراضي قسم لهم ومتراضين كل عائلة كل، ما فيش مشكل،
1: ما فيش مشكل إن شاء الله، ربنا يتقبل منه ومنه.
0: أمين. كذلك عندنا سي محمد من نابل يقول لك أنا زوجتي نصرف عليها، أعطيها كل شيء وموفر لها كل شيء، لكن يقول لك ساعات تهز لي، ما نقولش الكلمة اللي قالها هو باش الأطفال، يقول لك ساعات تهز لي
1: الفلوس.
0: نعم
1: نعم.
0: شنو اللي هنا غلط؟ الزوجة مش غلطة؟
1: معناها لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس.
0: نعم.
1: فلا يحل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه.
0: ما هنا مش طيب نفس على خطر، لما أظن قليل متخاصم معه. نعم.
1: لا، إذا مش بطيب نفس فإنما هو حرام عليها.
0: عليه اللي تعمل فيه شرع لا يجوز.
1: تقوله سحت والعياذ بالله.
0: اللي تعمل فيه
1: واجب عليها أن تطلب العفو من زوجها. نعم. وإلا ترجع له المال اللي أخذته.
0: نعم.
1: نعم.
0: كي نمشي وشيخ الحاجة أخرى، نحن هذا السؤال تاع السيد هذا، كي نمشي على أنه إنسان ما ينفقش على أولاده وما ينفقش على داره وما ينفقش على المرأة، المرأة تهزه من غير تقول له، جيت تقولها يا مرأة علاش تعمل هكا، تقول لك على خاطر هو ما ينفقش عليه.
1: ما ينفقش عليه،
0: يقول لك أنا
1: نهزه. ما ينفقش عليه، يقول لا يجوز لك أن تأخذي شيء من ماله،
0: معناها حتى ولو في
1: حتى ولو لا ينفق. نعم. وإنما وجب عليها أن ترفع قضية
0: واضح
1: للقضاء.
0: نعم.
1: بالنفقة، وساعتها سيدي القاضي يقدر معناها ميزانية الرجل وغناه وفقره والوضع الحالي وغلاء المعيشة.
0: نعم.
1: ويفرض عليه كل شهر يعطيها 500 دينار. نعم. ولا كل شهر يعطيها 200 دينار.
0: نعم. معناها المرأة تهز لزوجها بدون إذن بيتي علا أنا ينفقص عليها، هذا شرع لا يجوز.
1: أنا بالنسبة لي لا يجوز.
0: واضح.
1: إلا نعم. بمعناها قضاء القاضي.
0: نعم
1: نعم.
0: شكرا شيخ عمر، نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيك.
1: ربي يكرمك ويبارك فيكم يا سيدي، وشكرا على الاستضافة.
0: أنا فرحان برشا اللي عديت معك هذه الحصة، الله يبارك لسيدي عمر.
1: وأنا أشد فرحا.
0: شكرا ممكن. بارك الله فيك حبابا الكرام، تحية موصلة لمحمد الفرجاني نحيوه اللي التحق بنا، تحية لمحمد الفرجاني مخرج هذا البرنامج، كذلك تحية موصلة لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة التحريم بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة التحريم بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: In his eyes I see the sun. In his smile I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong, who is right and who is wrong. And I wish, I only wish, that the truth has a tongue.
3: الولد اختفى من ايدي يا معلم. الولاد وين؟ حدا يطمن لي يا معلم. مكفي يا عالم، مكفي مكفي ظلم. احنا ناس خلابة، اقسم
4: شدوا بعضكم يا فلسطين، شدوا بعضكم.

0: سيدك الأرض،
1: راسك بالعالي،
0: أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

الفسق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم،

السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية 1 من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. كما كنا أشرنا في الحصة الفارطة، تحدثنا حول قضية كثيرا ما تثار في الحقيقة، وهي شبهة في إطار الرد على هذه الشبهة، وهي شبهة قضية أرض فدك. نواصل، وكنا الحصة الفارطة تحدثنا عن قضية ميراث الأنبياء بصفة عامة، وقلنا أنه المولى سبحانه وتعالى كتب على الأنبياء يعني أن لا يرثوا وأن لا يتركوا ميراثا، فميراثهم هو العلم. لكن قد يقول قائل، كيف تحرم فاطمة رضي الله عنها من الإرث، والله سبحانه وتعالى يقول وورث سليمان داود، ويقول عن زكريا عليه السلام أنه قال عن يحيى لما طلب الولد قال يرثني ويرث من أهل يعقوب، وأنتم تقولون نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. إذن هذا الحديث الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وتلك آية، إذن فالآية عارضت الحديث، وعند تعارض الآية مع الحديث فالأكيد فإن الآية هي التي تقدم. يعني طبعا هذا حسب نص الشبهة، طبعا أكيد الكلام هذا يحتاج إلى رد، أنه أعمال الكلام وأعمال الدليل أولى من إهماله، والتعارض يعني له مجالاته وله شروطه، ومبحث عظيم هذا، مبحث التعارض والترجيح من مباحث علم أصول

0: معناها. وفعلا نقول لك أول العلوم يرفع من الأرض، الرفع الآن قائم، العلم موجود ويدرس، ولكن الرفع موجود باش ما يتطبقش علم المواريث الآن، ما يتطبقش، مش قاعد يتطبق إلا ما رحم ربك. يا إما البو يكتب كل شيء لأولاده الذكور ويحرم الإناث، وإلا يجي يوصي، وإلا يقسم. أغلب الوالدين قاعدة تقسم في حياتها، الناس اللي ما عندهاش وكما عندها متورث، والناس اللي عندها قاعدة تقسم في حياتها، قليل جدا اللي قاعد يورث.
1: وفما دكتورة اللي ما خاطر عنده أخوات مثلا يتبنى باش يحرم أخواته، فيكتب يكون الرزق الكل الابن هذاك ويحرم. نعم. وهذه قضية أخرى، قضية التبني على كل حال، ويحرم أخواته اللي هم عندهم الحق في الميراث. نعم.
0: به لو فرضنا لماذا تثار هذه الوقائع، لماذا، شنو اللي باش يقدم احنا بينا كأمة كإنسانية، شنية التقدم اللي احنا باش نحدثوه باش احنا نثيروا المسائل هذه. الأصل الإنسان، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، الأصل نشتغلوا بالأشياء اللي تقدم بينا في اللحظة اللي احنا فيها، في الاقتصاد، في علاقاتنا بعضنا، في علومنا، في اشتغالنا بما ينفعنا. أما أن نثير هذه المسائل، هذه لا يثيرها إلا من يبحث عن الفتنة، ومن يبحث في الطعن في الصحابة حتى يطعن في الإسلام. فهي كلماته حتى وإن كانت هي ليست كلمة حق، وإنما كلمات باطل لا يراد بها إلا الباطل، والإنسان عليه أنه يستعمل عقله. حتى لو أنت فرضنا لم يطبق علم المواريث، معناها لم يقدم الآية على الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هل طبقت أنت علم المواريث في حياتك؟ هاي سيدي وغلط، هو مبشر بالجنة. باهي. ثانيا، طبق أنت قاعد في علم المواريث في حياتك؟ هذا من هذا اولا. ثانيا، قلنا احنا المره اللي فاتت، هل طالب العباس بنصيبه من الميراث؟ لما لم تحدثنا المصادر؟ هو العباس اولى، هو عاصم.
1: نعم.
0: الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. السيده عائشه لها وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لم تطالب به، ولما نقلت لنا فقط واكتفت بما ما تحدثت به السيده فاطمه؟ فهذا هو. ثم انت الرسول صلى الله عليه وسلم معليش ربى بنته، احنا قلنا المره اللي فاتت وحكينا كيفاش وقت اللي طلبت خادم، عندنا حكايه اخرى احنا تشير الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى بنته على غير ما هو جائز للناس الكل. نحن معاشر الانبياء، خاصيه الرسول وبنت الرسول لا يورث ولا يعتنى بالمال، وليس للمال قيمه في حياه الرسول ولا في حياه بنت الرسول. والدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم معناها قدم الأموال اللي دخلت له في حياته لم يبقى منها شيء من كثرة تصدقه صلى الله عليه وسلم. وقت اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخلى على فاطمة ورأى في عنقها سلسلة من ذهب، فقال قالت أهدى لي أبو الحسن هذه السلسلة، أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم. معناها قال لها يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج فاشترت بالسلسلة غلاما فأعتقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. رواه أبو داود، هذا الحديث موجود في أبي داود. يا أخي ما هو الذهب حلال لنساء الأمة الكل، علاش فاطمة بالذات؟ علاش فاطمة؟ حتى أراد أن يطهرهم آل البيت تطهيرا من المال ومن الفتن، ومن حتى لا يقال كذا وكذا. فما ألزمه صلى الله عليه وسلم، ما ألزم به نفسه، وما ألزم به ابنته، هذا ما يكونش لكل الناس. فلذلك نحن معاشر الأنبياء، لكل هذه القرائن، حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث يطبق أو لا، هذاك عام نظام المواريث عام كل، والتخصيص ورد بهذا الحديث، وهو أولى في سياقات كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع ابنته رضي الله عنه وأرضاه.
1: شكرا لك دكتورة. وكذلك ما نريد أن نبينه في هذا السياق، يعني وإحنا كي نأخذ الآية مثلا في قولي عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب، نرجع لحنا إلى السورة رب. نعم. لم يقرب عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا به إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
0: يرثني
1: ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا به. إذن خذوني بالأسمعوني، خذوني على قد عقلي، إنسان

0: عنده قديش من عام
1: صحيح
0: ما جابش صغير.
1: علاش دعاه في اللحظة هذه؟
0: دعاه ربي ساعة، هو نبي.
1: نعم.
0: والنبي هذا هو سيدة زكريا قرأوا السيرة، هو نجار. معناتها ما هوش غني برشا، وحتى يعني في الكتب السيرة تحدث على أنه ما كانش غني. شنو هو هالميراث اللي عنده ساعة؟ الفلوس، نحكي على المال اللي بيش يخليه. إذن هو الميراث الحقيقي ميراث النبوة وميراث العلم.
1: نعم.
0: ثم تخيل أنه واحد عنده قديش وبلغ من الكبر وعتية يدعي ربي يقول له يا ربي اعطيني صغير بيش يورث لي فلوسي. تو هذا كلام يعني أنا
1: وإني خفت الموالية من وراء.
0: يعني ندعي ربي نقول له يا ربي نحب الصغير بيش يورث لي فلوسي. يعني أنت هذاك علي تدعي في ربي وتناجي في ربي سبحانه وتعالى. أنت خايف على فلوسك، معناتها بيش يخذوها على ناس خلين، تحب ولدك هو ما ولدك هو اللي ياخذه. لأجل هذا تكون دعوة النبي. يعني سبحان الله. وكذلك دكتورة، يعني هذا السياق متاع الآيات، يعني وراثة المال، وكذلك لما
1: وورث سليمان داود،
0: وورث سليمان داود، يعني أيضا خلينا أيضا مسألة أخرى دكتورة، كم بين يعقوب وزكريا من الآباء والأجداد؟ مئات السنين، عشرات إن لم نقل مئات الآباء، بين زكريا ويعقوب، موسى بين زكريا ويعقوب، أيوب بين زكريا ويعقوب، داود وسليمان بين زكريا ويعقوب، يونس بين زكريا ويعقوب، يوسف بين زكريا ويعقوب، كل أنبياء بني إسرائيل تقريبا بين زكريا ويعقوب. زكريا يمثل آخر أنبياء بني إسرائيل. زكريا يحيى عيسى، انتهت النبوة، ويعقوب هو إسرائيل. كل أنبياء بني إسرائيل هم بين زكريا ويعقوب، ونحن لا نتكلم عن جميع الأنبياء، نتكلم عن بني إسرائيل، يعني أمة كاملة. كم سيكون نصيب هذا الولد؟ يرثني ويرث من آل يعقوب، وكم من الذين سيحجبونه عن الميراث؟ إذا كان نحكيه بالمنطق متاع علم الفرائض، كم من الذين سيحجبونه من الميراث؟ الأولاد الأقرب. يعني سبحان الله، يعني هذا كلام لا يعقل. إذن ماذا أراد زكريا؟ أراد ميراث النبوة، هذا الميراث الحقيقي، ميراث النبوة، يرث النبوة، يرث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يرث العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. هذا الذي أراده زكريا صلوات الله وسلامه عليه، ومنه ميراث سليمان صلوات الله وسلامه عليه، لما قال الله تبارك وتعالى: وورث سليمان داود. ورث ماذا؟ ورث العلم، ورث النبوة، ورث الحكمة، لم يرث المال. لو كان مالا ما فائدة ذكره؟ شنو الفائدة لهنا؟ يعني سبحان الله، طبيعي جدا أنه الوليد يورث بوه. يعني شنو الجديد في هذا لما ربي يقول لنا ورث سليمان وداود؟ يعني ورثوا في الفلوس، شنو جديد في ذلك؟ فما جديد في الحالة هذه؟ فما جديد. لكن هل أنه كل نبي ولده من بعده بيش يكون بعده نبي؟ لا، مش بشرطه، مش بالضرورة. أنه النبي لما يخلي أولاد أو يخلي ولد يعني ولده من بعده بيش يكون نبي. لا، الواقع يقول لنا مش هذا. فالدعوة إذن: يا ربي نحب ولدي يورثني من بعدي. شنو يورث من بعدي؟ يورث الحكمة، يورث. ولذلك قال: وورث سليمان داود. فعلا سيدنا داود كي جاب سليمان من بعد سيدنا داود كان هو النبي.
1: ثم السؤال المطروح: قديش كانت لداود من امرأة؟ مش قيل يعني 100 امرأة؟ أين بقية أبناء داود؟
0: نعم.
1: وهل ورث سليمان فقط؟ نعم. معناها داود على كثرة نسائه معناها ما
0: قدش يجيب نصيب،
1: من صغير
0: قدش يكون نصيب.
1: وعلاش تخصيص فورثه في ماذا؟ في العلم. في العلم. به شبه أخرى هي اللي يستغلوها ويقول لك معناها أنه لما عمر بن عبد العزيز أرجع أرض فدك إلى آل فاطمة رضي الله عنها وأرضها، ذرية فاطمة.
0: صح.
1: يقول لك معناها رفعت المظلمة في عهد عمر بن عبد العزيز، مقام أبو بكر الصديق ما كانش كما مع أرض فدك كما مقام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز آل إليه تملك هذه الأرض، تناقلها. علاش؟ لأن في عهد الدولة الأموية مروان بن الحكم استولى على أرض فدك وجعلها خاصة به، هو يستغلها ويبيع المحاصيلها، واستمر هذا الوضع إلى عهد عمر بن عبد العزيز. اللي بقيت لمن آلت إليهم هذه الأرض كان عنده عمر بن عبد العزيز نصيب منها، والبقية تنازلوا عمر بن عبد العزيز، فقالت إليه بالانجرار انجر الملك من ماذا؟ من مروان وعبد بن عبد الحكم إلى عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز وقت اللي رجعها لآلي اللي هو رجعها لآل سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مقام ماذا؟ هو وهبها لها لأنها ملكه، هو حر في ملكه، فينجم يقدمها لها، طبعا ينجم يقدمها لها، ما كانش فما حقوق المسلمين وقتها. بينما هي كي كانت في وقت سيدنا أبو بكر كان ينتفع بها المسلمون. فما فرق بين حق الناس وحق الشخص. فعمر بن عبد العزيز كانت حقه الشخصي، فاختار هو على زهده ومعروف بزهده أنه أكرم بها آل فاطمة رضي الله عنهم وأرضه. فنميزوا عن أقل نميزوا به.
0: جميل. وهذا في إطار العقل كذلك دكتورة، يعني السؤال أنه هنا الشبه هذه ذكرني بقضية المؤامرة، مفهوم المؤامرة بصفة عامة، يعني هنا فما مؤامرة، مؤامرة من قبل أبي بكر الصديق في حق السيدة فاطمة، وهذا هو به. في العادة أنه كي يكون فما مؤامرة مو فما مصلحة، اللي بشي تأمر عليك ما عنده مصلحة هو.
1: نعم.
0: السؤال شنو هي مصلحة أبو بكر الصديق لما أنه يحرم فاطمة؟ شنو المصلحة؟ شنو نعم. يستفيد؟ طيب إذا كان هو غلط يا سيدي،
1: هي كانت في يده، هو كانت بتاعه، كان يستغل فيها نفسه،
0: هو شنو باش عمل بها؟ هو أرض فادك عمل بها؟ شربح منها بعد هو كشخص، هو ذاتي في حد ذاته باكي هو غلط. بعد أيضا عمر ما واصل رضي العنه في الخطأ هذا ومعطاه، وما سيدنا عثمان، يعني ولا واحد من الصحابة يعني أثر أنه قال لا أو لا يجوز أو خالف سيدنا أبو بكر في المسألة خوفا من أبي بكر رضي عنه اللي هو كان الصديق، يعني هو صديقه وما أدراك.
1: بيقول قيل أنتو ما توا، والسيدة فاطمة يا أخي هي كيكة باش تجي تتبلع على سبحان الله الجانب البشري باش هذي، بالعكس تطبيق قوي من أول خليفة من الخلفاء المسلمين قالوا أنه ما فماش بالأشخاص، فما البينة البينات، وهذا شبيه مما حدث في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقت اللي أقام الحد حد معناها شرب الخمر على الوليد بن عقبة اللي هو خوه من أمه، أقام عليه وقتاش الحد؟ وقت اللي ثبتت الشهادة عليه، رغم أنه يعرف مقام خوه ويعرف من تقواه ويعرف من ورعه، وخوه قال له رو معناها كذبوا عليا ورو افتروا عليا، ومع ذلك قال له احتسب واصبر، أنا باش نلقي مدام عندي بينة ومدام فما شهادة عليك. قال له أنت ما عليك، كان تحتسب الرب سبحانه وتعالى، تظلمت وربي حابب ربي سبحانه وتعالى، خد الإنسان كي تظلم ربك سيدخر له هذه المظلمة في الآخرة. احنا عنا شهائد وقرائن وبينات ما تتعطاش الحقوق هكاك، فهذه حكمة والله أعلم من رب العالمين الله. أنه تحدث هذه القصة في الرعيل الأول مش نعرفه، اللي احنا رانا بشر نختصمه، يثبتوا الحقوق، ايه باش ما يصيرش هالحكاية هذه، إن وهبها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وانت كتوه بحاجة لحد با واكتب له ثم مش نعطيك حاجة، حاجة أخرى. هل يحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبها أو أن يوصي لها بها؟ مش لا وصية لوارث؟
0: نعم.
1: ولماذا خصها هي بالهبة؟
0: فما كان هي
1: وزوجته ويني؟ إن كان صح أن هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلاش خصها هي؟ وين زوجته؟ وين حقوق الورثة البقية؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني؟ فهذا الجانب البشري بين الصحابة هذا اللي احنا يلزمنا
0: دكتورة ناخذه. أيضا نمشي معك، أنا نقول دعونا نسلم بأن فدك هي إرث لفاطمة رضي الله عنها، نصيبها الذي هو النصف. طيب إذا كان ماتت فاطمة، من يرث فاطمة رضي الله عنها؟ يرثها أولادها وزوجها.
1: نعم.
0: من أولاد فاطمة طبعا اليوم أربعة، اليوم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أبوها توفي صلى الله عليه وسلم، وأمها توفيت اللي هي خديجة رضي الله عنها، ما بقي من الورثة إلا الأولاد والزوج. الزوج يأخذ هنا الربع لوجود الفرع الوارث، فرع الميراث لعلي يعني، وبقية الميراث ميراث فاطمة لأولاد فاطمة للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم. به.
0: طيب علي في خلافته لم يعطي فدك لفاطمة ولم يعطيها لأولاد فاطمة، سيدنا علي لما هو كان أمير المؤمنين. نعم. فإن كان أبو بكر ظالما وعمر كان ظالما وعثمان كان ظالما لفدك فعلي كان ظالما، هاي جت الفرصة لديه وش بما ما قسمش
1: كان ينشم يتصرف هو
0: لي يأخذ لي هو ويأخذ لأولاده يعني لو كان جت لي المسألة يعني
1: كذلك نقعد نستناه حتى عمر بن عبد العزيز وشاهد شاهد من أهلها.
0: نعم سبحان الله.
1: إيه شوف سبحان الله ساعات الإنسان يظن أن الحق بيده. إيه سبحان الله طبيعة بشرية فيذكرك بالحق كما يجي يقول لك بابا والله وصالي وصالي يقول له راو لا وصية تلي وارد أنت خايب عندك حق لا ما عندكش حق.
0: نعم هو حتى سيدنا الحسن يعني استخلف بعد علي هل أعطى فدك لأخيه
1: وبعد يا أخي
0: ولأخته زينب
1: لم يعطيه وبعد جاءت الخامس الخلفاء الراشدين اللي هو الحسن هل نعم هل رفع المظلمة المزعومة
0: يعني
1: هو ما أولى لا جاء الابن ولا جاء الأب ولا جاء إلى أن يأتي عمر بن عبد العزيز نقول وقت رفع المظلمة وش بي أهل المظلمة ما رفعوش المظلمة على أنفسهم
0: يعني لماذا يلام أبو بكر وعمر وعثمان ولا يلام
1: علي بن أبي طالب ولا يلام الحسن
0: يعني على كل حال
1: نحن
0: الحمد لله نحن على فكرة لا نلوم أحدا والحمد لله لا نلوم أحدا فقط
1: احنا
0: يعني
1: فقط للأسف الشديد الأصل كما قلت أن لا تثار هذه المسائل
0: لا
1: ما أثرناها إلا اضطرارا.
0: نعم
1: احنا فقط نحاول نوعي الناس ونقول لهم اقرأوا القرآن وظنوا الظن الحسن واللي شوف معناها كما يقول انجوج ليجون دابريس كوني حتى كان اللي هو يقرأ اللي عنده الخير في نفسه لا يظن بالمؤمنين إلا خيرا واللي عنده سوء في نفسه لا يظن بالآخرين إلا سوء فهنا الإنسان يراجع نفسه.
0: وكذلك شكرا لك دكتورة سماح بن فرح أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. على كل حال قضية أرض فدك وهذه الشبهة إن شاء الله نكون وفقنا في إذن بيان جوانبها والنقاط التي يمكن أن تثار حول هذه الشبهة وهي طبعا في علاقة ببيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وظيفتنا في الحقيقة أن نرد على هذه الشبهات أن نذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين المباركين
1: المبشرون بالجنة الخيرون الذين أثنى عليهم القرآن.
0: نعم نعم نعم, نعم. شكرا لكم متابعينا الكرام مرة أخرى إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة
3: نجوم حول النبوة
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور نجوم حول النبوة
3: نجوم حول النبوة
2: سيرة الصحابة وآل البيت إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح

واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بصلاح عيوبنا، واجعل التقوى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.